0: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: يقولون إن الحياة طريق واحد وإن النجاح له باب واحد وأن الإنسان يستطيع أن يحمل في قلبه أكثر من حلم، لكن نقطة التحول الحقيقية تحدث في اللحظة التي نقرر فيها أن نكسر كل هذه القواعد، أن نصدق أننا قادرون على أن نكون أكثر من اسم وأكثر من دور وأكثر من حكاية، أن نرفض أن نقسم أرواحنا ليرضي كل جزء منا شخصا مختلفا، أن نعيش التحول لا كحدث عابر بل كطريقة حياة. إذن أهلا بكم معنا في نقطة تحول، حيث لا نسأل عن النجاح بل عن ثمنه. ضيفتي الليلة كسرت القاعدة بهدوء في الصباح، تدقق في أرقام الملايين كامرأة تتولى منصب مديرة مالية، في المساء تسلم حنجرتها للنوبة الغرناطية، مطربة في فن ظل لسنوات حكرا على الرجال. حين يصمت العالم تمسك ضيفتنا الفرشاة لترسم ما عجز الصوت والرقم عن قوله. إنها ضيفتي في نقطة تحول، الفنانة والسيدة بهاء الرندة. مرحبا.
3: أهلا وسهلا لخديجة، وأنا جد سعيدة تواجدي معك في هذا البرنامج الرائع. من خلال التقديم ديالك يعني كنحسوا بالتحول، ولكن كنحسوا بجمالية التحول، فشكرا لك على الاستضافة على هذه القناة اللي أنا دائما وفية لها، قناة ميديا.
1: أستاذ بهاء، جئت اليوم لا لأحصي ألقابك ما شاء الله، بل لأسأل كيف لم تتوهي بين ثلاثة عوالم كل واحد منها يريدك كاملة؟ ما هي نقطة التحول التي جعلتك ترفضين أن تختاري ربما اختيارات صعبة هنا؟
3: الحقيقة أنا لم أجد نفسي يوما بين ثلاث عوالم.

0: مهم اللي هي متنافسة بينها، بل أنا كنشوف أن العوالم الثلاثة هي وجوه لروح واحدة، لروح بهاء. نقطة التحول كانت حين أدركت أن الاختيار بين عالم الموسيقى وعالم المال والرسم والتعبير يعني من خلال الفرشات هو الخطأ بعيني. فالمديرة المالية تحتاج دقة الموسيقى، والفنانة أظن أنها تحتاج منطق الأرقام، والرسامة كذلك تحتاج توازن الفن والمنطق، وهذه كلها أمور توجد في الطرب وفي الأرقام وفي كل الفنون اللي كان عيشها في أيامنا.
1: ما شاء الله. طيب سيدة بهاء، أنت مطربة في نفس الوقت مديرة مالية تصادق على عقود، لحظت التحول الأولى كيف تنتقلين من قداسة الميزان الموسيقي إلى قداسة الميزانية المالية دون أن تتأثر أي واحدة منهما؟ هنا التحول.
0: الله الله الله الله.
1: هنا التحول.
0: سؤال كله توازن. سؤال كيف الحقيقة، هذا سؤال جميل والكثير اللي كيسألوني عليه. فأنا في نظري كلاهما يعتمدان على التوازن. ففي الموسيقى ما كنقبلوش النشاز، وفي المالية ما كنقبلوش بالخطأ. الانتقال بينهما ما هو يعني ماشي تناقض، بل هو تدريب. كنظن اذا صح القول هو التدريب على الدقه يعني اللي كنبحثوا عليها بواحد الصفه اللي فيها الازدواجيه. فحين بحال قلتي، حين فعلا الحمد لله هي دراستي الاكاديميه هي كلها في الانجينيوري فينانسيير، والحمد لله انا كنشتغل وكل فخر اني كنخدم بلادي في مؤسسة اللي هي مؤسسة المكتب الوطني لهدوك المرات المعادن من هذه أزيد من 25 أو 26 سنة. فمني كان ناخذ مسؤوليتي أنني كان وقع على ملف مالي، فأنا أسمع في أذني إيقاعا، وحين أغني أرى في ذهني معادلة أو أرقام. يعني التوازن، يعني المشروط هو أن التوازن خصو يكون سواء في التسيير سواء في الحياة صفة عامة. ودورك مسؤولة مالية، مع أني أنا كنتجاوز هذه الألقاب، مديرة مسؤولة إطار، أنا كنخدم بلادي في إطار صح. واحد الفريق العمل، لأن وهنا كنرجعوا عاوتاني أن في هذا التوازن لابد ما كنرجع، فكاين واحد الخلط ما بين الصفة ديال الموظفة والصفة ديال الفنانة. فكنرجع كمسؤولة مالية، كنرجع بعد المرات لواحد التقنيات اللي هي أساسية وجلها موجودة في الفن. يمكن لي نذكر منها مثلا التواصل الفعال مع الفرق العمل، حاله بحال المايسترو، لأن القائد الحقيقي هو كالمايسترو، ينصت لكل عازف ليخرج عملا منسجما ومضبوطا. كذلك إلى مشينا مثلا هذا غير بعض يعني بعض الأمثلة، ضبط الوقت مثلا بدقة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرسومة. فمني كنكون صورة فنان، الفنان له جمهور لازم أنه يعطيه واحد نوع من السعادة، لازم أنه يوصل له لواحد الهدف قبل حتى أنه يسعد نفسه. والمديرة كذلك لها أهداف تحققها مع فريق العمل. والسر أن الصفتين تعملان بنفس الالتزام وبنفس الشغف، وهذا هو المطلوب. باختصار ما يجمع العالمين هو سر واحد في نظري، هو الجمال.
1: تمام.
0: فنحاولوا أننا نكونوا كنجمعوا هذه الصفة ديال الجمال بالداخل ديالنا باش يمكننا نتجوه للخارج، وربي كيعاود.
1: أكيد أكيد دون شك. بهاء، هل أنت جاهزة لننتقل للتحول الثاني؟ جاهزة؟
0: الله يسمعنا خير.
1: يلا. تحول الصوت الأنثوي والاختراق الناعم لجوق الرجال. فن الغرناطي عمره قرون، وكانت أدوار النساء فيه محدودة. نقطة تحولك أنك دخلت الفرقة الموسيقية كمطربة، صفي لنا أول بروفة، هل غنيت وأنت تشعرين أنه اختيار صعب وتحول صعب في مسارك، أم أنك تفتحين بابا ثقافيا فنيا

0: جديدا؟
1: هذا السؤال هو في الحقيقة ملخص ديال حياتي الفنية اللي أنا كنفتخر بها الصراحة، والله جعلنا مقبولين عند هذا الجمهور اللي أنا كنقدره كل تقدير. فباش يعني بصراحة باش نجاوبك بكل صراحة، أنا في الحقيقة لا هو اختيار صعب ولا هي باب يعني سعيد أنني أفتحه. فلم أشعر أنني أفتح بابا، بل أنني أعود إلى الأصل. جذوري أندلسية، بهاء الروندة، والروندة هي مدينة في الأندلس.
0: تذكرنا بالشاعر أبو البقاء الروندي.
1: البقاء الروندي. والحقيقة أن البداية هي لم تكن على خشبة المسرح مباشرة، بل كانت من بيت العائلة. إنني نشأت واحد كان في الأسرة مولعة بالأصالة والتراث والمديح والثناء الحمد لله، ولازلنا على ذلك، وكنا نستضيف كبار أهل الفن وعمالقة السفر. نشأت وأنا أسمع قبل أن أتعلم.
0: أنت منصتة
1: فعلا.
0: جيدة. نعم
1: فعلا فعلا هذه تشأت الظروف والبيئة اللي نشأت فيها. أنني كنت إذا صح التعبير كنت عندي فرصة أنني كنحفظ قبل ما نوصل للتدريب، لأنني كنت كنسمع ووصلت لأنه العشق لهذه المادة. وعلى يد عميد الطرب الغرناطي بالرباط رحمه الله الأستاذ أحمد فيرو، الذي يعني ثقل ما زرعته البيئة، وتوجت هذه المسيرة بشهادة تقدير وعرفان من عنده. هذه الشهادة أنا كنظن هي حتى هي فيها واحد النوع ديال التواضع من عنده، ولكن فيها إخلاص لقيم هذا الفن العريق، وهي شهادة يعني فيها كتلخص وزن الكلمة ومقام الاعتراف. فأنا كنقول أعتقد أن اللي جمعناه في هذا الفن هذا وجمع ما بين الأصوات والعزف وكل هذا، هو أعطى معنى جديد للطرب الغرناطي وأعطى طابعا فريدا لهذا الطرب في المدينة. فحين يلتقي الصوت حقيقة صوت بهاء، ما أعتز به أن هذا المشوار ساهم في توسيع دائرة الولوعين، وأثبت أن الطرب الغرناطي ليس حكرا على زمن مضى، بل هو تراث حي يتنفس يتجدد يجد له عشاقا في كل جيل. حاجة أخرى اللي كتشرفني والحقيقة أنا كنعتز بها، أن يقال اليوم أن بهاء هي أول صوت نسوي في هذا اللون لمدينة الرباط، فعلا وسط الرجال، ولكن عمرهم ما شعروني أنني غريبة عليهم. فأنا لم أسعى إلى هذا اللقب، لكنني أحمله بشرف، لأنه ليس إنجازا شخصيا بقدر ما هو فتح يعني فتح باب لكل صوت أنثوي كيحمل هذا التراث في قلبه. وكنت من التوفيق للجيل القادم نساء ورجالا
0: إن شاء الله. مستعدة لأن ننتقل ونمر إلى التحول الثالث.
1: مرحبا، الحديث مع كل شيء.
0: شكرا، هذا من ذوقك. تحول اللون الصامت، حين يبكي العود ترسم الفرشاة، لماذا الفن التشكيلي؟ هل هو نقطة تحول من المسموع إلى المرئي، ربما ما بين الطرب الذي يسمع والرسم الذي يرى؟ بحثت عن بهاء الحقيقية.
1: أنا كنظن أن الطرب يعبر على اللي كان على أشياء اللي لابد كنبغي نوصلوها، يعبر عما أريد أن يسمعه الآخر. والرسم كذلك يعبر إضافة إلى الطرب عما لا أستطيع قوله بأي لغة كانت. فعندنا واحد تكملة ما بين الطرب وما بين الرسم. فالألوان تتحمل إذا صح التعبير ما يعجز عنه الصوت، والصوت يغني ما تعجز عنه الألوان. وأظن أن إذا بغينا نشوف بهاء الحقيقية نقدر نقول أنها هي مساحة الصمت بين الصمت والألوان، لأن دون أن أغني ودون أن أرسم هنا كاين بهاء. بها ما خلقتش نهار الأول وهي كتغني أو هي كترسم، ولكن بها كتسعى لأنها ندير واحد تقاسم مع الجمهور لكل ما هو جميل ولكل ما هو يوحي لثقافتنا وأصالتنا، لأن هذا الرسم والغناء هي تبقى أنشطة عابرة والأصل هو دونها،
0: تمام.
1: أما ما أرسم يعني فهنا هو تكميلة.
0: ما
1: تحب
0: ربما
1: الحضارة
0: هنا،
1: الأندلسية.
0: نعم، هنا عفوا على المقاطعة، وأتساءل معك سيدة بهاء، ما هو ذاك الشعور الذي لم تستطع المعزوفة أن تغنيه فاضطررت أن ترسميه؟ هل هناك ثمة شعور ربما
1: الشعور هو
0: تائه
1: دائما
0: تائه؟
1: شعوري دائما فوق الخشبة أو لا أمام اللوحة، هو شعور بتم غريبيت، شعور بعشقي للحضارة الأندلسية. فإذا مشينا كنشوفوا اللوحات ديالي كلها غتلقى فيها لمسة عن الحضارة، يا إما غنلقاو الزليج، غنلقاو الأقواس، غنلقاو الباب المغربية، غنلقاو الفراش المغربي، غنلقاو يعني أنا هاد الشيء هذا كنحس به، والله يشهد كنحس به في الدم ديالي، كنحس به في العروق ديالي. فدائما بهاء تعشق تمغربيت بطبيعة الحال، بحالي بحال كل مغربي. وفي لوحاتي نجد إشارات واضحة لصنائع الأندلس، لدرجة أن كل لوحة عندها واحد صنعة أندلسية لكتوحيلها. فهذه
0: حكاية.
1: هي بهاء.
0: نعم، بهاء، إذا عرضنا لوحاتك على جمهور الطرب وصوتك على جمهور التشكيل، من منهم سيفهمك أكثر؟ من أو يعني أي عمل ربما سيصل بسرعة للجمهور؟
1: والحقيقة هذا سؤال صعب، لأنه الجمهور نحن أمام دائما نكون أمام أصحاب الذوق. فجمهور الطرب، أنا يعني كنظن أن جمهور الطرب هو جمهور ذواق وسيشعر بلوحاتي حتى دون فهمها. ممكن يعني لا كانت فيها شيء لمسة اللي هي ما كتفهم شيء، ولكن غادي يحسوا بها. أنا كنعرف أن الجمهور، جمهورنا تبارك الله سواء في المغرب أو خارج المغرب، في هذه الألوان التراثية جمهور ذواق، وكذلك بالنسبة لجمهور الفن التشكيلي سيفهم الموسيقى قبل أن يشعر بها حتى. لكن يعني الأسرع وصولا في نظري هو الصوت، لأنه لا يحتاج ترجمة، وما يجمع الجمهورين معا ما يجعل بها في صفة بها فعلا في كل ميادين هو شيء واحد لا أتنازل عنه، وهو دائما بحال قلت سابقا الصدق والعشق. فأنا لا أغني ولا أرسم فقط هكاك غير بغيت، لا، أنا لا أغني لأسمع ولا أرسم لأرى ولا أدير لأحاسب كذلك. هذا الشيء هذا هو مسائل اللي هي كنحس بها أنا في داخلي، ولكن كنبغي نوصله، كنبغي يوصل الآخر، كنبغي أنه يوصل واحد نوع من السعادة حتى يجد فيما أقدمه شيئا يخصه هو. وحقيقة ما يهمني ليس هو التقدير فقط، بل رضا الآخر، ولو كان ذلك على حسابي أنا شيء مشكل. إن الفنان الحقيقي والمسؤول الحقيقي والإنسان بصفة عامة الحقيقي هو من يعطي أكثر مما يأخذ،
0: صح،
1: ويبقى سعيدا كذلك، لأن
0: تمام.
1: العطاء بعشق لا يتعب،
0: صح،
1: يعطي الروح كي يزيدها،
0: تمام، ويضفي بهاء كما هو اسمك. لو طلبنا منك أن تتركي إرثا واحدا فقط، هل تتركين توقيعك على ميزانية أنقذت مشروعا أم تسجيلا صوتيا لنوبة أنقذت تراثا أم لوحة أنقذت روحا؟ صعب، صعب الاختيار.
1: شوف، هو صعب الاختيار، وكنتمنى أن نخلي بصمة فنية خاصة أو بصمة بهاء.
0: صحيح.
1: وإذا كان لابد من الاختيار كنظن غادي نختار التسجيل الصوتي، لأن
0: ممتاز.
1: الأرقام تحصر حين تنتهي كل سنة تتسالى، واللوحة حتى هي كتبقى لمن يراها، اللي عنده في داره أو اللي عنده في الحوزية دياله، لكن النوبة الطربية

0: تبقى في الأرواح عبر الأجيال حتى من لم يلتقوا بي.
1: كموروث شفهي تبقى. صحيح
0: تماما تماما
1: صحيح.
0: وهذا هو الحال. يعني احنا حاليا عندنا واحد الموروث شفهي
1: تماما.
0: نوبات اللي هي ادوها هاد الاساتذه الكبار اللي سبقونا في هذا الميدان، وحنا كنمشيو على الخطى ديالهم ان شاء الله.
1: وصلنا للسؤال الصعب في الحلقة. في نهاية كل نقطة تحول نمر ونختم بالسؤال الصعب. سؤالي وكالآتي سيدة بهاء، حين تنظرين في المرآة ليلا بعد يوم شاق ما بين المكتب والبروفة والمرسم، من منهن تلوم الأخريين؟ هل تلوم بهاء المديرة، بهاء المطربة لأنها لم تكن أو لأنها ربما قد تكون بمنتهى المشاعر المرهفة، أم تلوم بهاء المطربة، بهاء المديرة لأنها تسرق وقت البروفة وتجعلها أكثر صرامة؟ على من تلقي اللوم؟ على من تلقي اللوم عادة؟
0: هذا سؤال صعب. من الأفضل ألا تلوم إحداهن الأخرى، من الأفضل.
1: لا، ولكن بين الحين والآخر أعتقد أن هناك لوم عتاب ربما.
0: لابد هذا نجعله عتاب إيجابي. فأظن أن الله العظيم كنظن أننا وصلنا لواحد مع تقدم السن ومع التجربة ومع هذا، أن كنظن أن ما يحدث في تلك اللحظة أمام المرآة هو أن المديرة تعتذر للفنانة عن صرامتها، والفنانة تشكر المديرة لأنها غالبا ما أنها تعشق الفن الغرناطي، وأبقت المرسمة حيا والكورال مؤثرا، لأنني أنا كان أثر مجموعة صوتية كلها نسية.
1: نعم.
0: ثم كان ضمن هذا من بعد هذا اللقاء عبر المرآة غير يمكن لكل واحدة فيهم أو لهذا الروح المحركة لهذا الصفات أنها تنام في أمن وأمان.
1: شكرا جزيلا لك سيدة بهاء الرندة. فعلا وجدت أنك سيدة نجحت في فرض نفسها في عالم الطرب الغرناطي، أيضا فنانة موسيقية بامتياز، رائدة في مجالك المالي والإداري، أيضا فنانة بامتياز وفنانة ملهمة في الفن التشكيلي. مرحبا، شكرا جزيلا، نورتيني. شكرا جزيلا لك
0: خديجة. مرحبا، وأنا الأسعد
1: وأنا الأسعد. وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا إلى الملتقى. شكرا جزيلا
0: إن شاء الله.
1: مرحبا. إذن كانت هذه وهذا برنامج نقطة تحول. أنا خديجة الفحيصي أحييكم على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد، مع كامل محبتي.

انسي كنت انت. لو في عقلي صورة للحسن وحده كنت

ده كنت انت لو في قلبي حبات للحب وحدك.

شفقي لم يحلم به شاعر، قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا، أسوار شلة وغلائل الورد ورقراق، نهرنا الطيب مجد وعطر وخير، وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا. بلادي تفتح الأذرع، تفتح الأذرع للمهاجرة الشقراء لتحلم بالمجد بالعطر بالخير وبالقمر الأحمر.

وموجة عطر المساء تبحر لتروي للغد كل الحكايا، يعانقها سحرها الأعطر لتحكي أن غلالة ورد يهفهفها القمر الأحمر ليزجيها لبلادي هدايا.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين أينما كنتم إلى هذا العدد الجديد من كارت بوستال. ووجهتنا اليوم مدينة أكادير، مدينة تجمع بين التاريخ والطبيعة والثقافة، ومع ضيفنا الأستاذ مصطفى حبش، فاعل جمعوي ومهتم بحماية الموروث الطبيعي. سنكتشف معه أبرز أسرار هذه المدينة وما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات تميزا في المغرب.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: يقال إن مدينة أكادير تعيش على إيقاع أكثر من 300 يوم شمس في السنة، وهو ما يمنحها جاذبية خاصة لدى الزوار وخصوصية مناخية تجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المغرب.
3: مدينة أكادير وسط المملكة المغربية هي مدينة متميزة، مجموعة من الخصائص. الخاصية الأولى هي الخاصية ديال طقس ديال مدينة أكادير. طقس مدينة أكادير هو طقس ذو أربعة فصول في اليوم الواحد. الزائرين ديال مدينة أكادير دائما يخصو يكون ياخذ بعين الاعتبار بأنه قدر يعيش طقس معتدل صباحا وحار وسط النهار، وربما بارد ليلا، وقدر يكون عاصف نسبيا. إذن هذه الخاصية ديال التغير ديال الصيف ديال المدينة في اليوم الواحد، الزائر خاصو ياخذها بعين الاعتبار، سواء على المستوى يعني الملابس اللي غادي يلبسوا، على المستوى الأنشطة اللي غادي يقدر يكون في اليوم الواحد.
1: وعند زيارة المدينة يبرز حصن أكادير أوفلا شامخا فوق التلال. من فوق المرتفع المطل على الخليج تقف هذه المعلمة شاهدة على تاريخ المدينة ومانحة إطلالة بانورامية استثنائية.
3: ما يميز مدينة أكادير هو جبل أكادير أوفلا. يعني الزائر اللي جا لمدينة أكادير لأول مرة سوف ينظر إلى ذلك الحصن الذي ينتصب فوق مدينة أكادير، الذي كان بمثابة حصن كبير للمدينة. أكادير أوفلا هو الجبل الذي ينتصب فوق المدينة، الجبل اللي كان يحتضن حصن والمدينة القديمة منذ يعني العهد البرتغالي، حصن المدينة القديمة. يعني زيارة ديال هذه المنطقة هذه غادي تعطي للزائر واحد الشحنة تاريخية، وغادي تسمح له أنه يشوف المدينة بواحد المنظر بانورامي جميل جدا. سوف يرى شاطئ المدينة وسط مدينة أكادير، شاطئ الكبير.

0: يشوف حركة السفن والبواخر، تعلمينا القديم والجديد، وهذه الرؤية البانورامية قلما توجد يعني في مدينة مغربية. كذلك يعني ينصح بزيارة أكادير وفلا وقت الغروب من أجل اقتناص قرص الشمس وهو يغيب وسط المحيط الأطلسي. أكادير وفلا هو مطل على المحيط الأطلسي، هو مطل على الميناء القديم والجديد، هو مطل على شاطئ المدينة الكبير وعلى جزء كبير من مدينة أكادير. هذا اللي غادي يخلي السائح أنه ينظر لواحد نظرة بانورامية جميلة جدا، خاصة في وقت المغيب وبداية الليل. الأماكن الجميلة كذلك اللي ينصح بالزيارة ديالها وسط مدينة أكادير هي حديقة بن زيدون. هذه الحديقة التي يعني استفادت مؤخرا من المشاريع الملكية التي حظيت بها المدينة. كاين تنوع النباتي، كاين تنوع يعني مجموعة من النباتات ومجموعة من الأشجار، مكان هادئ نظيف جدا يعني يقدر الإنسان أنه يستمتع به كثيرا. كاين بين الأماكن كذلك الزائر أنه لزر أكادير خاصه أنه زورها، لأن السوق ديال الأحد أو السوق الكبير ديال مدينة أكادير هو أكبر سوق في إفريقيا، تتوفر على مجموعة من المحلات التجارية وتتوفر على مجموعة من المبيعات التي تعكس الثقافة المحلية، سواء أرغان، أملو، الملابس التقليدية يعني ديال الجنوب والوسط المغربي، ملابس أمازيغية، فواكه جافة ديال المغرب الشرقي. يقدر كذلك غادي يشوف نبتة العرعار، غادي يشوف زيت تقليدي مغربي، غادي يشوف تنوع ديال الخضروات ديال المنطقة ديال سوس وحوض سوس. يعني هذا سوق الأحد هو يعتبر معلمة سياحية كبيرة كبيرة، يمكن الإنسان أنه ليجا لمدينة أكادير خاصه لابد أن يخصص لها واحد النهار وغادي يستمتع بها.
1: في الاتجاه الشمالي للمدينة، منطقة أنزا قبلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج، إلى جانب أجوائها الهادئة وسحر طبيعتها الساحلية.
0: بين الأماكن أخرى وأنا سوف نتجه إلى الشمال، يعني في اتجاه الشمال وهي منطقة أنزا، منطقة سياحية، نقطة سياحية. الإنسان اللي غادي يجي مدينة أكادير خاصو يدير فرصه بأنه يمكن أن يمارس رياضة السرف. رياضة السرف ما بقاش حكرًا على واحد الفئة معينة في المجتمع، فئة المخملية. الآن بإمكان جميع المغاربة أنهم يستفدوا من هذه التجربة هذه لركوب الموج بهذه المنطقة هذه، يعني بأتمان في متناول الجميع، سواء في السرف ولا البودي بورد. وكذلك منطقة ديال أنزا تتوفر على واحد الخاصية اللي هي الجيولوجية، وجود الآثار ديال الديناصورات في الشاطئ، وهي واحد الموقع اللي هو مفتوح للجميع واللي هو يقدر اي واحد يوصل له. يعني ما كاينش واحد مسالك وعره باش يوصل له، يعني هو مفتوح في وجه الكبار والصغار. يقدر الانسان يشوف اثار تاع الديناصورات فوق يعني صخور الشاطئ عند المد، وهذه يعني من بين النقاط السياحيه العلميه ديال مدينه اكادير. أكادير معروف يعني بوفرة ديال الأسماك وبالأسماك الطازجة. يعني في المنطقة ديال أنزا نقدروا أننا نستمتعوا يعني بأكل السمك السردي وباقي الأسماك الأخرى يعني الطازجة، يعني بهذه المنطقة هذه معروفة يعني بطهي السمك. الزائر كذلك يمكن أنه يتوجه من مدينة من منطقة أنزا إلى أورير، وهذه المنطقة هذه معروفة يعني بإنتاج الموز قديما. يعني حبة الموز يعني معروفة بأن الأكثر المدينة ديال أكادير هي أكثر تصديرا، والأصل ديالها كان في هذه المنطقة هذه ديال أورير. كاين الموز البلدي كما تطلق عليه محليا، وهذه المنطقة هذه معروفة بمجموعة ديال المقاهي من أجل أكل طاجين، أو يعني أكل الطاجين هي أكلة معروفة يعني بخصائص سوسية ديال هذه المنطقة ديال المنطقة ديال أورير وديال تغازوت. وما يميز أورير كذلك وجود شاطئ، يعني شاطئ ديال الدسات، نقولوا حنا شاطئ الدسات ولا شاطئ تمرغ. هذا الشاطئ هذا هو ممتد وخلاب جميل جدا، هو على تقاطع مع شاطئ تغازوت العالمي المعروف.
1: وتكتمل روعة أكادير بخليجها الساحر وشواطئها الرملية الممتدة التي كثيرا ما تشبه بشواطئ البرازيل.
0: بالنسبة لخليج أكادير هو يبدأ من وسط المدينة، يبدأ من الشاطئ الكبير لمدينة أكادير، ثم بمنطقة أنزا، ثم منطقة الدسات، ثم منطقة تغازوت، ثم خليج وشاطئ إمي والدار وشاطئ أغرود وشاطئ تيغرد. هذه كلها خلجان مدينة.

أكادير يعني ممتدة يعني ممتدة الشاطئ يعني شاسعة في المد، يمكن للإنسان أنه يعيش واحد المنظر اللي هو بانورامية شبيهة بشواطئ البرازيل. يعني أحيانا في المد يعني في المد العالي شواطئ أكادير تترك واحد المساحة كبرى ديال الرمال يمكن

نقولوا الكاب يعني نقولوا دخول يعني دخول جبال الأطلس وسط المحيط الأطلسي. هنا تكون واحد الاصطدام ما بين المحيط الأطلسي والأطلس، وتنشوفوا هذوك الموج العالي، تنشوفوا الموج القوي، الموج الهادر. فيما بعد كاين شاطئ ديال تمري، هو شاطئ جميل جدا لممارسة السرف، شاطئ جدا لأن الإنسان يقوم بواحد الرحلة عليه. وكاين شاطئ تملالين، تملالين هذه المنطقة هذه معروفة برواد يعني التزحلق على الرمال، يعني تكون كثبان رملية في غروب الشمس، غالبا الهوات ديالها تيجيو من الأجانب. يمكن الإنسان يمشي لهذا يمشي ويستمتع بغروب الشمس ويستمتع كذلك بالرمال الصفراء بمنطقة تملالين. ثم تأتي الشاطئ الكبير أو المعروف عالميا هو شاطئ إمسوان. شاطئ إمسوان تتوفر على موجة طويلة جدا تاع رياضة السرف، يقدر أن ركوب الموج أن الإنسان يركب يعني يمارس هذه الرياضة هذه وفوق يعني أمواج اللي هي طويلة جدا جدا. يعني ربما هذا تنتكلم لك أنا على إقليم أكادير، يعني تنتكلم من وسط المدينة حتى إمسوان. الميناء الترفيهي ديال مدينة أكادير، يعني أكادير وفلا، عندما قلت بأن زيارة أكادير وفلا هي تعطيك فرصة أنك تلاحظ يعني تتطلع من عيلين. يعني أكادير وفلا يعني في شلحة هو أكادير العالي، يعني هذه القمة هذه تتمنح الصائح أنه يشوف بشكل بانورامي الميناء الترفيهي والميناء الصيد والميناء التجاري. يعني سوف تلاحظ واحد الحركة اللي هي رائعة جدا، تتشوف البواخر ديال الترفيه، تتشوف قوارب الترفيه والجيتسكي، وفي نفس الوقت تشوف بواخر الصيد أنها في حركة دائمة خروج ودخول إلى الميناء. ثم تلاحظ سفن الملاحة العملاقة الكبرى اللي تتربط ما بين المغرب وأوروبا وأمريكا. يعني في هذه اللحظة البانورامية الجميلة يمكن أن تراها وأنت فوق أكادير وفلا اللي هو متاخم للميناء القديم والجديد والميناء الترفيهي. يعني في هذه المنطقة الصغيرة هذه تنشوف مجموعة من مميزات سياحية. غير أنا فقط بغيت نضيف بأنه من أجل أن يستمتع يعني السائح لابد أن يسحب معاه معلومات على أكادير وفلا وعلى الميناء وعلى التاريخ ديالهم، لأن أكادير ما فيهش مدينة قديمة، لأن المدينة القديمة للأسف أنها محيط في زلزال أكادير 1960، ولكن في هذا الحصن التاريخي ديال أكادير وفلا يمكن يشوف تاريخ المدينة والتاريخ القديم والجديد. حاجة أخرى اللي بغيت نضيف هو أن إذا ما اتجهنا شرقا هناك مجموعة من المناطق الأخرى الجميلة جدا، الحال وادي الجنة أو باراديس المتواجد بمنطقة ديال يعني ما بين أوري وعقصري، هذا معروف جميل جدا، ولكن خاصة ينصح بزيارته وقت الربيع، لأن هذا وادي الجنة تكون يعني تكون فيه جريان مشي دائم، وإنما تكون موسمي، ولكن منطقة رائعة وخلابة جدا، منطقة رائعة خلابة جدا. من بين الأشياء اللي غادي نصحوا بها الزائر هو أنه تكاين مشكلة على الامبوتياج والاختضال خاصة يوم السبت والأحد في فصل الصيف. لهذا الإنسان اللي كان غادي يريح أكادير أكثر من 10 أيام ولا أكثر من سيمانة يقدر يتوجه يوم السبت والأحد إلى مناطق أخرى بعيدا عن الشاطئ، ولكن يقدر يكتشفها، بحال مثلا أكادير هو عبارة عن بداية سلسلة جبال أطلس الكبيرة، يمكن يمشي يشوف ما وراء أكادير وفلا، وغادي يشوف مناطق أخرى، وغادي يشوف غابات الأرقان، ويشوف الصبار، وغادي يشوف ثقافة أمازيغية أخرى، وغادي يشوف شلالات بحال شلالة إيموزار، وبعض العيون بحال العين السخونة ما بين تدارتو أنزا، وغادي يكتشف يعني قبور السعديين، وغادي يكتشف واحد المنطقة أخرى تسمى بمنطقة أنونفق، وهي واحد نقطة عالية في جبال أكادير، يمكن نشوفوا عود تاني حوض سوس بأكمله. هذه منطقة أنونفق هي كاينة متاخمة وسط المدينة ما فوق الحي المحمدي، وهذه من المناطق الجميلة جدا، خاصة هو التصوير أنهم قد يلاحظوا بأن هذه المنطقة هذه تعطيهم واحد المنظر بانورامي جميل جدا. أكادير عموما يمكن ممارسة فيه مجموعة من الرياضات كما قلت، رياضة السورف، رياضة الجيتسكي على طول السنة. فقط بغيت نشير بأن أكادير تتمتع ب 300 يوم شمس، بمعنى أن جميع الأنشطة التي يمكن ممارستها صيفا يمكن ممارستها كذلك في الربيع والخريف. يعني ما كاينش مثلا إنسان غادي يجي أكادير وقت الصيف لك الاكتظاظ، وإنما يقدر يجي في فصول أخرى، لأن أكادير يعني تتميز ب 300 يوم شمس وطقسها معتدل، ويمكنك تمارس مجموعة من الرياضات الصيفية في وقت يعني فوق الخريف ولا الربيع.
يعني.

0: حتى في أحيانا حتى في فصل الشتاء. إذن على طول السنة يمكن ممارسة الرياضة يعني الصيفية على طول السنة، خاصة رياضة الشراع الزوارق يعني الشراعية والجيتسكي السورف وخروج يعني في يعني في رحلة صيد ترفيهية من البناء الترفيهي وسط مدينة أكادير.
1: ومن بين الفضاءات التي تستحق الزيارة أيضا حديقة ابن زيدون وشجرة الأرجان، الشجرة الفريدة التي لا تنمو طبيعيا إلا في جنوب المغرب، مع وجود نوع مشابه لها يقال إنه يوجد في المكسيك.
0: حديقة ابن زيدون هي حديقة عادية وسط المدينة، فقط أنها استفادت من تأهيل المدينة والمشاريع الملكية الحديثة بمدينة أكادير، لكن يعني هندست بجمالية يعني تخلي السائح أنه يحس بنوع من الارتياح ويحس بجمالية امتزاج مجموعة من النباتات والتكتيف ديالها في منطقة معينة. لكن الجميل في أكادير هو أن الإنسان يبقاش الزائر أنه يحاول يطلع إلى الجبال المطلة على البحر. هناك كاين شجرة الأرجان، شجرة الأرجان ترتبط بها ثقافة معينة، شجرة الأرجان يعني المرأة السوسية، شجرة الأرجان هي شجرة القديمة جدا المتواجدة في سوس فقط في المغرب والمتواجدة يعني في العالم، يعني الشجرة الوحيدة المتواجدة في منطقة سوس والمتواجدة في المغرب ولا توجد في أي منطقة في العالم باستثناء يقال بأن هناك شجر آخر شبيهة لكن في المكسيك. إذن هالشجرة هذه غادي يشوف الإنسان يشوف الموطن ديالها عن قرب، غادي يشوف النبات ديالها، غادي يشوف الثمار ديالها، غادي يشوف يعني الثقافة المرتبطة بها سواء من الجني يعني حي على طول السنة. يعني أرجان لو لم تكن حي على طول السنة لما صمدت يعني منذ ملايين السنين إلى الآن. وهاد الشجرة هذه أن الجميل فيها وأن مجموعة من التعاونيات متواجدة في مدينة أكادير. هناك مجموعة من النساء عندهم طقوس معينة في جني حبة الأرجان، طريقة أنهم في التقشير ديال حبة الأرجان وفي الطريقة ديال الطحن ديالها، هي مرتبطة بثقافة معينة توسية ديال المنطقة ديال أكادير. يعني هي شجرة حية، شجرة يعني عندها ثقافة مرتبطة بها وكذلك اقتصاد محلي خاصة للنساء يعني الصابرات المرابطات في القرى في جبال أكادير. فقط بتنشير شلالات إيموزدار، شلالات إيموزدار هي شلالات رائعة جدا وجميلة جدا، ولكن هي تتكون على طول السنة ولكن خاصة في فصل الربيع، يعني هي شبيهة بشلالة أزود وكينا وسط وعمق جبال أكادير إذا وتنام. معلومة واحدة اللي بغيت نضيف هو أنه علاش مثلا تسمى المحيط الأطلسي وعلاش خاص الإنسان من يجي لأكادير استحضر هذا الاسم. هذا المحيط الأطلسي وكينا جبال الأطلس، يعني بداية جبال الأطلس الكبير المتواجدة في أكادير المتخمة المحيط الأطلسي، هنا من جات هذاك الاسم ديال المحيط الأطلسي، لأن في تقاطع جبال الأطلس والمحيط الأطلسي. إذا الإنسان اللي غادي يزور أكادير غادي يوقف على نقطة تقاطع سلسلة جبال الأطلس الكبير والمحيط الأطلسي، وغادي يعرف من جات الأسباب اللي جات من هذه تسمية المحيط الأطلسي، لأن جات من هذه المنطقة اللي متواجدة في أكادير من جبال الأطلس والمحيط الأطلسي هذا. ويقدر الإنسان كذلك أنه يصح معه مجموعة من الكتب خاصة منشورات جمعية إزوران أكادير لحماية تاريخ مدينة أكادير، وغادي يعرف على كل منطقة الأسباب التسمية ديالها والثقافة المرتبطة بها. يقدر يعرف حتى نسبة الأسماك اللي كانت تصطاد مثلا في أفتاس ديال تغازوت وديال تمرخ، لأن هذه الخلجان هذه كانت كلها عبارة عن مراسي صغيرة تسمى بأفتاسات. يقدر الإنسان السائح يمشي ويشري السمك الطازج عند القوارب الصيد الصغيرة يعني في عين المكان، وينصح بزيارة خلجان أكادير في الصباح الباكر لأنه وكأن المحيط يرمم نفسه، تكون أمواج بشكل آخر، طيور النوارس، تكون واحد المساحة شاسعة، رونق آخر وعندها تأثير على نفسية الإنسان وخاصة الناس اللي تصيدوا بالقصبة.
1: ولأن التاريخ لا يروى فقط في الكتب فتحفظه أيضا المتاحف وما تتضمنه من كنوز تحكي تاريخ المنطقة وثقافتها.
0: هناك في الجانب الثقافي يعني مدينة أكادير هناك متحف المسمى يدعى بالمتحف الأمازيغي، يعني مؤقتا هو موجود يعني في ساحة أيسوس، ولكن هناك متحف آخر هو في طور البناء يعني بشكل متطور، يضم مجموعة من الوثائق، يضم مجموعة من المعلومات، يضم مجموعة الزي التقليدي ديال منطقة سوس يعني برمتها ومنطقة ماسة كذلك. هذا المتحف هذا سوف يتطلع منه الزائر على الثقافة الحية، على صمود هذه الثقافة، على جمال الثقافة المغربية.

0: الناتقة بالحيط بالسوسية سوف يتطلع كذلك على تاريخ معين لهذه المنطقة هذه، وغادي يعرف المعنى ديال أكادير. يعني أكادير هو عبارة عن مخزن، أكادير هو عبارة عن الحصن خلال المتحف الأمازيغي. الإنسان غادي يفهم شنو هو المعنى ديال أكادير، اللي كان هو عبارة عن الحصن وعن المخزن التي كانوا تخزنوا فيه الحبوب ديالهم وتخزنوا فيه القوت ديالهم وتفرقوا بواحد الشكل اللي تتناسب مع متطلباتهم اليومية والموسمية، وتخزنوا فيه كذلك حتى يعني كل ما هو التأمين. يعني أنا تنتمنى من الناس التي يزوروا مدينة أكادير كذلك أنهم تكون عندهم شغف أنهم يتعرفوا على الثقافة المحلية ويتعرفوا على مقومات الثقافة السوسية من خلال المتحف الأمازيغي ومن خلال منشورة جمعية زوران نوكادير. يعني هي واحد جمعية معروفة بحفظ الذاكرة المحلية، سواء من خلال المكتبات المتواجدة أو من خلال أنهم يسولوا، وغادي يستمتعوا أكثر يعني بالمزج بين ما هو ثقافي وبين ما هو سياحي.
1: ولمن يرغب في التعمق أكثر في تاريخ الأكادير وتحولاتها ينصح بالاطلاع على الكتب والمنشورات التي تناولت تاريخ المدينة وتراثها العمراني والثقافي.
0: كتب الأستاذ مبارك فوقس اللي تتكلم على الحي الصناعي بمدينة أكادير. يعني تعرفي بأن مدينة أكادير هي مرتبطة بسمك السردين، والمغرب هو أول الدول اللي ينتج سمك السردين. وتنقترح لك هذا الأستاذ أنه يتكلم على هذا التاريخ ديال المدينة، وتتكلم على بأن هذا السمك بنيت على بين قوسين على أكتافه بني الاقتصاد المحلي لمدينة أكادير. الأستاذ فوقس كذلك يتكلم على تاريخ المدينة القديمة ودور ساكنة أكادير، خاصة قبائل مسكينة مقسمة في الدفاع على مدينة أكادير ضد المستعمر البرتغالي. هذه الكتب ديال مبارك فوقس هي متواجدة. منشورة إزوران نوكادير، يعني فقط أنك تقول لهم منشورة إزوران نوكادير متواجدة في المكتبات. مجموعة من الكتاب سواء داخل المغرب أو خارج المغرب تكلموا على التاريخ القديم والراهن والحديث للمدينة، وخاصة على الطوبونامية، يعني على أصل تسمية منطقة أكادير.
1: لكل مدينة طبعا روحها، وروح أكادير يصنعها أهلها طبيعة الساكنة، حبهم للحياة وحرصهم على نظافة مدينتهم والمحافظة على جمالها هو ما يلمسه الزائر منذ اللحظات الأولى لوصوله.
0: سكان مدينة أكادير هم سكان نشيطون وهم سكان مجتهدون، حتى وإن كانت النسبة الكبرى يعني من مداخل السياحة تمتصها الفنادق الكبرى المصنفة، إلا أن أبناء المنطقة وأن الأسر يعني اجتهدت وأبدعت في أساليب أخرى من أجل استقبال السائح الداخلي والسائح المغربي. هناك يعني مجموعة من الطور التي أصبحت يعني موسم، يعني الناس أنهم تقسموا الطور ديالهم، أنهم تستفدوا من الكراء الموسمي، أنهم أبناء المنطقة اجتهدوا وقاموا ببناء مجموعة من دور الكراء لممارسة رياضات السيرف. الأنشطة الأخرى سواء مرتبطة بالمقاهي أو بعض الأنشطة الأخرى يعني الموازية، يبقى بأن مميزات السكنة أنها ترحب بالزائر والسكنة تساهم في الحفاظ على البيئة. ونداء يعني لكل الزائر لمدينة أكادير، لا يمكن لهذا المقومات الطبيعية وهذا الموروث الطبيعي أن يستديم دون الحفاظ عليه. يعني كل زائر هو يجب أن يحمل يعني في الداخل ديالو هم الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي البحري بعدم رمي الأزبان، بالمساهمة في بقاء شواطئ أكادير الجميلة حتى يستفيد منها الجميع. كذلك نحن من خلال هذه البرامج حتى نقولوا بجميع زوار ديال مدينة أكادير، أكادير لا يمكن فقط زيارتها صيفا، وإنما أكادير تتوفر على 300 يوم شمس يمكن زيارتها طول السنة، ويمكن ممارسة الأنشطة بنفس النسق ديال الصيف، ويعني وربما بتكلفة أقل خارج الصيف حتى نتفادى هذا الاكتظاظ. يعني تبارك الله أكادير الآن نقول لك أستاذة يعني أكادير ممتلئة، أكادير دائما فيها زوار أجانب يعني مختلف الجنسيات.
1: هي كذلك مدينة أكادير وخصوصيتها، صورة تعكس حب هذه المدينة وقدرتها على أن تجعل الجميع يشعر وكأنه في وطنه. شكرا للأستاذ مصطفى حبش فاعل جمعوي ومهتم بحماية الموروث الطبيعي على هذه الجولة. شكرا لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء.

0: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جمال ذات به تستوقف الحدق، وطيب نشر حكاه مسكه العبق، ومنطق ببيان الحق متسق، أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل بالبشر متسم. شبه فديتك منه أربعا وصفي، ذاتا ووجها وكفا بالمرادية في، وهمة قد سمت علوا ولم تقف، كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم.

من أحب شيئا أحب ذكر أسمائه ومشاهدته، وكتب عنده شمائله وصفته، ونقش في قلبه نعته وصورته. فلما أن أكمل مولانا جل جلاله خلقه وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعه إلى حضرة قدسه، واصطفاه على الأخيار من ملائكته وجنه وإنسه، وأسكن محبته في قلوب المخلوقات، ورحم به الأراضين والسماوات، نطق بحسن الثناء عليه المتحرك والساكن والحيوان العلوي والسفلي والجماد صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد المخلوقات أجمعين، وآية الله التي أنوارها تجلو ظلام الشرك أي جلاء، والشمس التي لا تخفى مزية فضلها إلا على ذي المقلة العمياء. يا مصطفى والكون لم تعلق به من بعد أيدي الخلق والإنشاء، يا مظهر الحق الجلي ومطلع النور السني الساطع الأضواء، يا ملجأ الخلق المشفع فيهم، يا رحمة الأموات والأحياء، يا آسي المرضى ومنتجع الرضا ومواسي الأيتام والضعفاء. أشكو إليك وأنت خير مؤمل، داء الذنوب وفي يديك دوائي، إني مددت يدي إليك تضرعا، حاشا وكلا أن يخيب رجائي، إن كنت لم أخلص إليك فإنما خلصت إليك محبتي وندائي. الأديب الشاعر أبو عبد الله ابن زمرك الغرناطي، تلميذ العارف لسان الدين بن الخطيب، قال هذه القصيدة في عيد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام 67 للهجرة، وألقاها أمام أحد ملوك بني نصر بقصر الحمراء بغرناطة.

أفاض الله عز وجل على روح نبيه الشريفة أو حقيقته المحمدية وصف النبوة في وقت كان سيدنا آدم عليه السلام لا يزال طريحا على الأرض قبل نفخ الروح فيه. وإفاضة النبوة في هذا الوقت تستلزم تقدم خلقه على غيره كما هو ظاهر، ولهذا جاء من طرق عن قتادة عن الحسين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، الآية، قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ به قبلهم. الأحاديث المنتقاة في فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيخنا الإمام الحافظ الصوفي أبي الفضل مولانا عبد

الله بن الصديق الغماري الحسني المغربي رضي الله عنه وأرضاه. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: عبر ميديان نرحب بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من صباح الأخبار في فترة إخبارية جديدة بمحطتها المتنوعة وفقرتها المختلفة. إنتاجاتها المميزة نقدمها لكم كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم كما عودناكم. ميديا روبورتاج يأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن. توقيعات تقدم لنا في يومه الأحد رسالة الرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية بالتفاصيل، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج عدد اليوم عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يولي صافي ومشمش في النواحي الساحلية ما بين طنجة والقنيطرة في ناحية الصويرة بحال حتى في جنوب العيون، أما في المناطق الأخرى الحال مغيم شوية مرة وغادي يزيد شين الشد الشتاء في الأطلس المتوسط.

0: وفي غالب الأطلس الكبير. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي ما عدا في الريف في السول الغربية والمنطقة الشرقية بحال حتى في درعا والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في جل المناطق ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 28 و 33 درجة في اللوكوس ونحية الدكالة، ما بين 28 و 37 درجة في عبدة ونحية السوس، ما بين 28 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 32 درجة في الريف، ما بين 30 و 34 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 37 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 40 درجة في الساقيه الحمراء، 33 34 درجة في الغرب، 34 35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34 40 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36 42 درجة في تافيلات، وما بين 37 42 درجة في تادلة وناحية الدرعة. وفي هذا الطقس ما خصناش ننساو الزراعات اللي غادي نفلحوهم في الخريف ان شاء الله، واللي غادي يخصهم الاسمده اللايقه بهم قبل ما يتزرعوا في البلاد. وهذا علاش يكون مزيان الى نوضوا من دابا نديروا التحليلات ديال التربه ديالنا باش يالله يخرجوا لنا النتائج من هنا ايامات ونقدروا نعرفوا ونشريوا الاسمده اللايقه وبالكميات اللازمه واللي خاصهم يتدفنوا في الارض قبل من وقت الزريع باش يخمروا مزيان في التربه. وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: موجز الأنباء. مستهل هذا الموجز بتطورات قضية الصحراء المغربية، حيث أعلنت كولومبيا عن اعترافها بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد بولا أن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية الوطنية للمغرب. إلى أخبار الشرق الأوسط، في خرق جديد للاتفاقات والترتيبات الميدانية المتوصل إليها توغلت قوات إسرائيلية في بلدة لبنانية وأقامت ساترا ترابيا في منطقة وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق إطار أبرم بين الجانبين برعاية واشنطن. وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني ورئيس بلدية المنطقة في تطور يزيد بمنسوب التوتر ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالترتيبات الميدانية المتفق عليها بوقوع هذا التوغل. في السياق، أصيبت فتاة ووالدها جراء سقوط مسيرة إسرائيلية في بلدة جنوب لبنان وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية. وصفت سلطنة عمان المفاوضات مع إيران بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز بالإيجابية، في وقت أعلنت فيه طهران أن المباحثات بلغت مراحلها النهائية. يأتي هذا في وقت التطورات بينما اتهمت أبوذا بإيران باستهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها الممر المائي الاستراتيجي. علاقة بملف الحرب، كشف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن خطة كانت معدة لإدخال قوات برية إلى داخل إيران خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدا أن الخطة لم تكتمل بعد رفض لدول مجاورة السماح بمرور القوات. في السياق، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات الدفاع تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر، وذلك وفق مذكرة صادرة عن البنتاغون. ويأتي هذا التوجيه في ظل تسريبات متتالية تحذر من استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية على خلفية الحرب الدائرة مع إيران. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة والذي ينص على نزع سلاحها، وطلب المسؤول الإدارة الأمريكية بممارسة الضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق، مشددا على ضرورة أن تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في مقدمتها وقف الاعتداءات والانسحاب إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع المدمر. حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي خلال زيارته الأولى لصربيا من أن الشتاء المقبل سيحل على بلاده وهي تفتقر تقريبا إلى أي محطة حرارية سليمة. وجاء تحذير زيلنسكي بعد ضربات روسية ليلية في منطقة كييف أودت بحياة 4 أشخاص. خلال هذه الزيارة سقطت طائرة مسيرة في بلغاريا وانفجرت قرب الحدود مع رومانيا، حيث يمر خط لأنابيب لغاز ذو أهمية استراتيجية. واستدعت صوفيا السفيرة الأوكرانية بعد اشتباه السلطات في مسؤولية كييف، في حين أكدت أوكرانيا أنها لم تتعمد استهداف جارتها متعهدة بإجراء تحقيق. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة، حيث واصل المنتخب المغربي لكرة قدم للسيدات تألقه في كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 بعد تأهله إلى دور نصف النهائي عقب فوزه المثير على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في ربع النهائي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. بهذا الانتصار ضمنت لبوات الأطلس أيضا حضورهن في نهائية كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. لبوات الأطلس تواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء المقبل. ختم هذا الموجز، فاصل بعده نواصل.
2: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: بطاقة إيجابية نستقبلكم مستمعين الكرام عبر المباشر في عدد جديد من صباح الأخبار، أولى فقراته قصة اليوم. كما عودناكم يمثل سهريج أسواني في مكناس واحدا من أضخم وأهم المآثر التاريخية المائية في المغرب. شيدت هذه المعلمة في نهاية القرن 17 الميلادي بأمر من السلطان المولى إسماعيل لتكون القلب النابض لمدينته الإمبراطورية. لم يكن هذا الحوض مجرد خزان عادي، كان منظومة دفاعية استراتيجية تضمن تزويد المدينة والقصور بالماء في حالة الحصار أو الجفاف، وفي أوقات السلم تحول إلى فضاء للنزهة وجريان القوارب. قصته قصة سهريج السواني، نتابعها مع الزميل عبد العلي الزهر.
4: في نهاية القرن 17 الميلادي قرر السلطان مولاي إسماعيل أن يعيد رسم خريطة المغرب من جديد انطلاقا من مدينة مكناس. لم يكن حلمه مدينة عادية، خاصة أمام ما كانت تشهده عواصم أوروبا من منافسة في تطوير عمرانها. في باريس كان معاصره الملك لويس الرابع عشر يبني قصر فيرساي، أما في مكناس فقد شرع مولاي إسماعيل في مشروعه الإمبراطوري أسوار شاهقة وقصور متلاحقة وبوابات منقوشة. لكن كل هذا الاتساع كان يحتاج إلى شيء واحد لا غنى عنه، الماء. في عام 1695 أمر السلطان بإنشاء منشأة مائية عملاقة داخل قصبته أطلق عليها اسم سواني، نسبة إلى النواعر العشر الخشبية التي كانت تعمل بلا توقف، تمتص الماء من طبقات جوفية عميقة وتصبه في الحوض عبر قنوات من الطين. يبلغ طول هذا الحوض نحو 320 متراً وعرضه نحو 150 متراً، ويتجاوز عمقه 3 أمتار، وقد أحاطت به 3 أسوار متينة يزيد سمك الواحدة على المترين، فكان حصنا مائيا قبل أن يكون خزانا. في عام 1720 رص في بناء المغرب أسطول بريطاني بقيادة تشارلز ستيوارت مفوضا من الملك جورج الأول للتفاوض.

0: وضع للإفراج عن 296 أسيرا بريطانيا كان مع تشارلز مرافق مدني اسمه جون ويندوز مكلف بتسجيل كل ما يراه. وصل الوفد إلى مكناس وجاب أرجاء القصبة الإسماعيلية، حين بلغ ويندوز منطقة الصهريج أمسك بقلبه وبدأ يكتب ويدون. بعد ذلك نشر كتابه رحلة إلى مكناس عام 1725، وهو اليوم من أدق الوثائق الأوروبية وصفاً للمدينة الإمبراطورية في أوج مجدها. جاء ويندوز يفاوض على الأسرى، فإذا به يقف مشدوداً منبهراً بما بنته أيادي المغاربة. لم يكن الصهريج مجرد جمال، داخل بناية ضغر الماء المجاورة حفرت 10 آبار بالغة العمق تتصل بالصهريج عبر شبكات القنوات، السر عسكري، فحتى لو قطع عدو مياه وادي بوفكران أثناء الحصار تظل الآبار الداخلية تغذي الحوض. كان الصهريج خطا دفاعيا من الماء. في أيام السلم تحول إلى شيء مختلف تماما، قوارب نزهة تجوب مياهه، وجنود البحرية يتدربون على السباحة، وقنواته الطينية تسقي بساتين القصور الممتدة حول المدينة. ثم جاء عام 1755 حين ضرب زلزال لشبونة المدمر شمال إفريقيا، فانهارت قباب هري الحبوب المجاورة، تصدعت أجزاء من القصبة الإسماعيلية، لكن الصهريج بجدرانه السميكة وبنيانه المحكمة التشييد ظل واقفا وصامدا دون أن يتأثر بالزلزال. بعد أزيد من قرنين ونصف، وبالتحديد في عام 1996، أدرجت اليونسكو مدينة مكناس التاريخية في قائمة التراث العالمي للإنسانية، اعترافا بأن ما شيده السلطان مولاي إسماعيل كان رؤية متكاملة للمدينة.
1: ميديا روبورتاج من واشنطن. حقق عبد الرحمن السيد الطبيب الأمريكي من أصول مصرية فوزا لافتا بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، ليتحول سباقه إلى مواجهة سياسية مع الرئيس دونالد ترامب في ظل الجدل حول إسرائيل وغزة وصعود الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي. فمن هو عبد الرحمن السيد، وماذا يكشف صعوده عن التحول في السياسة الأمريكية؟ التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
2: في 45 من عمره حقق عبد الرحمن السيد واحدة من أبرز مفاجآت الانتخابات التمهيدية الأمريكية هذا العام. الطبيب وخبير الصحة العامة المولود في ميشيغان لعائلة مصرية مهاجرة انتزع ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ متقدما على النائبة هايلي ستيفنز. فوز أعاد السيد إلى واجهة السياسة الأمريكية بعد 8 سنوات من محاولته الأولى للوصول إلى منصب حاكم ميشيغان، لكن رسالته هذه المرة ركزت بالدرجة الأولى على الداخل، السكن والتعليم والرعاية الصحية ومواجهة نفوذ الشركات الكبرى في السياسة.
3: نحن بحاجة إلى سكن لائق ومدارس جيدة ورعاية صحية، ونريد حكومة تعمل من أجلنا لا من أجل الشركات التي تشتري ولاء السياسيين. نريد أن تنفق أموالنا علينا، وأعتقد أن هذه المطالب قادرة على توحيد الناس بغض النظر عن معتقداتهم أو من يحبون أو كيف يعرفون أنفسهم أو إن كانوا متدينين أصلا، وبغض النظر عن المنطقة التي ينحدرون منها في الولاية أو لون بشرتهم. نحن بحاجة لأن نتحد لبناء ما لا يمكن لأي من تحقيقه بمفرده.
4: Something that we can only have together.
5: Abdul El-Sayed. You believe this?
2: فوز السيد لم يبقى شأنا ديمقراطيا داخليا لمدة طويلة، فبعد انتصاره دخل رئيس دونالد ترامب على الخط وشن عليه هجوما حادا ربط فيه بين المرشح الديمقراطي ومواقفه من إسرائيل.
5: Abdul El-Sayed, lovely gentleman.
6: عبد الرحمن السيد رجل لطيف، إنه رجل مملوء بالكراهية، والآن يجول قائلا لا أنا أحب الجميع، لكنه لا يحب الجميع. ضعه في المنصب وستكتشفون من يحب. إنه لا يحب إسرائيل ولا يحب

0: يحب اليهود، إنه يكرههم وكراهيته لهم متجذرة في قلبه ولا يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك.
1: هذه الاتهامات يرفضها عبد

0: تبرأت منه عائلته.
1: I'm opposed to unconditional military aid for any country.
2: أنا أعارض تقديم مساعدة عسكرية غير مشروطة لأي دولة. نعم يشمل ذلك إسرائيل، لكنه يشمل أيضا مصر، البلد الذي هاجرت منه عائلتي. أنا أؤمن بحق الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين على حد سواء في السلام والكرامة وتقرير المصير، لكنني أعتقد أن مسؤوليتنا قبل كل شيء هي استخدام أموال دافعي الضرائب هنا في ميشيغان لتوفير الرعاية الصحية والمدارس والطرق، بدلا من إرسالها إلى حكومة أجنبية قد تستخدمها لشراء قنابل ودبابات تدمر بها البنية التحتية والمدارس والمستشفيات هناك.
0: في نوفمبر سيواجه عبدولا السيد الجمهوري مايك روجرز في سباق على مقعد مفتوح في مجلس الشيوخ في ولاية يمكن أن يكون لكل صوت فيها وزن في تحديد ميزان القوى داخل الكونغرس. من واشنطن إكرام بن عائشة لميديا.
3: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
4: الخامسة والربع باستوديوهاتنا في ميديا أبرز العناوين. كولومبيا تعلن اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. بوغوتا تكرس تحولا جديدا في موقفها من قضية الصحراء المغربية. الإعلان جاء خلال لقاء جمع بوريتا ونائب الرئيس ووزير الخارجية الكولومبيين. توغل إسرائيلي جديد في بلدة جنوب لبنان. القوة الإسرائيلية تقيم ساترا ترابيا في منطقة يفترض أن تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني، والتصعيد يثير مخاوف من خرق الترتيبات الأمنية المتفق عليها. حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة بما يشمل نزع سلاحها، وتطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لالتزامها بتعهدات. الحركة تشدد على ضرورة تنفيذ بنود المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام عبر ميديا في صباح الأخبار إلى نقاشه. في بلاغ صحفي قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلاصات واستنتاجات أولية لرصده الميداني والرقمي ولترتيب المعطيات بعد تدقيقها والتحقق منها بالاعتماد على مصادر متعددة بشأن العبور الجماعي إلى سبتة ومليلية المحتلتين. اليوم نتعرف على أبرز هذه الخلاصات ونقف عند دور الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي فيما حدث، وكيف ساهمت المعلومات المتداولة رقميا في تشكيل التفاعل مع هذه الأحداث. نقاش الحصاد هذا مقتطف منه مع زميل أمين عزيماني وضيوفه.
5: وللنقاش اليوم معنا على الخط الأستاذ عبد الغني بردي مدير التواصل ورئيس قسم الفضاء الرقمية وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم وشكرا على قبول الدعوة.
6: مرحبا شكرا لميديا راديو على الاستضافة.
5: طيب سي بردي، يعني بداية ما أهم الخلاصات التي توصل إليها المجلس بشأن العبور الجماعي إلى سبتة ومليليا المحتلتين؟
6: من أبرز ما توصلنا إليه هو أنه وتيرة العبور هو العبور لسبتة ومليليا، يعني هذا ما فيش حاجة جديدة، وكان دائما يعني كان دائما حاجة اللي كتقدمها، وكان طبيعة الحال السلطات كتدخل إيقاف وكدنا رصدنا من يونيو. احنا نرصدوا قوات المغربية العمومية المغربية كتوقف واحد عدد ديال المهاجرين مرة 100 مرة 50، ولكن اللي لاحظنا هو أنه وتيرة العبور عرفت واحد التصاعد لافت ابتداء من 14 لتصل ذروتها يومي 30 و31 يوليوز، بعد أن تحول نشر قرار المحكمة العليا الإسبانية لتاريخ 8 يوليوز إلى محرك رئيسي. يعني كان واحد تأويل غير دقيق مغرض مضلل على شبكة التواصل الاجتماعي اللي خلى هذا القرار يكون محرك رئيسي لتعبئة ألاف الشباب والقاصرين. طبيعة الحال السلطات المغربية أعلنت عن عبور 40,000 شخص إلى سبتة وأزيد من 1135 شخص. كاين هناك تضارب في المعطيات من الجانب الإسباني، كان هناك حديث عن 50,000 ثم 60,000 وصولا إلى 72,000 شخص وفق تقديرات إسبانيا، واللي يعني الغالبية ديالهم عادوا طواعية إلى من سبتة إلى الفنادق. على مستوى الضحايا إلى غاية 6 أغشت حسب المعطيات والمصادر المغربية ارتفع الوفيات من 12 إلى 14 حالة وفاة مقابل 80 أو 100.

0: 72 مرة 80 حالة وفاة أعلنتها السلطات السويسرية المحتلة. وهذا هذا يعني هذا التضارب في الأرقام كيفرض في نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أولويات أولوية قصوى تتمثل في إحداث آلية مشتركة ومسؤولة للتدقيق في العدد الحقيقي للضحايا وضمان التعرف عليهم، والأهم هو إعادة جثمينهم لذويهم في ظروف تحفظ الكرامة حتى يتم دفنهم بالشكل الذي يليق. توقفنا بطبيعة الحال في الخلاصات عند الدور الحاسم اللي لعباته الفضاءات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في كل مراحل التحضير للعبور، التعبئة، التنسيق على مستوى حقوق الإنسان أيضا. واتقى المجلس مسا بالسلامة الجسدية للعابرين من طرف السلطات الإسبانية. على المستوى من الجانب المغربي كان هناك عند محاولة المنع كان هناك تراشق بالحجارة، كان هناك حالات لسجلهم لسجل المجلس، كان هناك إصابات على مستوى المدنيين على مستوى الشباب، وكان أيضا هناك إصابات على مستوى القوات العمومية. كان هناك حرمان من الحق في الماء والغذاء بسبب إغلاق أو بسبب قرار إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بسبب، وهذا أمر اللي هو خطير، خاصة أن من بين العابرين نساء وأطفال، ويعني أطفال وحتى أشخاص في وضعية هشاشة. لاحظنا أنه كانت هناك غياب للحماية الكافية من اعتداءات ذات طابع عنصري واللي فيه كراهية الأجانب. كان هناك من وجهة نظرنا عدم التقييد الكامل بالمعايير القانونية في عملية الإعادة والولوج إلى مصدرة اللجوء بالخصوص. كما رصدنا أيضا المستوى في مستوى المغرب، يعني في المدن يعني البعيدة على سبتة، كان هناك إجراءات مشددة ولا إجراءات لتقييد تنقل الشباب نحو المدن الشمالية. وكان يعني يمكن قول أنه كان هناك حالات يمكن أن يُثار بشأنها احترام مبدأ أي ضرورة وتناسق في استعمال القوة. وأكيد اللي أبغي أكد عليه هو أن المجلس حذر ويحذر من مخاطر الاستغلال السياسي لهذا الملف، ويدين بأشد العبارات تصاعد الخطاب المعادي للهجرة والمهاجرين وحقوق الإنسان، خطابات الكراهية والعنصرية تجاه الأجانب. وتبقى على أين تبقى هذه الخلاصات؟ هي خلاصات أولية قابلة للتطوير في ظل استكمال التحريات.
1: ضمن هذه الخلاصات أيضا التي توصلتم إليها، توقفتم عند دور المجموعات بالفضاء الرقمي والتي لعبت دورا رئيسيا في الأحداث، وكذلك وجود عدد من الحسابات الأجنبية. هل يمكنكم توضيح ذلك أكثر؟
0: بالفعل الفضاء الرقمي شكل أحد أهم مفاتيح فهم ما وقع، بحيث أن المجلس لاحظ أن هذه الفضاءات ساهمت بشكل حاسم في كل مراحل التحضير، كما سبق والإشارة إلى ذلك، مراحل التحضير للعبور وما تلاه بدرجة أقل، يعني في سبتة وبدرجة أقل في مليليا. على سبيل الإشارة، الفريق الرصد المركزي ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان طالع على منشورات 23 مجموعة فيسبوكية اللي كتضم في المجموع أكثر من 1,680,000 عضو، وكانت كتنشر في المعدل أكثر من 1,400 تدوينة في اليوم. ونبغي هنا نشير لأنه كان واحد الخمسة ديال المجموعات اللي هما رئيسية واللي تم التبليغ عنهم وتم حذفهم يوم 30 يوليو. وبطبيعة الحال تبعنا محتويات على منصات إكس وإنستغرام وتيك توك وما إلى ذلك. نقطة الانطلاق اللي بغينا نقوله الفعلية للتضليل كما سبق الإشارة إلى ذلك، كانت هي 8 يوليو، واللي كان هو تاريخ نشر القرار المحكمة العليا اللي كان هو يتحدث عن اعتراض المهاجرين في أرض البحر، لا يعني إخداعهم، يعني لا يتم إخداعهم لإرجاع فوري بل لمسطرة قانونية أخرى. لكن هذا القرار زار تحريفه بسرعة في نفس اليوم، محتوى مضلل على صفحات اللي هي عندها ناس يتابعوها بالآلاف، يعني كتنقل على أنه لا يمكنه من يعبر سباحة لا يمكنه إرجاعه. وفي 13 يوليو عشان يرصدنا تكرر الأمر، ورصدنا داخل مجموعات كانت تضم أكثر، واحد المجموعة كانت تضم أكثر من 124,000 عضو، وكانت كتنشر 231 تدوينة يوميا، تعين رصدنا فيها نفس هذا المحتوى. وبالإضافة إلى صور القصص النجاح اللي بغينا نقوله، يعني بين قوسين، يعني العبور، هذاك العبور اللي كان كيتصور وكيكون فيغال، يعني من بعد كيتنشر بواحد الشكل كبير على مستوى المظلومون. صدنا منشورات تحمل ايضا مؤشرات على نشاط وسطاء وشبكات قدرت ترتبط بالتجربه البشر اللي كتعرض خدمات، يعني بين قوسين خدمات لتسهيل العبور او اللي كتطلب مقابل مادي للعبور. اما بخصوص الحسابات الاجنبيه فقد وثق المجلس وجود أرقام هاتفية

0: يمثلوا مؤشرا دوليا لدولة أجنبية بعينها داخل مجموعات مغربية، ماشي الدولة هذا المؤشر ديال الدولة بوحده اللي كان، لا كانوا مجموعة من الدول ولكن هذا كان حاضر بشكل كبير. ولاحظنا مثلا في واحد المجموعات، واحد المجموعة في واتساب بادرت إلى حذف جميع الأرقام اللي تشمل هذا المؤشر الدولي، يعني واحد الوقت قرروا أنهم هما يحيدوا هذا الرقم. وهذه مسألة اللي احنايا وثقناها وطلعنا عليها.
1: سيبردي، على ماذا استند المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رصده لهذه الخلاصات وتحليله لهذه المعطيات؟
0: شكرا على هذا السؤال. استندنا الى اللي بغينا نقولوا مرجعيه او مزدوجه، كاينه واحد المرجعيه حقوقيه وكاينه المقاربه الميدانيه والرقميه. فعلى مستوى المرجعيه اعتمدنا بطبيعه الحال على القانون الدولي لحقوق الانسان والالتزامات الدوليه المرتبطه بالحق في الحياه، السلامه الشخصيه، حقوق الطفل، المصلحه الفضلى للطفل، مبدا عدم التعرض للمعامله القاسيه والحاطه من الكرامه، وايضا مبدا عدم التمييز وضمان عدم سوء التغذيه. على المستوى العملي او التنظيمي نبغي نشير على انه المجلس يعني كيقوم بالرصد بشكل منتظم يوميا، ولكن لانه يعني كنبدينا الرصد ديالنا مبكرا وكانت هناك حاجه الى تعزيز هذا الرصد، وبالتالي فسيدة الرئيسة المجلس الوطني حقوق الإنسان سيدة أمينة أبو عياش أحدثت بتاريخ 29 يوليو 2026 لجنة يقظة وتنسيق وتتبع. ميدانيا قام المجلس ولجانه الجهوية بتتبع مختلف المدن التي شهدت تجمعات للشباب والأطفال أو لمحاولة العبور والعبور، ووثقت الفرق ديالنا سواء ببنين صار أو بالقرب من سبتة محاولات عبور متعددة، كما استمعت لشهادات شباب وأطفال سواء خلال رحلة توجه نحو سبتة أو مليليا المحتلتين أو بجوار مناطق العبور نفسها ببنين صار مليليا والفندق سبتة. على مستوى الرقمي طلعنا على الفيديوهات وعلى المنشورات المتداولة على جميع المنصات تقريبا إكس، إنستغرام، تيك توك وما إلى ذلك، والفريق ديالنا تابع، الفريق المركزي تابع بشكل يومي منشورات ولا طلع على منشورات ديال 21 مجموعة فيسبوكية اللي تجاوز عدد الأعضاء ديالها مجتمعة 1,086,000 عضو. تتبعنا أيضا التغطية الإعلامية والصحفية للأحداث والعبور، والأهم أننا حرصنا على عدم الاكتفاء بمصدر واحد لأي معطى، فكل رقم أو واقعة أو معطى ورد في الخلاصات مرت عبر تدقيق وتقاطع بين مصادر متعددة ميدانية رقمية وإعلامية ورسمية قبل اعتمادها.
1: المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيبردي دعا للانكباب على فهم تعقيدات محاولات العبور الجماعي للشباب والقاصرين نحو سبتة أو مليليا باعتبارهما كذلك قرارا شخصيا للمعني بالهجرة يرتبط بتحول عميق على مستوى التطلعات للعبور من مكان لآخر في ظل مجتمعات رقمية رافضة في الأصل لمنطق الحدود والحواجز. هل يمكن توضيح هذه المقاربة؟
0: انطلاقا من الشهادات التي استمعنا اليها واستمعت اليها فريق مجلس مباشره يعني من الشباب والقاصرين سواء في طريقهم نحو سبتة أو مليليا او خلال رحله عودتهم، توصلنا الى انه لا يمكن اختزال محاولات العبور او للعبور ديال هذه الفئه لهذه الفئه او لهجره هذه الفئه ضمن المقاربه التقليديه اللي كتربط الهجره حصريا بالهشاشه الاجتماعيه او الفقر. هذا التفسير وان كان يظل حاضرا وصحيحا في جزء من الحالات لا يكفي وحده لفهم يعني او لمقاربه موضوع الهجره. ما لاحظناه ان قرار العبور بالنسبه لعدد مهم من هؤلاء الشباب يحمل ايضا بعدا شخصيا، يعني هو نتاج قرار شخصي مرتبط بتحول في التطلعات ذاتها، أي في الطريقة التي ينظر بها هؤلاء الشباب إلى فكرة الانتقال من مكان إلى آخر. فنحن لابد من تذكر هذا الأمر أمام جيل نشأ أو تشكل وعيه داخل مجتمعات رقمية تتقاسم المحتوى والصور ونماذج الحياة والسكسس ستوريز عابرة للحدود بشكل لحظي ومستمر، وهي بطبيعتها فضاءات لا تعترف أصلا بمنطق الحدود والحواجز الجغرافية كما يمكن فهمها تقليديا. بعبارة أخرى الفضاء الرقمي اللي المجلس الوطني حقوق الإنسان سبق لي قال أنه الحاضنة أصبح ولتحول إلى الحاضنة للحريات وللنقاش العمومي، هو بيئة تشكل

0: عمر مصطفى عبر ميديا في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعين الكرام، وإياكم إلى فقراتنا الثقافية المتميزة في كل صباح، كتاب في دقيقتين، سلسلة اقرأ، سلسلة كتب مدرسية كانت موجهة لتلاميذ المدرسة المغربية بعد الاستقلال، واستمر العمل بها إلى حدود منتصف الثمانينيات. صدرت في 5 أجزاء لتواكب التلميذ المغربي في كافة سنوات المرحلة الابتدائية. كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: كيف نذكر محمد عطية الإبراشي دون استحضار أحمد بوكماخ؟ الأول كان قراءة حرة في طفولتنا المغربية، والثاني كتابا مدرسيا كنا نطالعه بحب ونحفظه بشغف، وجميعنا، جميع من تتلمذ بين يدي سلسلة إقرأ، يذكرون اليوم أكلة البطاطس بعد 50 سنة وأكثر من القسم التحضيري للسلك الابتدائي. طبخت الأم البطاطس وقالت للولد كل البطاطس، قال الولد أنا لا أكل البطاطس، قالت الأم للعصا اضرب الولد، قالت العصا أنا لا أضرب الولد، وفي النهاية يأكل القط الفأر ويقرض الفأر الحبل ويشنق الحبل الحداد ويكسر الحداد السكين ويذبح السكين الثور ويشرب الثور الماء ويطفئ الماء النار وتحرق النار العصا وتضرب العصا الولد ويأكل الولد البطاطس. من قرأها لا ينساها، ومن حفظها عن ظهر قلب لا يتحسر على معاناة حفظها، ومن لم يدرسها لا يعرف حقا ما ضاع في تكوينه الابتدائي. كان ذلك في سلسلة إقرأ.

الموجهة للسلك الابتدائي في فصول الدرس المغربية بعد الاستقلال. كان أحمد بوكماخ حينها الوحيد الذي ملأ فراغ التأليف المدرسي لتأسيس مدرسة مغربية جديدة دون روافد غربية ولا شرقية، وكان ذلك بإعاز من العلامة عبد الله جنون. واستمر العمل بسلسلة إقراء في فصول الدرس الابتدائية 5 سنوات الابتدائية، استمر العمل بها إلى غاية منتصف الثمانينات. لقب أحمد بوكماخ بالمربي ومعلم الأجيال، وأجيال عديدة تفتخر اليوم أنها خريجة المدرسة البوكماخية، خاصة بعد ظهور المدرسة البوكيمونية والمدرسة البغريرية. ولد أحمد بوكماخ بمدينة طنجة حوالي العام 1920 لأسرة رودانية تمتهن تجارة القطن ونوع فاخر من الأثواب يعرف بالكمخة، ومن ثم لقبه بوكماخ. كان الرجل عصاميا وانخرط في العمل السياسي من أجل الاستقلال، ثم تفرغ للتأليف المدرسي، ولا يذكره اليوم سوى جيل البطاطس. وكم نفتخر بتلك البطاطس. غدا كتاب آخر في دقيقتين. إلى اللقاء.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نحييكم عبر المباشر مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا السادسة إلا ربع. هذا تذكير بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. بوغوتا تكرس تحولا جديدا في موقفها من قضية الصحراء المغربية. الإعلان جاء خلال لقاء جمع بوريتا ونائب الرئيس ووزير الخارجية الكولومبيين. توغل إسرائيلي جديد في بلدة جنوب لبنان. القوة الإسرائيلية تقيم ساترا ترابيا في منطقة يفترض أن تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني، والتصعيد يثير مخاوف من خرق الترتيبات الميدانية المتفق عليها. عمان تصف مفاوضاتها مع إيران بشأن مضيق هرمز بالإيجابية. طهران تؤكد أن المباحثات بلغت مراحلها النهائية. اتهامات إماراتية لإيران باستهداف ناقلة خلال عبورها الممر المائي، وتحذيرات أمريكية من استئناف مخزونة السلاح والذخيرة. الجزائر تتسلم مواطنا ألمانيا اختطف في النيجر على يد مجموعة إجرامية مسلحة بعد نحو أسبوعين من الاحتجاز في البلد المضطرب أمنيا. لافؤات الأطلس إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات، والمغرب يحجز بطاقة التأهل إلى مونديال البرازيل 27-20 بعد الفوز على جنوب إفريقيا. منتخب المغربي للسيدات يحسم المواجهة بهدفين لهدف في الرباط، ويواصل كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم النسائية المغربية.

نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام عبر ميديان في صباح الأخبار اللحظة إلى فقرتكم الرقمية بامتياز ترند. شهد تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تفاعلا واسعا من الجمهور الرياضي المغربي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي عقب الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن الدوري الربع النهائي. وعبر عدد كبير من المتابعين عن فرحتهم بهذا الإنجاز مشيدين بأداء الذي قدمته لبؤات الأطلس وبروحهن القتالية طوال أطوار المباراة. وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي عبارة التهنئة والدعم إلى جانب صور ومقاطع فيديو تحتفي باللاعبات وتبرز أهمية الانتصار أمام منتخب جنوب إفريقيا. كما ركزت تعليقات الجمهور على التطور اللافت الذي شهدته كرة القدم النسائية المغربية خلال السنوات الأخيرة، معتبرين أن بلوغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا يؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها لبؤات الأطلس قاريا في إفريقيا. واعتبر متابعون أن هذا المسار يعكس العمل المتواصل لتطوير كرة القدم النسائية وتعزيز حضورها في المنافسة الرياضية الدولية. واحتفل الجمهور المغربي من خلال منشورات وأخبار تتعلق بالمنتخب المغربي خصوصا عبر فيسبوك، كذلك بضمان المنتخب النسائي مشاركته في نهائية كأس العالم للسيدات 2027 المقررة في البرازيل، حيث اعتبرت تأهل محطة جديدة في مسار المنتخب وفرصة لمواصلة الحضور المغربي في أكبر المحافل الكروية العالمية. ورفق هذا الإنجاز موجة من المنشورات التي عبر أصحابها عن فخرهم بما حققته اللاعبات.

0: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان.
1: رام الله.
0: ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء.
2: طرابلس.
3: باريس.
4: الشرطة في لندن.
2: الأولى.
0: هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام عبر ميديا في صباح الأخبار قبل نشرة السادسة المفصلة، وإياكم أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب سماء مشمسة على السواحل الممتدة بين طنجة والقنيطرة العيون السواحل الأطلسية شمال السويرة، درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء، 28 بيسفي، 29 بطنجة أكادير، 30 بالسويرة، 32

0: بالعيون، 35 بفاس، 36 بوجدة، 37 ببني ملال، 38 بالراشيدية، و40 درجة أعلى المقاييس تسجل بمراكش. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا في شمال غرب البلاد، مع سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا غرب خط تيزي وزو أدرار. درجة الحرارة 30 بوهران، 31 بالجزائر العاصمة، 34 بعنابة، 35 ببجاية، 38 بتيار، 39 بقسنطينة، و45 درجة المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس تتميز الأجواء بطقس مشمس ومستقر في مختلف مناطق البلاد، مع سماء صافية إلى قليلة السحب خلال ساعات النهار. درجة الحرارة 34 بتبرقة، 35 بصفاقس، 36 بتونس العاصمة، 37 بالقصرين، 39 بمدنين، و42 درجة المقاييس مرتقبة بتوزة. يلتحق بنا في الاستوديو زميل نور الدين الحوتي من أجل تقديم نشرة السادسة المفصلة. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السادسة. في تطور وصفه وزير الخارجية ناصر بوريتا بالتاريخي، كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغربي على أقاليمه الجنوبية. الاتحاد الأوروبي يدعو ميتا وتيك توك للتصدي للتضليل بعد العبور الجماعي إلى سبتة المحتلة. الوسيط العماني يصف المفاوضات مع طهران بالإيجابية، والآخرة تقول إن ذلك ليس مؤشرا على فتح مضيق أورمز. المنتخب المغربي يواصل مشواره المتميز بكأس أمم إفريقيا للسيدات 26 و2000 بالتأهل إلى المربع الذهبي، ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل عام 27 و2000. أهلا بكم. نستهل النشرة بجديد ملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستيبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر باولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أبرز ريستيبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين بوغوتا والرباط، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليفا لكولومبيا أو تعتبر حليف كولومبيا تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في أفريقيا. من جانبه وصف ناصر بوريتا قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي. في المتابعة محمد بن عبو.
2: هو تحول دبلوماسي لافت أعلنت عنه كولومبيا والقاضي بتغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، في خطوة وصفت بأنها محطة جديدة في مسار العلاقات بين الرباط وبوغوتا. خوسي مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا:
3: لقد تشرفت بلقاء الوزير بوريتا خلال هذا الاجتماع الثنائي، ويسعدني أن أقول لكولومبيا وللمغرب إننا سنفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وهذا يعني تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية، بما في ذلك إمكانية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب والعمل على تعزيز الاستثمارات المغربية في كولومبيا.
2: من جانبه أعلن وزير العلاقات الخارجية الكولومبي عمر بولا إسكوبار أن بلاده اتخذت قرارا يقضي بتعزيز علاقاتها مع المغرب، مؤكدا أن من أبرز مخرجات هذا التوجه الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.
4: يسعدني أن أرى السيد الوزير هنا وزير الخارجية. لقد اتخذنا قرارا، وكما أشار نائب الرئيس، بتعزيز العلاقات مع المغرب، ومن بين أهم القرارات التي اتخذناها الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء جنوب البلاد. وهذا يسعدني، وسنصدر إعلانا رسميا تؤكد فيه كولومبيا اعترافها بسيادة المغرب على كامل التراب المغربي، وسنكون سعداء بنقل هذه الرسالة مباشرة إلى الملك باسم الحكومة الكولومبية.
2: وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا وصف القرار الكولومبي بالتاريخي، ومن شأنه أن يمنح العلاقات المغربية الكولومبية دفعة قوية، ويفتح أمامها آفاقا جديدة للتعاون والتنسيق.
1: إلى الملف الموالي من هذه النشرة، دعت مسؤولة الملف الرقمي في المفوضية الأوروبية شركتي ميتا وتيك توك إلى التحرك بحزم للحد من المعلومات

0: المضل إلى خلال الأزمات، مشيرة إلى مناقشات جرت مع المنصتين هذا الأسبوع في أعقاب العبور الجماعي إلى سبتة المحتلة الأسبوع الماضي. تأتي هذه الخطوة بعد تقارير أفادت بأن موجة من المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت دورا رئيسيا في تدفق 10,000 من الأشخاص المرشحين للهجرة غير النظامية على المدينة المغربية المحتلة. إضاءة حول الدور الذي يتعين على المنصات الاطلاع به لضبط المعلومات خلال فترة الأزمات مع أنس أبو الكلام رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية ومدير مختبر البحث العلمي للتقنيات الذكية والمستدامة، حوره نور الدين قاجان.
1: يمكن تصور في هذه الحالة الدور نتاع منصة التواصل الاجتماعي في عدة مستويات. أولا وجب الرصد المبكر للمعلومات المضللة، يعني إنشاء أنظمة ترصد الانتشار غير طبيعي للعبارات مثلا الحدود مفتوحة، وما خصناش نركزوا على منشور واحد بل على سرعة الانتشار عند يعني عدد الحسابات مثلا إعادة النشر وتزامن المحتوى. ثانيا يجب طبيعة الحال تمييز بين الإشاعة والحملة الموثقة. هنا النقطة الأهم في حالة سبتة مثلا قد تكون هناك إشاعة عفوية، ولكن قد تكون هناك أيضا شبكة من الحسابات الوهمية أو المنسقة تعمل على تضخيم رسائل معينة. لذلك ينبغي المنصات تحليل الحسابات المنشأة جديدا، الحسابات الوهمية والمؤتمتة. ثالثا خصنا التعاون الفوري مع مدققي الحقائق والسلطات. أظن نقطة أخرى مهمة هي التعامل مع الخوارزميات نفسها، فإذا كان المحتوى المثير للخوف أو الأمل الكاذب يحصل على تفاعل كبير فالخوارزميات عادة تعود التضخيم ديالو تلقائيا. لذلك يجب في حالة الأزمات إدخال واحد البروتوكول يقلل من تدخيل المحتوى غير موثوق.
0: أنس أبو الكلام رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية ومدير مختبر البحث العلمي للتقنية الذكية والمستدامة. تأمت الجمعة بكوتون والعاصمة الاقتصادية وأكبر مدن جمهورية بنين في غرب إفريقيا ندوة خصصت لتسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي. الندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية وشارك فيها متداخلون بارزون أفرادا ومؤسسات، وقد التأم تحت عنوان تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن. إلى الشرق الأوسط الآن، ومن بين شؤونه نعنى بالملف الإيراني. سلطنة عمان وصفت المفاوضات بينها وبين إيران بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز بالإيجابية والبناءة، ونددت في المقابل بالاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أن المحادثات مع مسقط تقترب من مراحلها النهائية، محذرا في ذات الوقت من أن ذلك ليس مؤشرا على إعادة فتح المضيق وفق ما نقلت وكالة التسنيم الإيرانية. وفي الأثناء اتهمت أبوظبي طهران باستهداف ناقلة إماراتية في الممر الاستراتيجي. قراءة في هذه التصريحات مع هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات الخبير في الشأن الإيراني، تحدث من القاهرة لنور الدين قجان.
2: هذا التصريح لا يعكس ضمانة أو فيما يتعلق بحتمية وجوب أن تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية بالمعنى المفهوم. قد تكون إيجابية بالنسبة لمحاولة التهدئة، لكن في الإطار الأوسع والصورة الشاملة هي لا تعكس هذا المعنى، على اعتبار أن الجانب الإيراني خلال الأيام الماضية يحاول نقل العديد من الرسائل التي فيها نوع من سطو ومحاولة فرض وجهة نظره بالحديث على أن فتح المضيق سيكون مرهون بتنفيذ الاشتراك الاشتراطات الإيرانية وتحسين السلوك الأمريكي، أن يكون هناك عودة أمريكية لرفع العقوبات على الجانب الإيراني أو فيما يتعلق برفع الحظر عن الأموال المجمدة. ويمكن إيران أكدت والحرس الثوري أكد على أن الوصول لاتفاق مع عمان هو منفصل عن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن الولايات المتحدة يجب أن تقدم مرونة في التعاطي مع الجانب الإيراني. وبالتالي في ظل هذه التصريحات يمكن القول إن فرص التوصل للاتفاق بخصوص المسارات المختلفة مع الجانب العماني هو أمر وارد، ولكن ليس معنى ذلك أن يسهم في حل المشكلة، لأن إيران من الواضح أنها تريد أن تحكم سيطرتها وبسط نفوذها وأن يكون لها حق تفسير البند رقم 5 في مذكرة التفاهم.
0: هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات الخبير الشأن الإيراني كان معنا من القاهرة. وفي جديد أنباء الشرق الأوسط الوسط أيضا توغلت قوة إسرائيلية وأقامت ساترا ترابيا في بلدة زوتر الغربية، البلدة التي وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني.

0: بموجب اتفاق إطار أبرم بين الطرفين في يونيو وفق ما أفاد رئيس بلدية المنطقة السبت. وبالأراضي الفلسطينية كاد مسؤول في حركة حماس أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. إلى صفحة الرياضة من هذه النشرة، المنتخب المغربي يواصل مشواره المتميز بكأس أمم أفريقيا للسيدات بالتأهل إلى المربع الذهبي وبحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 27 و2000. في نزال دور الربع، المنتخب المغربي تفوق على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد. وتفاصيل معك يوسف الشاطر.
1: وصل المنتخب المغربي للسيدات مشواره المتميز في كأس إفريقيا بعدما نجح في بلوغ الدور نصف النهائي إثر تفوقه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في مباراة عرفت الكثير من الندية والتشويق، ليضمن بذلك حضوره في كأس العالم البرازيل 2027. الإنجاز المغربي جاء أمام حضور جماهيري كبير وفي مباراة أكدت خلالها لبؤات الأطلس قدرتهن على التعامل مع الواجهات القوية بعدما فرضنا شخصيتهن أمام منتخب متمرس وأظهرنا تركيزا كبيرا خلال مختلف فترات اللقاء ليحسمنا بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. البداية جاءت قوية من خلال سكينة وزراوية التي وقعت الهدف الأول في الدقيقة 31 بطريقة رائعة قبل أن يعود منتخب جنوب إفريقيا في أجواء المباراة نوعا ما في نهاية الشوط الأول، لكن النتيجة ظلت مبتسمة للبؤات الأطلس من خلال هدف ثان عبر حنان أيت الحاجة. هذا الانتصار الذي لم ينغصه هدف تقليص الفارق منح لبؤات الأطلس الكثير من السعادة والرضا. نستمع لنهيلة برزينة.
2: صراحة شعور لي زوين بزاف، هادشي اللي وصلنا ليه كيدل على أن كاينه واحد الخدمة مورانا، خدمة ديال سنين الحمد لله، وقدرنا نتغلبوا على المنتخب اللي تاهو مرشح اللقب. كنبغي نشكر البنات على المجهودات ديالهم، الستاف، مسؤولين، كل واحد ساهم ولو بشوية، شكرا لهم. وحنا كنوعدوكم ان نبقاو مستمرين ان شاء الله في هذه البطوله، واللي ما لا اللقب يكون مغربي ان شاء الله هذا العام.
1: التاهل الى نصف النهائي يمثل انجازا جديدا لكره القدم النسويه المغربيه، والانظار ستتركز الان على مباراه المربع الذهبي امام الفائز من نزال الكاميرون ونيجيريا يوم الاربعاء المقبل.
0: شكرا لك يوسف الشاطر، مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
3: شكرا جزيلا لك نور الدين. ومع يوسف الشاطر أيضا سنتعرف مستمعينا الكرام على أبرز ما جاء في الصحافة الرياضية، أبرز العناوين، المقالات خلال هذا الأسبوع. يوسف الشاطر،
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من جولة في الصحافة الرياضية، نرافقكم في أبرز ما حملته الصحف والمواقع الرياضية من أخبار وتطورات. والبداية من صحيفة أولي الأرجنتينية التي تتصدر صفحاتها قصة وفاة خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن عمر ناهز 68 عاما بعد صراع طويل مع المرض. الصحيفة تستعرض مسيرة الرجل الذي كان سندا أساسيا لنجله منذ خطواته الأولى ولعب دورا مهما في انتقاله إلى برشلونة وخوض رحلة العلاج قبل أن يتولى إدارة أبرز مراحل مسيرته الاحترافية. ورغم ابتعاده عن الأضواء ظل خورخي ميسي شخصية مؤثرة في حياة أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم. ومن إسبانيا تسلط صحيفة ماركا الضوء على مستقبل خوليان ألفاريز تحت عنوان سيميوني يحسم موقف أتلتيكو من المهاجم الأرجنتيني. مدرب أتلتيكو مدريد أكد أن موقف النادي واضح وأن الإدارة اتخذت قرارها بشأن اللاعب، مشددا على سعادة الفريق بوجوده ورغبته في مساعدته على مواصلة التطور وتقديم الإضافة. كما أشاد سيميوني بالوافد الجديد كانغ إنلي مؤكدا في الوقت نفسه حاجة الفريق إلى مواصلة تعزيز صفوفه. وأخبار اللاعبين تقودنا إلى موقع فوت ميركاتو الفرنسي الذي يكشف عن تطور جديد في مستقبل المدافع المغربي نايف أكرد تحت عنوان اتفاق مبدئي بين مارسيليا وريال سوسيداد بشأن أكرد. وبحسب الموقع توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في عودة مرتقبة إلى النادي الإسباني الذي تألق بألوانه سابقا. وتأتي الخطوة في إطار سعي مارسيليا إلى تخفيف أعبائه المالية والاستفادة من سوق الانتقالات، بينما يستعد أكرد لبدء تجربة جديدة في الدوري الإسباني. وفي إنجلترا تبرز صحيفة

الإيميل صفقة أرسنال الجديدة بعنوان لافت جيماريش إلى أرسنال مقابل 75 مليون جنيه استرليني. النادي اللندني تم تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي قادما من نيوكاسل بعقد يمتد لأربع سنوات مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، ويصبح جيماريش رابع صفقات أرسنال.

0: أزمة جديدة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي بعنوان ويفا يتمسك بالمقاطعة رغم اعتذار إنفانتينو. الاتحاد الأوروبي أكد أن شروط التراجع عن تهديد مقاطعة بطولات الفيفا لم تتحقق رغم اعتذار رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو بشأن خطة بيع حصص في كأس العالم. وطلب الويفا بسحب المقترحات وتقديم ضمانات بعدم تكرارها في مؤشر جديد على استمرار أزمة الثقة بين قيادة الاتحاد الدولي وبين الاتحاد الأوروبي. وبهذا الخبر الذي يخص جياني إنفانتينو نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من جولة في الصحافة الرياضية، نضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
1: ومن الرياضة لكل من يهتم بالفلاحة، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
4: يوم الاخر من هذه السيمانه اللي خدينا فيها الكلام بحال هذا الوقت على التراكتور وكل ما يتعلق بالتراكتور، ولكن شي حاجه اللي بقات ما قلنا عليها حتى كلمه، هي اش خاصنا نديرو باش نقللو ما امكن من الماكله التراكتور من المازوت والزيت، ونزيدو ما امكن نطولو له في العمر ديالو، لان ثمن الحديد اليوم ما بقاش سهل، وكل ما حافظنا على التراكتور اكثر واكثر الا وهذوك فليسات تنقتصدوهم لدوايا الزمان ولا المآرب اخرى. على هذا الشيء خاصنا نختاروا بعدا زيت مزيانه باش نبقاو نبدلوها مره، لانها هي اللي تخلي الموتور يدور بسهوله بلا ما يتاكلوا البياس ديالو، هي اللي تتساعد على تبريد الموتور والبياس الدخلانيين اللي فيه، وهي اللي تتساعد على الضغط لداخل الموتور باش تكون فيه البريسيون مجهده ويعطي القوه ديالو كامله، وهي اللي تتنظف الموتور من الداخل وما تتخليهش يصدي. نختاروا كذلك صفايات اي الفلترات مزيانين، لا هادوك ديال الهواء ولا ديال الزيت ولا ديال المازوت، وبالخصوص وقت الخدمه في الغبره كثيره بحال في الصيف مثلا. كذلك ماشي غير الاختيار، ولكن حتى على شحال ديال الوقت تنبدلهم وشكون تيبدلهم لنا، والنقاء ديال التراكتور عامه حتى هو تيلعب دور مهم. السوغان والجوده ديال السوغان وقت الخدمه على اختلاف انواعها، الحاط والحفير والنقل وغيرهم.
3: ملاحظه اليوم.
4: اليوم كلامنا كله كان على العناية والمقابلة بالتراكتور الخدمة به في ظروف مزيانة باش يطول عندنا ونستغلوه صح ما يتمكن. ومن جملة المشاكل اللي تتوقع في هاد الأيام ديال الحط بالكترة هي مشكل الزليق ديال الرويد مثلا والأضمنت ديال الرويد من الحسين ولا وهذا الشيء ماشي فيه الخطر غير على الحياة ديال التراكتور بل حتى على الجيب ديالنا، لأن واحد الدراسات دارت في فرنسا من طرف واحد المركز مختص عندهم بالدراسات والتجارب على التراكتورات وكل ما هو ماتيريال وحديد في الفارم، تبين فيها بأن تراكتور متوسط ديال 55 ديال الخيل مثلا إلا طلع فيه الزليق وهو تيحرت وداز من زليق ديال 10% الزليق ديال 35% أي تزاد غير بالربع، راه تيطلع الاستهلاك ديالو من المازوت بخمسة يطروف كل كتات تحرت، وهذا الشيء بالطبع سببه الروايد الموكولين أو الثقل ديال التراكتور اللي ما مقادش ولا النفيق ديال الروايد اللي ما موالمش أو القوة ديال التراكتور ما كافياش المحرات اللي عندنا.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: في صباح الأخبار عبر ميديا عودة مع إنتاجة قسم تحريرنا إلى التوقيعات التي تقدم لنا اليوم رسالة الرباط. تظل أحداث سبتة المحتلة حاضرة في التناول الإعلامي وستظل محطة يلتفت إليها في كل حين في مناسبات كثيرة قادمة. سيناريوهات ما بعد الأزمة كشفت عن أزمات أوروبية عميقة بحسابات غير موفقة يقف وراءها اليمين المتطرف. أزمة سبتة من شيك على بياض إلى شيك بدون رصيد، عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط من توقيع زميل نور الدين الحوتي.
5: تحية طيبة وبعد، هدأت الأمور في سبتة الرؤية باتت أوضح.
6: اسم المدينة الزاحم في الحضور لأيام إيران.

0: وغزة وغيرها من العواصم والمدن بؤر توترات عالم اليوم. لم يبقى من صدى الأحداث المؤسفة إلا تداعيات هزت الجانب الأوروبي، خضعت لحسابات سياسوية غير محترفة باءت بغير ما إليه ساعات، حسابات بدت قصيرة النظر بشكل لافت، ظن قسم منها محلي وقاري وكذلك عالمي تربطه وشائج اليمين المتطرف الأيديولوجيا حيثما كان، ظن أنه ألجأ مدريد إلى حيث كان يشتهي إلجاءها مستبرا منذ زمن غير يسير، إلى ركن الدفاع من حلبة الملاكمة لتتلقى حكومة يسارها المزعجة الضربة القاضية. خلطت ورقة سبتة بغيرها من أوراق مدريد، وفي مقدمتها ورقة غزة، فكان من نتائج الخلط ورطة إيطالية ولدت من رحم قرارات ارتجالية لرئيسة حكومتها. هي ورطة لا تعرف روما حتى الآن كيف السبيل إلى الخروج منها، بعدما انتقلت مدريد من رد الفعل إلى الفعل تحت سقف المعاملة بالمثل. كشف تعاطي روما مع ملف أزمة سبتة عن ارتجال صارخ وعن ضيق أفق أوروبي غريب في إدارة الأزمات، وكأن من عبروا إلى سبتة قد وصلوا إلى أبواب روما. إن هذا النموذج من الارتجال هو الذي جعل أوروبا تفاجأ وهي في ليل طويل من أزماتها الحوالك، تفاجأ بأزمة سبتة حسب صحيفة نيويورك تايمز، وهي تعيد تعريف معضلات القارة ولتؤكد أن ملف فالهجرة لم يغلق بعد، هذا إن كان بالأصل قد فتح. إعصار تصفية الحسابات على خلفية أحداث سبتة كان طبيعيا أن يطال رذاذه المغرب أيضا، ذلك أن ركوب الموج رياضة يهواها محترف سياسة التشفي والابتزاز ومتصيد الفرص في كل المياه، غير أن كل محاولات تسعير التوتر بين ضفتي القسم الغربي من المتوسط باءت بالفشل، اصطدمت بموقف لا يمكن إلا أن يكون موضوع إشادة، موقف رزين لحكومة مدريد التي امتنعت حتى الآن عن الانسياق للتحريضات التي تنخزها من هنا وهناك. أبدى المغرب من جهته تفطنا مبكرا لمحاولات الزج به في معترك الأزمة، تحصن بمبدأ المسؤولية، فحيثما وجدت هذه وجب تحملها، والحال لم يكن كذلك في أزمة سبتة. رغم ذلك كان طبيعيا أن تنبعث من هنا وهناك تعليقات حول هذا وذاك من الشؤون، في مقدمتها حديث عن تقصير أمني في منع من عبروا من العبور، تعليقات غادرت أفواه أصحابها دون مراعاة للزمن السياسي ولا لمقتضى التناسب، والنتيجة كانت بالمقابل نجاة المغرب مما أرادوه كيدا، تلطيخ سمعته في تقارير حقوقية دولية ستصدر لاحقا استنادا إلى شهادتهم هم، تتحدث عن قمع شديد وعن عنف مفرط. حدث مثل هذا مرارا، وحدوثه مرة أخرى لا يقع فيه إلا من لا يتعلم. هدأت الأمور في سبتة، كل المعطيات عاجزة منفردة عن بناء تفسيرات متماسكة، في ظل تخمة التشخيص القراءة التركيبية أقوم المسالك. نموذج هذه القراءة مسطر في الفقرة الأخيرة لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأحداث. تقول الفقرة: لا يمكن اختزال محاولات العبور الجماعي نحو سبتة أو مليليا ضمن مقاربة تقليدية تربط الهجرة بالهشاشة أو الفقر بشكل حصري، بل باعتبارها كذلك قرارا شخصيا يرتبط بتحول عميق على مستوى التطلعات في ظل مجتمعات رقمية رافضة في الأصل لمنطق الحدود والحواجز. تلك سبتة وهي تخضع لإكراه الجغرافيا ولحسابات السياسة، أما في النوستالجيا المغربية فسبتة شيء آخر. في رحلته تحفة النظار حكى ابن بطوطة أنه التقى بموكب في الصين لأحد الفقهاء المعظمين هناك اسمه قوام الدين، قال: أطلت النظر إليه فقال: أراك تنظر إلي نظر من يعرفني. قال ابن بطوطة: قلت له: من أي البلاد أنت؟ قال: من سبتة. وأنت؟ قلت: من طنجة. قال ابن بطوطة: فجدد السلام علي وبكى حتى بكيت لبكائه. والسلام.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام كل فقراتنا في صباح الأخبار ليومه الأحد، كنا سعداء كي نكون معكم طيلة ساعات ونصف من الزمن. شكرا لعبد الرحيم الودراسي الذي كان معنا في إخراج عدد اليوم. أحلى الأوقات دائما عبر ميديا، للقاء.

0: C'était Osier Nobody sur Médien. C'est à présent le moment pour nous de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. من بعد ما شفنا البارح بحال هذا الوقت اهم المسائل اللي يمكننا نقدوهم ونصلحوهم عندنا في الفيرما ديالنا باش لعل وعسى نخصو شويه من الضياع ديال الماء وقت السقا لحد الان. يلا وصلنا الماء للبقعة من البير للساقيه ومن الساقيه للكبيره للسواقي المتوسطين والصغار. واليوم باش نتسمى وتكلمنا على جميع الجناب ديال هذا الموضوع ديال الضياع ديال الماء والاقتصاد منه وقت السقا، لازمنا نشوفوا اشنو يمكن يتدار باش نقتصدوا منه في البقعة نفسها، تكون مغروسه شجر ولا بحيره ولا فصه ولا اشنو ما كان. اولا خاصنا نعرفوا الغرق ديال الارض اللي خاصنا نسقيوه، اي بمعنى اخرى الغرق فاش واصلين للعروق ديال الغس ولا ديال الزراعه اللي غادي نسقيوها. ثانيا خاصنا نديروا في الاول واحد التجربه نسقيوا فيها طريف من نفس البقعه بكميه ديال الماء معينه، وطريف اخر نعطيوه اكثر شويه ديال الماء، وطريف ثالث نعطيوه قل شويه، ومن بعد نهاروا تقريبا نحفروا حفره في كل واحد من هاد الطروفه ديال البقعه ونشوفوا شكون فيهم وصل الماء بالضبط للغرق اللي مطلوب واللي فيه العروق ديال هذيك الزرعه ولا داك الغرس. ثالثا خاصنا نبقاو نزيدوا شويه ديال الماء كل ما سخن الحال وصات الشوم ولا الشرقي، وبالعكس نقصوا منه كل ما برد الحال ونقص الريح اللي السخون. واخيرا المراقبه ديال الندى قبل من السقوه لازم منها.
2: نصيحه اليوم،
1: انتما الاخوان اللي عندكم شي زراعه ديال الخضره ولا النقله ديالها ولا راكم سايلين تغرسوا فيها ولا تزرعوها دابا، نصيحتي لكم هذا النهار هو تراقبوها مزيان لا يمشي تكون قاسه الرتيله، لان هذه الايام مع الحال كان سخون شويه من قبل بانت عند بعض الاخوان، وبما ان النقله مازال صغيره راه يمكن تاثر عليها الرتيله بزاف وتصفرها ولا تحمر لها وريقاتها، وإلا مشى هاد الشيء حتى وقع غادي يكونوا العروق ديالها قلال ورقاق ويلقاو صعوبة كبيرة باش يوكلوها ويعيشوها من بعد. إذن المراقبة، وإلا كانت رتيلة شرشا بدواء ضدها راها لازم منها بشي دواء بالكثرة من الأدوية الجديدة واللي ما موالفينش تخدموها عندكم.
2: أخبار فلاحية.
1: البارح والبارح تكلمنا كثير على تربية الماشية في العالم والأهمية ديال تربية البقر الحلاب والبقر لإنتاج اللحم وكذلك تربية الغنم والماعز، وشفنا شحال ديال الملاير ديال الريوس تيترباو من كل صنف منهم في مجموع الدول ديال العالم، وشفنا كذلك حتى الإنتاج اللي تينتجوه من ملايين ديال الأطنان ديال الحليب وملايين الأطنان ديال اللحوم، تكون اللحم البقري ولا اللحم الغنمي ولا حتى اللحم الماعز. وبقالنا اليوم نعطيو شي فكرة على تربية الدواجن، أي بالخصوص دجاج وبيبي، وعلى الإنتاج اللي تيعطيوه في جميع الدول اللي تيديروا تيربيوا الدواجن. خاصنا نعرفوا بأن التقديرات العالمية تتقول بأنه تيترباو تقريبا 23 حتى 25 مليار ديال الدجاج في العالم كله، وما بين 700 مليون حتى

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو. نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم اليوم الخبر كما هو
5: على قناة ميديان تي في
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.
6: ماتانفو، أليسيا ميهامي.
7: 6h58 sur Médien. Dans quelques instants, un nouveau journal dans votre Carrefour Matin Info. Ce sera juste après la météo agricole.
8: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله
9: الحال غادي يولي صافي ومشمش في النواحي الساحلية ما بين طنجة والقنيطرة، في ناحية الصويرة بحال حتى في جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم شوية مرة مرة، وغادي يزيد شي نشد الشتاء في الأطلس المتوسط وفي غالب الأطلس الكبير. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي ما عدا في الريف في السول الغربية والمنطقة الشرقية بحال حتى في درعا والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في جل المناطق ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 28 و 33 درجة في اللوكوس ونحية الدكالة، ما بين 28 و 37 درجة في عبدة ونحية السوس، ما بين 28 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 32 درجة في الريف، ما بين 30 و 34 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 37 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 40 درجة في الساقية الحمراء، 33-34 درجة في الغرب، 34-35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34-40 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36-42 درجة في تافيلات، وما بين 37-42

0: 40 درجة في تادلة ونحي الضرعة. وفي هذا الطقس ما خصناش ننساو الزراعات اللي غادي نفلحوهم في الخريف إن شاء الله، واللي غادي يخصهم الأسمدة اللايقة بهم قبل ما يتزرعوا في البلاد. وهذا علاش يكون مزيان إلى النوضو من دابا نديروا التحليلات ديال التربة ديالنا، باش يالله يخرجوا لنا النتائج من هنا أيامات ونقدروا نعرفوا ونشريوا الأسمدة اللايقة وبالكميات اللازمة، واللي خاصهم يتدفنوا في الأرض قبل من وقت الزريع باش يخمروا مزيان في التربة. وإن شاء الله بالتوفيق، والله المعين.
1: Il est 7h sur Médien, alors pour un nouveau point sur l'information avec un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Elouti. Sparer Nourdine.
2: صباح الخير عليسيا، اهلا بكم مستمعينا الكرام، اليكم عناوين السابعة. في تطور وصف وزير الخارجية ناصر بوريطة بالتاريخي، كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. ضمن هذه النشرة زاوية تحليلية عن حيثيات الموقف الجديد لبوغوتا ودلالاته وأبعاده في تكريس الوحدة الترابية للمملكة المغربية. في خرق لاتفاق المناطق التجريبية وقع بينهما في يونيو الماضي، قوة إسرائيلية تتوغل في بلدة ينتشر فيها الجيش اللبناني جنوب البلاد. أوكرانيا تتباحث مع صربيا حليفة روسيا مسائل الأمن والطاقة والاتحاد الأوروبي. أهلا بكم، نستهل النشرة بجديد ملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف تم خلال اللقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستيبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أبرز ريستيبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين بوغوتا والرباط، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. من جانبه وصف ناصر بوريطة قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي. في المتابعة محمد بن عبو.
3: هو تحول دبلوماسي لافت أعلنت عنه كولومبيا والقاضي بتغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، في خطوة وصفت بأنها محطة جديدة في مسار العلاقات بين الرباط وبوغوتا. خوسي مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا:
4: لقد تشرفت بلقاء الوزير بوريطة خلال هذا الاجتماع الثنائي، ويسعدني أن أقول لكولومبيا وللمغرب إننا سنفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وهذا يعني تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية، بما في ذلك إمكانية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب والعمل على تعزيز الاستثمارات المغربية في كولومبيا.
3: من جانبه أعلن وزير العلاقات الخارجية الكولومبي عمر بولا إسكوبار أن بلاده اتخذت قرارا يقضي بتعزيز علاقاتها مع المغرب، مؤكدا أن من أبرز مخرجات هذا التوجه الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.
5: يسعدني أن أرى السيد الوزير هنا، وزير الخارجية. لقد اتخذنا قرارا، وكما أشار نائب الرئيس، بتعزيز العلاقات مع المغرب، ومن بين أهم القرارات التي اتخذناها الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء جنوب البلاد. وهذا يسعدني، وسنصدر إعلانا رسميا تؤكد فيه كولومبيا اعترافها بسيادة المغرب على كامل التراب المغربي، وسنكون سعداء بنقل هذه الرسالة مباشرة إلى الملك باسم الحكومة الكولومبية.
3: وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وصف القرار الكولومبي بالتاريخي، ومن شأنه أن يمنح العلاقات المغربية الكولومبية دفعة قوية ويفتح أمامها آفاقا جديدة للتعاون والتنسيق.
2: الموقف الجديد لبوغوتا له دلالة وأهمية خاصة بالنظر للزخم الذي يضيفه للموقف الدولي الداعم للوحدة الترابية للمملكة. عن أبعاد الموقف الكولومبي الجديد بخصوص ملف الصحراء نتابع تعليق محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من العيون، حوارت وفاته وزرية.
6: إعلان بوغوتا الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء اصطفاف صريح مع الشرعية الدولية ومع مقتضيات القانون الدولي ومع المقاربة الواقعية التي تتبناها الأمم المتحدة. لا شك على أنه لهذا القرار أيضا بعد اقتصادي واستراتيجي، خاصة أن المسؤولين الكولومبيين يربطون هذا القرار بفتح صفحة جديدة مع المملكة وبناء شراكة استراتيجية، فيما تطرح المملكة يمكن

0: إمكانية تحول المغرب وكولومبيا إلى منصتين اقتصاديتين تربطان بكل من الفضائين اللاتينو أمريكي والفضاء الإفريقي. الدبلوماسية الملكية لعبت دور مهم في تأثير قرارات دول في هذه الفضاءات الحيوية الجديدة. وفي الجانب السياسي لا يتعلق الأمر طبعا بمجرد إضافة دولة جديدة إلى قائمة الداعمين، فإن القيمة السياسية لخطوات من هذا القبيل تكمن في قدرتها على إظهار اتساع رقعة الدعم الدولي للموقف المغربي، كما يعزز كفة التأييد الدولي لصالح واقع السيادة المغربية على الصحراء.
1: محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من العيون. في ملف الحوار الاجتماعي بالمغرب، أكد الاتحاد المغربي للشغل أن الدعوة إلى جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي المركزي في ظل مرحلة تصريف الأعمال للحكومة الحالية تطرح إشكالات تتعلق بمدى قدرة حكومة تنتهي ولايتها إجرائيا على الالتزام باتفاقات جديدة واتخاذ قرارات ذات أثر مالي واجتماعي. وقال الميلو دي مخارق الأمين العام للاتحاد في تصريح لموقع هيسبريس إن هذه الدعوة في مثل هذا السياق أمر مجانب للصواب، مؤكدا أن مثل هذه الجولة لن تكون سوى محطة للاستهلاك، خاصة أن الجولات السابقة ولا سيما الأخيرتان منها لم تفضي إلى أي نتائج ملموسة أو مكتسبات لفائدة الشغيلة حسب المسؤول النقابي. إلى جديد الساحة الشرق أوسطية، محطتنا فيها لبنان. في خرق جديد للاتفاق المعلن، توغلت قوات إسرائيلية وأقامت ستارا ترابيا في بلدة زوترة الغربية اللبنانية، البلدة التي وضعت قبل أيام تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق إطار أبرم بين الطرفين في يونيو الماضي بعد 5 جولات تفاوضية برعاية أمريكية. وتعد بلدة زوترة الغربية واحدة من المناطق التجريبية التي نص عليها الاتفاق الإطار الذي بموجبه يفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في هذه المناطق على نزع سلاح حزب الله وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكل ذلك تمهيدا لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى. المزيد في مراسلة خالد زين الدين من بيروت.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبية لبنان ويتواصل المسار التفاوضي، الأخير لا يبطئ الأولى ولا يلغيها. تفاوض تحت النار، تقدم دبلوماسي تحت النار، تطورات مثمرة وغيرها من تعابير الإيجابية كلها تحت النار. نار إسرائيلية تحكم قبضتها على الجنوب اللبناني، بل وحتى على ما اصطلح على تسميتها بالمناطق التجريبية. زوتر الغربية منطقة تجريبية أولى.
3: تقدم للعدو الإسرائيلي باتجاه ساحة بلدة زوتر الغربية ووضع سيطر ترابي على مقربة من آلية للجيش اللبناني.
2: عبد عز الدين رئيس بلدية زوتر الغربية.
3: يعني من نعرف أنه هذه زوتر الغربية قالوا عنها منطقة تجريبية، بس حدا يوصف لنا هذا الخبر كيف؟ بدنا أجوبة على أسئلتنا كمان، أنه هذه الكروات اللي عم تصير الدائمة ما حدا عم بيوضح لنا شو عم بيصير وليش.
2: أين هم أبناء زوتر الغربية؟ هل يبقون فيها؟
3: طبعا في جزء كبير من الناس عم تبقى هون، في عيال كتير كبير عم تبقى هون بتنام هون وأنا واحد منهم.
2: ماذا عن الجيش اللبناني؟
3: الصراحة الجيش اللبناني مشكور، بعده بمواقعه وبعده بمراكزه وبعده بتجول بين الناس.
2: خرق إسرائيلي إذن في المنطقة التجريبية وقصف يتواصل في مناطق أخرى منها تلال علي الطاهر الاستراتيجية، بينما رئيس الجمهورية اللبنانية يتحدث أمام مجلس الوزراء عن إحراز تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى خلال الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، معربا عن أمله في أن تظهر قريبا خطوات عملية في هذين الملفين. خلدون زين الدين، بيروت. ميديا.
1: وإلى الجنوب من بيروت، بالأراضي الفلسطينية، أكد مسؤول في حماس السبت أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل إلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وشدد المتحدث على ضرورة تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات والانسحاب إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات بكمية كافية. إلى آخر محطات النشرة، في زيارة الأولى له إلى صربيا، حضر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي حليفة موسكو التقليدية من أن الشتاء المقبل سيحل على بلاده وهي بدون محطة حرارية سليمة. وقد تصدرت مسائل الأمن والطاقة والاتحاد الأوروبي المباحثات التي أجرى الرئيس الأوكراني مع نظيره الصربي في بلغراد، في وقت تسعى فيه كييف إلى حشد الدعم الدولي لها في مواجهة تصعيد ضربات الروسية. إضاءة حول أهداف كييف من هذه الزيارة إلى حليفة روسيا مع عبد الرحمن، قال الكاتب والخبير في الشأن الأوكراني، تحدث من كييف لنوردين جاجان.
4: تعتمد الحكومة الأوكرانية

0: على سياسة محددة في تنويع مصادرها سواء من الأسلحة أو حتى من المعونات ومن الدعم فيما يخص موضوع الطاقة وفيما يخص أي موضوع دعم لوجستي في هذه الحرب. فالحرب ليست هي فقط حرب سلاح، وإنما هي حرب استنزاف يعني من الطرفين. لذلك تدرك كييف أن كلا الطرفين يحاول أن يرغم الآخر على الاستسلام، سواء كانت روسيا تريد استسلام أوكرانيا بشكل كامل أو أوكرانيا تريد الضغط على روسيا حتى الوصول إلى السلام بخط التماس. ولكن ليحصل ذلك على الطرفين أن يزيدا من الضربات على البنية التحتية المخدمة على الجيش وعلى الدولة بشكل عام، ويبدو أن الشتاء القادم سيكون قاسي على الطرفين. لذلك يعني تبدو زيارة الرئيس الأوكراني إلى صربيا هي أيضا جزء من الجهود التي تبني علاقات تخدم على هذه البنية التي يحاول الرئيس الأوكراني القيام بها، حتى تكون عند بلده شبكة متوسعة من العلاقات تساعده في الدعم في حالة هذه الحرب، وهذا ما تستمر كيف في القيام به.
1: عبد الرحمن عقل الكاتب والخبير في الشأن الأوكراني في المنطقة. أيضا استدعت صوفيا سفيرة أوكرانيا لاجتماع يوم غد وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية إثر انفجار مسيرة عند الحدود البلغارية مع رومانيا، وعلى مقربة من خط أنابيب غاز له أهمية استراتيجية كبيرة. قبل الاجتماع صرحت أوكرانيا للتأكيد على أنها لم تتعمد استهداف بلغاريا، متعهدة بإجراء تحقيق بعد انفجار المسير التي هي من نوع يستخدمه الجيش الأوكراني. نهاية النشرة، الكلمة تعود إليك يا أليسيا.
2: Merci beaucoup Nordine pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochain point sur l'information. Il est 7h passé de 11 minutes sur Médien. C'est le moment de faire un point sur l'actualité sportive. C'est l'heure du Sport Matin présenté par Youssef Chatter.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من صباح الرياضة. نساله بإنجاز المنتخب المغربي للسيدات الذي نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا المقامة في المغرب، وذلك بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا في تواصل للنتائج الجيدة التي تحصدها كرة القدم النسائية في المغرب خلال السنوات الأخيرة. المباراة أمام جنوب إفريقيا جاءت صعبة كما كان متوقعا بالنظر إلى تقارب المستوى والقيمة التي تتميز بها لاعبات منتخب جنوب إفريقيا الذي كان حرم لبؤات الأطلس من التتويج بالكان في نسخة 2022. المباراة جاءت مختلفة بالنظر إلى النسق الذي بدأ به المنتخب المغربي من خلال هدف أول لسكينة وزراوي بطريقة رائعة في الدقيقة 31. هذا الهدف صاحبته هجمات أخرى لم تكلل بالنجاح، لكنها لم تمنع المنتخب المغربي من مواصلة ضغطه حتى سجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 من أقدام اللاعبة حنان أيت الحاج من ركلة جزاء. تقدم المنتخب المغربي أراح أعصاب الجماهير الحاضرة في مركب الرياضي مولاي الحسن، ودفع منتخب جنوب إفريقيا للبحث عن تقليص الفارق. جاء ذلك في الدقيقة 67 عبر لاعبته تيمبي كاتلانا، لكن ذلك لم ينغس هذا التأهل الجديد للكرة المغربية للدوري نصف النهائي. نهيلة بن زينة تحدثت في أعقاب النزال بالكثير من الفرحة والرضا.
4: صراحة شعور لي زوين بزاف، هادشي اللي وصلنا ليه كيدل على أن كاين واحد الخدمة مورانا، خدمة ديال سيني الحمد لله، وقدرنا نتغلبوا على المنتخب اللي تاهو مرشح اللقب. كنبغي نشكر البنات على المجهودات ديالهم، الستاف، مسؤولين، كل واحد ساهم ولو بشوية، شكرا لهم. وحنا كنوعدوكم ان نبقاو مستمرين ان شاء الله في هذه البطوله، واللي ما لا اللقب بيكون مغربي ان شاء الله هذا العام.
3: هذا الفوز يفتح الباب على مصراعيه لمشاركه مونديالية جديده في البرازيل العام المقبل في كاس العالم، ويضع المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي من كاس افريقيا في انتظار الفائز من مباراه الكاميرون ونيجيريا التي تجرى مساء اليوم. النزال المقبل للبؤات الاطلس سيكون يوم الاربعاء 12 من هذا الشهر. ولحساب هذا الدور ربع النهائي، منتخب الجزائر نجح في تجاوز منتخب كوت ديفوار بعد الفوز عليه بهدفين لواحد، يضمن بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي. واليوم لحساب ربع النهائي، الكاميرون أمام نيجيريا انطلاقا من الساعة 6 بالتوقيت المغربي، وملاوي أمام غانا انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي أيضا. ونبقى في معترك كرة القدم الإفريقية، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إجراء

لقرعة بطولة كأس إفريقيا داخل القاعة التي ستجرى في المغرب الاثنين بالرباط. وأوضح الكاف على موقعه الرسمي أن القرعة سيتم إجراؤها

0: أخذ المنتخبات القارة مع مشاركة أخرى متميزة لكرة القدم المغربية داخل القاعة من أجل البحث عن لقب جديد. كرة القدم الأوروبية اللحظة، والبداية مع أخبار سوق الانتقالات، إذ نجح أرسنال بطل الدوري الإنجليزي في حسم صفقة النجم البرازيلي برونو غيماريش من نيوكاسل بعقد طويل الأمد في صفقة قدرت ب 75 مليون جنيه استرليني. وأعلن أرسنال عن الصفقة في بيان السبت مؤكدا سعادته بحسم هذا الانضمام الجديد للاعب من قيمة برونو غيماريش. وسبق لغيماريش اللعب لأندية أتلتيكو بارانينسي وليون، بالإضافة إلى نيوكاسل الذي توج معه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية عام 2025. وفي أخبار سوق الانتقالات أيضا، أعلن المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد ديغو سيميوني السبت تمسكه بخدمات مواطنه المهاجم الدولي خوليان ألفاريس وعدم السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية رغم اهتمام برشلونة بضمه. وقدم البارسا نحو 100 مليون يورو من أجل ضم ألفاريس، لكن النادي المدريدي يواصل رفض هذا العرض ويتمسك بنجمه الواعد. وفي أخبار التحضير الخاص بالأندية الأوروبية، تعادل باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد السبت في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية لبطل أوروبا قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل في كأس السوبر الأوروبي. وسجل إبراهيم مباي لصالح البي جي مبكرا قبل أن يدرك بويمو التعادل لمانشستر يونايتد. وشهدت المباراة الكثير من التغييرات، إذ سار المدرب لويس إنريكي على طريق إشراك مجموعة من العناصر في ظل الغيابات التي يعرفها النادي. وفي نفس السياق، تغلب إنتر بطل الدوري الإيطالي على غريمه يوفنتوس بهدفين لواحد في مباراة ودية أقيمت في بيرث الأسترالية وأمام 50,000 متفرج. افتتح فيدريكو دي ماركو تسجيل الإنتر في الدقيقة 20 قبل أن يضيف الفرنسي أوندي ديوف الهدف الثاني في الشوط الثاني بعد 4 دقائق من دخوله كبديل. وسجل فرانسيسكو كونسيساو الهدف الوحيد لصالح السيدة العجوز في وقت حاول المدرب المخضرم لوتشيانو سباليتي منح الفريق روحا جديدة بعد المواسم الأخيرة التي لم ترقى لمستوى تطلعات جماهير الفريق الأسود والأبيض. واليوم تتجه الأنظار إلى مجموعة من المباريات الودية، على رأسها قمة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد انطلاقا من منتصف النهار بتوقيت المغربي، وليفربول يواجه نادي موناكو انطلاقا من الثانية والنصف زوالا. بهذا نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، بقية أوقات ممتعة على أمواج ميديا، إلى اللقاء.
1: Qui concerne le sport, c'est sur Média.
2: Un talent qui pourrait.
3: City en Ligue des Champions.
1: Analyse, interview et direct.
4: Club en France et à l'international.
5: Lorsqu'un tournoi entre dans ce tour,
6: c'est final.
1: Les passionnés de sport, vous avez rendez-vous chaque jour sur Média. Matin Info, Alicia Mihami.
7: 7h18 sur Médien, merci d'être à l'écoute de Matin Info. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce carrefour. C'est le moment pour nous de prendre la direction de Londres, c'est l'heure de votre magazine. Nous sommes à Londres, mais on vous parle d'une danse venue tout droit d'Amérique latine, le tango. Tous ceux qui le pratiquent vous le diront, c'est bien plus qu'une simple danse. C'est une étreinte en mouvement dans un univers encore très codifié où chacun semble avoir un rôle bien défini. L'homme guide, la femme suit, mais ce code est en train de changer. À Londres, rencontre avec des danseuses et danseurs qui font tanguer les rôles. C'est un reportage de Sidonie Gaucher depuis Londres.
8: Imaginez Buenos Aires au début du siècle dernier, dans le port, des cordages qui grincent, des immigrés espagnols et italiens et des hommes qui dansent. Ils dansent entre eux car à cette époque, il y a 4 à 7 fois plus d'hommes que de femmes. Au fil du temps, le tango est devenu une danse de couple hétéronormé. L'homme invite d'un petit signe de tête. Si la femme accepte, elle est guidée. Il mène la danse, elle suit la danse. Mais en réalité, c'est loin d'être aussi simple. L'idée que l'homme

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: C'était Sam Fender, People Watching sur Médian. Il est 7h passé de 58 minutes. Dans quelques instants, un nouveau journal. Juste avant ça, je propose d'écouter la météo.
1: في المغرب سماء مشمسة على السواحل الممتدة بين طنجة والقنيطرة العيون السواحل الأطلسية شمال السويرة درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء 28 بيسفي 29 بطنجة أكادير 30 بالسويرة 32 بالعيون 35 بفاس 36 بوجدة 37 ببني ملال 38 بالراشدية و40 درجة على المقاييس تسجل بمراكش. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا في شمال غرب

0: بلاد مع سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا غرب خط تيزي وزو أدرار. درجة الحرارة 30 بوهران، 31 بالجزائر العاصمة، 34 بعنابة، 35 ببجاية، 38 بتيار، 39 بقسنطينة، و45 درجة المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس تتميز الأجواء بطقس مشمس ومستقر في مختلف مناطق البلاد مع سماء صافية إلى قليلة السحب خلال ساعات النهار. درجة الحرارة 34 بتبرقة، 35 بصفاقس، 36 بتونس العاصمة، 37 بالقصرين، 39 بمدنين، و42 درجة المقاييس مرتقبة بتوزة.
1: Il est 8h sur Médien, c'est donc l'heure pour nous de faire un nouveau point sur l'actualité avec un nouveau journal qui vous est présenté par Nourdine El Outir. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika alisi, alam bikum mustama'ina, ilaykum anawina thamina. في تطور وصفه وزير الخارجية ناصر بوريتا بالتاريخ، كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. ضمن هذه النشرة زاوية تحليلية عن حيثيات الموقف الجديد لبوغوتا ودلالاته وأبعاده في تكريس الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية المحتلة، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق لأزيد من 2000 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم على يد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال يوليوز الماضي لوحده. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن ظاهرة النينيو ستؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أكثر من 45 دولة تعاني أصلا من هذه المعضلة. المنتخب المغربي يواصل مشواره المتميز بكأس أمم إفريقيا للسيدات بالتأهل إلى المربع الذهبي ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 27 و2000. في تقرير رياضي للنشرة نرصد أجواء ما بعد تأهل اللبوات إلى نصف نهائي الكان بالعاصمة الرباط. أهلا بكم، نستهل النشرة بجديد ملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولايسكوبار. وبهذه المناسبة أبرز ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين بوغوتا والرباط، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في القارة الإفريقية. من جانبه وصف ناصر بوريتا قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي. في المتابعة محمد بن عبو.
3: هو تحول دبلوماسي لافت أعلنت عنه كولومبيا والقاضي بتغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية في خطوة وصفت بأنها محطة جديدة في مسار العلاقات بين الرباط وبوغوتا. خوسي مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا:
4: لقد تشرفت بلقاء الوزير بوريتا خلال هذا الاجتماع الثنائي، ويسعدني أن أقول لكولومبيا وللمغرب إننا سنفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وهذا يعني تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية، بما في ذلك إمكانية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب والعمل على تعزيز الاستثمارات المغربية في كولومبيا.
3: من جانبه أعلن وزير العلاقات الخارجية الكولومبي عمر بولايسكوبار أن بلاده اتخذت قرارا يقضي بتعزيز علاقاتها مع المغرب، مؤكدا أن من أبرز مخرجات هذا التوجه الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.
5: يسعدني أن أرى السيد الوزير هنا وزير الخارجية، لقد اتخذنا قرارا وكما أشار نائب الرئيس بتعزيز العلاقات مع المغرب، ومن بين أهم القرارات التي اتخذناها الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء جنوب البلاد، وهذا يسعدني، وسنصدر إعلانا رسميا تؤكد فيه كولومبيا اعترافها بسيادة المغرب على كامل التراب المغربي، وسنكون سعداء بنقل هذه الرسالة مباشرة إلى الملك باسم الحكومة الكولومبية.
3: وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وصف القرار الكولومبي بالتاريخي، ومن شأنه أن يمنح العلاقات المغربية الكولومبية دفعة قوية ويفتح أمامها آفاقا جديدة للتعاون والتنسيق.
2: الموقف الجديد لبوكو

0: غوتا له دلالة وأهمية خاصة بالنظر للزخم الذي يضيفه للموقف الدولي الداعم للوحدة الترابية للمملكة. عن أبعاد الموقف الكولومبي الجديد بخصوص ملف الصحراء نتابع تعليق خافيير فرنانديز الريباس الكاتب الصحفي الإسباني مدير نشر صحيفة أتلايار حاوره محمد الغول.
1: قرار الحكومة الجديدة لكولومبيا برئاسة أبيلاردو دي لا إسبريليا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء هو تغيير مهم وجذري، وذلك للثقل الذي تمثله كولومبيا سياسيا في منطقة أمريكا اللاتينية، وهو كذلك نتيجة للعمل الرائع الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة خاصة في منطقة أمريكا اللاتينية. إذن قرار الحكومة الكولومبية الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وكذلك قطع كل العلاقات مع البوليساريو وسحب الاعتراف بها أمر يعني دعما جديدا ودفعة جديدة للمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007. هذا المقترح الذي وضعه قرار مجلس الأمن 2797 كأساس لأي حل. أخذا بعين الاعتبار كل ذلك، القرار الكولومبي له أهمية بالغة من الناحية السياسية كما الاقتصادية، لأن إعلان نائب الرئيس الكولومبي تضمن كذلك البحث عن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة وإجراء سلسلة من الزيارات واللقاءات بين البلدين. بالخلاصة إطلاق علاقات متميزة وكاملة، وفي هذا الإطار كولومبيا تمثل نقطة دعم جدي مهمة للمغرب ولمقترح الحكم الذاتي الذي قدمها.
0: خافيير فرنانديز الريباس الكاتب والصحفي الإسباني مدير نشر صحيفة أتلايار. في ملف الحوار الاجتماعي بالمغرب أكد الاتحاد المغربي للشغل أن الدعوة إلى جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي المركزي في ظل مرحلة تصريف الأعمال للحكومة الحالية تطرح إشكالات تتعلق بمدى قدرة حكومة تنتهي ولايتها إجرائيا على الالتزام باتفاقات جديدة واتخاذ قرارات ذات أثر مالي واجتماعي. وقال الميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد في تصريح لموقع هيسبريس إن هذه الدعوة في مثل هذا السياق أمر مجانب للصواب، مؤكدا أن مثل هذه الجولة لن تكون سوى محطة للاستهلاك، خاصة أن الجولات السابقة ولا سيما الأخيرتان منها لم تفضي إلى أي نتائج ملموسة أو مكتسبات لفائدة الشغيلة حسب المسؤول النقابي. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، في جديد الساحة بالشرق الأوسط قالت وزارة الطاقة السعودية إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في وقت مبكر من يوم الأحد في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان بجنوب غرب المملكة على البحر الأحمر قرب الحدود مع اليمن، ولم تذكر الوزارة سبب الحريق فيما لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا. قبل ذلك قالت إيران إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. وينظر إلى الاتفاق بين إيران وعمان بشأن المضيق الذي يفصل بين البلدين على أنه أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاق لإناء الحرب التي اندلعت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي. محطتنا التالية الضفة الغربية المحتلة، بها تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ أيام تجريف المزيد من الأراضي في بلدة شمال رام الله قصد توسيع مستوطنة أقيمت هناك. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن هذه المستوطنة باتت منصة تنطلق منها اعتداءات المستوطنين الذين يمنعون المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ويعتدون عليهم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. في سياق متصل أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جنود الاحتلال والمستوطنون نفذوا خلال يوليوز الماضي فقط أزيد من 2000 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم. المزيد في مراسلة ماجد سعيد من رام الله.
2: باللباس العسكري هاجم عشرة المستوطنين بلدة بيت فريك قرب نابلس شمال الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيان نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب الذي أدى إلى كسور ورضوض في أطرافهما. المستوطنون الذين نفذوا الهجوم تعمقوا داخل بيت فوريك حتى كادوا يصلون إلى منتصف البلدة، حيث قدموا بمساندة قوات من الجيش الإسرائيلي. محافظ نابلس غسان دغلس:
3: كل يوم هناك يسقط جرحى في المنطقة الشرقية، هناك اعتداء متواصل وخطف لأشخاص، بالأمس كان هناك جرح وخطف، نفس الاعتداء في نفس المنطقة، وهناك اعتداء على كل شيء يتحرك هناك.
2: وفيما حطمت مجموعات أخرى من المستوطنين أكثر من 110 أشجار من الزيتون في بلدة دير شرف قرب نابلس

0: فإنهم أيضا اقتحموا منطقتي رجوم علي وحمروش قرب الخليل جنوب الضفة الغربية في الوقت الذي واصلت فيه جرافات المستوطنين تجريف المزيد من الأراضي الزراعية في بلدة السنجل شمال رام الله بهدف توسعة البؤر الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي المواطنين، كما يوضح رئيس بلدية سنجل معتز طوافشي.
1: أكثر من 100 دنم تم تجريفها وإقامة بؤر استيطانية عليها في كامل البؤر الاستيطانية. هذه البؤر الاستيطانية بيسيطر قطعان المستوطنين المقيمين فيها على أكثر من 8000 دنم من أراضي بلدة سنجل.
0: وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فقد نفذ المستوطنون الشهر الماضي 798 اعتداء قتل فيه 7 فلسطينيين برصاص المستوطنين الذين أحرقوا أيضا عددا من المنازل والمركبات وجرفوا 10 دنومات زراعية. لميديا ماجد سعيد رام الله.
2: وحول الضفة الغربية وتطوراتها، يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل جلسة يستمع خلالها إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وأخرى من نائبة المدير التنفيذي لليونيسف. وبقطاع غزة، أكد مسؤول في حماس السبت أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل إلزامية بتنفيذ الشق المتعلق بها. وشدد المتحدث على ضرورة تنفيذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات والانسحاب إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات بكميات كافية. في الموالي من هذه النشرة نهتم بشأن مناخي. تغير المناخ الناتج عن ظاهرة النينيو قد يؤدي إلى تفاقم من انعدام الأمن الغذائي في 45 دولة تعاني أصلا من هذه المشكلة. هذا ما حذر منه تحليل نشره برنامج الأغذية العالمي. أشار فيه أيضا إلى أنه بحلول نهاية العام 2027 سيواجه نحو 49 مليون شخص إضافي خطر الوقوع بين براثن الجوع الحاد. المدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأغذية العالمي قال إن ظاهرة النينيو تشكل تهديد كبيرة للأمن الغذائي لملايين الأشخاص، وكلما بادرت وكالات الأمم المتحدة لمساعدة الأسر على الاستعداد لهذه الصدمات المناخية كلما تيسر إنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش. مزيد من التوضيحات حول علاقة ظاهرة النينيو بالأمن الغذائي العالمي نتابعها على لسان مصطفى برامل الخبير في البيئة والمناخ ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، تحدث لمحمد بن عبو من القنيطرة.
3: تعد ظاهرة النينيو واحدة من أكثر الظواهر المناخية الطبيعية تأثيرا بالأمن الغذائي العالمي، حيث أنها نظرا لما تحدثه من اضطرابات واسعة في أنماط المناخ تشمل تغير توزيع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف والفيضانات في العديد من المناطق الزراعية حول العالم، وتنعكس هذه الاضطرابات بشكل مباشر على إنتاج محاصيل أساسية مثل القمح والذرة والأرز والفول والصويا، كما تؤثر على الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتعطل سلاسل الإمداد الغذائية، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، وهو ما يؤدي إلى يعني تأزم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، وتزداد حدة هذه التداعيات في الدول المنخفضة الدخل والهشة التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة المطرية أو البورية، وتعاني من محدودية البنية التحتية وقدرات المؤسسات وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، وهو ما يمثل تحديا إنسانيا وتنمويا غير مسبوقا.
2: من مختصرات النشرة، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة بلغت 50-49 على تعيين تود بلانش وزير للعدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب في تصويت جرى لساعات متأخرة من الليلة المنقضية. وجاءت المصادقة بعد معركة سياسية حادة داخل مجلس الشيوخ عاكست مخاوف متزايدة لدى مشرعين جمهوريين وديمقراطيين بشأن تأثير تعيين أحد أقرب المقربين من ترامب على استقلالية وزارة العدل وعلاقتها بالبيت الأبيض. إلى التقرير الرياضي الآن. المنتخب المغربي يواصل مشواره المتميز بكأس أمم إفريقيا للسيدات بالتأهل إلى المربع الذهبي ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. في نزال دور الربع، المنتخب المغربي تفوق على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد. أجواء ما بعد تأهل لبؤات الأطلس إلى نصف نهائي الكان يرصدها روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري من الرباط.
4: أفراح وسط الجماهير المغربية بعد مغادرتها ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط. الفرحة هذه المرة في العاصمة الرباط مصدرها المنتخب الوطني النسائي المغربي لكرة القدم في أعقاب انتصاره على منتخب جنوب إفريقيا ومروره إلى دور نصف النهائي في الكان النسائي الإفريقي.
5: فتيات بزاف ديما مغرب،
6: حنا مفتخرين فيهم بزاف تبارك الله عليهم، والاهم انهم جاوا انتخاب ديال جنوب افريقيا.
7: الماتش كان زوين بزاف والمغاربه لعبوا مزيان، وخا جنوب افريقيا كانوا كيلعبوا مزيان ولكن حنايا تغلبنا عليهم.
8: كل واحد ماتش صعيب بزاف ولكن حنا ديما تايقين فيهم ديما مغرب.
4: تتطلع الجماهير المغربية إلى لقب هو الأول من نوعه لكرة القدم المغربية النسائية. الجمهور المغربي يضرب موعدا للبؤات الأطلس أنه سيكون اللاعب رقم 12.
9: المقابلة اليوم كانت شيقة، كيف كان عارف انتصار ديال المنتخب المغربي أمام منتخب جنوب أفريقيا. مهم ضمن التأهل للدور القادم والتأهل كأس العالم.
10: أخويا مقابلة زوينة، كنت تعرف المغربية حرات بارك الله عليهم، دريات داروا الماتش اللي تخي تخي تخي كغو ماتش. تهانينا للشعب المغربي،
11: ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم. أنا جالس وكندعي معاهم حتى كملوا.

0: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: Il est 8h59 sur Médian, plus que quelques secondes dans ce matin. Info, c'est l'heure pour moi de vous laisser en compagnie d'Othmane Tahiri pour une nouvelle synthèse de l'actualité. Bonjour Othmane.
2: Sabah al-khair laki Alicia wa likulli mustama'ina al-kiram. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز بتطورات قضية الصحراء المغربية، حيث أعلنت كولومبيا عن اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكو.

0: كبار. وبهذه المناسبة أكد بولا أن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس إن واشنطن تعمل على وضع خطة لضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن التزام إيران بعدم إطلاق النار. إلى ذلك اتهمت أبوظبي إيران باستهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها الممر المائي الاستراتيجي. دبلوماسيا وصفت عمان المفاوضات مع إيران بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز وصفتها بالإيجابية، في وقت أعلنت فيه طهران أن المباحثات بلغت مراحلها النهائية. في خرق جديد للاتفاقات والترتيبات الميدانية المتوصل إليها، توغلت قوات إسرائيلية في بلدة لبنانية وأقامت ساترا ترابيا في منطقة وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق إطار أبرم بين الجانبين برعاية واشنطن. وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني ورئيس بلدية المنطقة بوقوع التوغل في تطور يزيد منسوب التوغل ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالترتيبات الميدانية المتفق عليها. في السياق، أصيبت فتاة ووالدها جراء سقوط مسيرة إسرائيلية في بلدة جنوبا في لبنان. أعلنت وزارة الطاقة السعودية إخماد حريق وقع في أحد المرافق التابعة لمصفات أرماكو في منطقة جازان الواقعة جنوب غربي المملكة على ساحل البحر الأحمر. وذكرت الوزارة في منشور لها عبر إكس أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرماكو السعودية أخمدت حريقا وقع فجر اليوم. في أعقاب ذلك تبنت جماعة الحوثية اليمنية الهجوم. حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي خلال زيارته الأولى لصربيا من أن الشتاء المقبل سيحل على بلاده وهي تفتقر تقريبا إلى أي محطة حرارية سليمة. وجاء تحذير زيلنسكي بعد ضربات روسية ليلية في منطقة بكييف وأودت بحياة 4 أشخاص. خلال هذه الزيارة سقطت طائرة مسيرة في بلغاريا وانفجرت قرب الحدود مع رومانيا، حيث يمر خط أنابيب غاز ذو أهمية استراتيجية. واستدعت صوفيا السفيرة الأوكرانية بعد اشتباه السلطات في مسؤولية كييف، في حين أكدت أوكرانيا أنها لم تتعمد استهداف جارتها متعهدة بإجراء تحقيق. ختام هذا الموجز سيكون بالخبر الرياضي. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات تألقه في كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه المثير على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لهدف واحد في محطة ربع النهائي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وافتتحت ساكينة أوزراوي التسجيل المنتخب المغربي في الدقيقة 31 قبل أن تضيف حنان أيت الحاج الهدف الثاني في الدقيقة 52، فيما قلصت تيمبي الفريق لجنوب إفريقيا. بهذا الانتصار ضمنت لبؤات الأطلس أيضا حضورهن في نهائية كأس العالم 2027 بالبرازيل، وستواجه في نصف النهائي الفائزة من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. نقطة نهاية هذا الموجز. أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: ابتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الصيف. صباح جديد اللي غادي نتلاقاو معكم مستمعينا الكرام باش نطرحوا كيف ما العاده اسئله اللي تقدر تبان بسيطه ولكن كتفتح قدامنا ابواب باش نفهموا انفسنا اكثر، وكيفاش كيخدم العقل ديالنا والحواس ديالنا والاجسام ديالنا. وكيف ما العاده كنرافقكم مواضيع اللي كتجمع بين المعرفه والصحه والتامل في تفاصيل حياتنا اليوميه. فمرحبا بكم معنا في ويكند صيف، يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نتوقفوا عند واحد السؤال اللي كيستحق أننا نفكروا فيه كاملين بينا، اللي هو واش كنحسنوا استهلاك المعلومات كيف ما كنفكروا في حسن استهلاك الطعام ديالنا. فكنتكلموا بزاف على الغذاء الصحي، ولكن ماذا عن الغذاء الفكري؟ واش كنختاروا داكشي اللي كيدخل العقول ديالنا بنفس العناية اللي كنختاروا بها داكشي اللي كندخلوه الأجسام ديالنا؟ فغادي نتكلموا على التأثير ديال المحتوى اللي كنتابعوه كل نهار، كيفاش يمكن أنه يغذي العقول ديالنا أو لا يستنزفها بلا ما نحسو به. أما الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي ندخلوا لعالم الذاكرة والمشاعر. واش يمكن للروائح أنها ترجع لنا ذكريات اللي نسيناها من سنوات طويلة؟ يعني أحيانا كتكفي غير الريحة ديال الخبز أو لا عطر أو لا الريحة ديال الشتاء، بعض الأحيان حتى كنلقاو أنفسنا يعني فجأة في واحد البلاصة في واحد الزمان اللي عند بالنا أننا غنكونوا نسيناه. فكيفاش كتقدر هاد الروائح أنها تفيق واحد ذكريات قديمة بكل تفاصيل ديالها؟ علاش كيرتبط الشم بالمشاعر أكثر من غيره من الحواس؟ هادشي اللي غنتكلموا عليه في الفقرة الثانية مستمعينا. وفي الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام غادي نجاوبوا كذلك على واحد السؤال اللي كيتكرر بزاف، اللي هو علاش كيحس واحد شخص بالحرارة بالصهد وآخر كيحس بالبرد بنفس البلاصة؟ يعني الإحساس بالحرارة ماشي مجرد رقم كما كنقولوا على ميزان ديال الحرارة، بل هو تجربة اللي كتختلف من شخص لآخر. فعلاش كيختلف الإحساس ديالنا بالصهد، وشنو هي العوامل اللي كتخلي واحد الشخص يحس بالصهد بينما شخص آخر كيحس بالبرد وهما في نفس البلاصة؟ أما في الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام فهذه تكون معنا الدكتورة ريم شريبي الأخصائية في الأمراض الجلدية باش تكلم لنا على الواقي الشمسي وقاعدك شي اللي خاصنا نعرفوه باش نحميو البشرة ديالنا خلال فصل الصيف. وقتاش خاصنا نستعملوا الواقي الشمسي؟ كيفاش نختاروا النوع المناسب؟ وشنو هي أبرز الأخطاء اللي كنطيحوا فيها ولا اللي كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس أكيد ملي كيستخدموا الواقي الشمسي؟ وهذا شي كامل غادي نكتشفوه رفقة الضيفة ديالنا بعد موجز العاشرة والنصف معنا. إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكند صيف بين الغذاء الفكري وأسرار الذاكرة وطريقة إحساسنا بالحرارة ونصائح مهمة لحماية البشرة خلال فصل الصيف. هذه هي الحلقة ديالنا ديال اليوم في ويكند صيف. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين ومليء بالفائدة ودائما والمتعة على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اذا كيف ما عودناكم في ويكند الصيف دائما قبل ما كندخلوا للفقره الاولى واللي خصنا هذا الصباح كيف ما ذكرنا سابقا باش نتكلموا على حسن استهلاك المعلومات، واش كنحسنوا استهلاك المعلومات كيف ما كنفكروا في حسن استهلاك الطعام. يعني غادي نتكلموا على الغذاء الفكري، لان ديما كنتكلموا على الغذاء الصحي ولكن دابا غادي نتكلموا على الغذاء الفكري. واش كنعرفوا نختاروا مزيان داكشي اللي كيدخل للدماغ ديالنا والعقول ديالنا بنفس العنايه اللي كنختاروا بها الحاجات اللي كندخلهم الجسم ديالنا؟ نتكلموا على تأثير ديال المحتوى اللي كنتابعه كل نهار وكيفاش كيقدر أنه يغذي العقول ديالنا. هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا النعمان بالعياشي جمالي.

مستمعينا الكرام، في هذه السنوات الاخيره ولينا كنهتموا بزاف بداكشي اللي كناكلوه، كنقراو المكونات ديال المنتجات وكنقارنوا بين الاغذيه الصحيه وغيرها، وكنسمعوا نصائح الاطباء والخبراء ديال التغذيه. ولا بزاف ديال الناس كيسولوا واش هاد الماكله هذه غتكون ولا هاد الطعام هذا مفيد ليا، يعني واش كيحتوي على السكر، واش كيناسب الصحه ديالي. ولكن في المقابل ما بقيناش يعني كنتوقفوا باش نسولوا انفسنا واحد السؤال اخر اللي ما كيقلش اهميه، اللي هو ماذا عن غذاء عقولنا. كل نهار كنفيقوا يعني كنحلوا التليفون قبل ما اننا نتبادلوا حتى شي كلمه ديال صباح الخير مع شي حد ولا مع الناس اللي دايرين بنا، كندوزوا على العشرات ديال الفيديوهات ومئات العناوين والاخبار وآلاف الكلمات والصور. وبعض هذه المعلومات يقدر يكون مفيد، ولكن بعض المعلومات أخرى يقدر يكون غير يعني شي حاجة مضللة وتافهة، وبعضها يعني ما يضيف شي حاجة لحياتنا سوى التوتر أو إضاعة الوقت. وإذا فكرنا واحد شوية فغادي نلقاو أننا ما كنسمحوش عادة لشخص غريب أنه مثلا يدير أي طعام في الأطباق ديالنا، كيف ما كنقول يعني ما إذا فكرنا فيها ما غنجيوش عند شي واحد ما كنعرفوهش ويعطينا ماكلة وناخدوها وناكلوها، أو يحط لنا أي حاجة كيف ما كانت باش ناكلوها. ولكن أحيانا كنسمحوا لبزاف ديال الناس واللي هما غرباء أو عبارة عن صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أنهم يديروا أي حاجة في العقل ديالنا، يعني بلا ما نسولوا واش هادشي غادي ينفعني، واش هادشي صحيح، واش هادشي محتاج ليه أنا أصلا. وفي المجتمع ديالنا يعني ولات الهواتف الذكية حاضرة في كل نهار كما كنقولوا في كل دار، يعني كل تقريبا كل شيء ولا عنده الهاتف الذكي، الكبار والصغار كيدوزوا ساعات طويلة قدام الشاشات. فولا من الضروري أننا نتكلموا كذلك على التغذية الفكرية، لأنها ما كتأثرش فقط على المعلومات ديالنا، بل حتى على المزاج ديالنا، على أفكارنا، على الطريقة ديال التعامل ديالنا مع الناس، وحتى على القرارات ديالنا اليومية. فواش احنا فعلا كنحسنوا استهلاك المعلومات، وكيفاش كنختاروا شنو نقراه وأشنو نشوفوه، واش يمكن أن العقل ديالنا يكون عنده واحد نظام غير

فدائي صحي بحال الجسد. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه فهاد الفقره هادي مستمعينا الكرام. واول حاجه غادي نبداو بها هي نطرحوا داك السؤال ديال علاج خاصنا اننا نهتموا

في الطريقة ديال التفكير. فملي كيدوز الإنسان ساعات طويلة يوميا فهو كيشوف يعني محتوى سلبي ولا أخبار مقلقة أو خلافات، فمن طبيعي أنه يتأثر المزاج ديالو والنظرة ديالو للحياة. وفي المقابل ملي كيقرأ واحد الكتاب أو لا كيتابع واحد المحتوى تعليمي أو لا كيسمع واحد نقاش اللي يكون هادئ ومفيد، يعني فهو كيغدي العقل ديالو بأفكار اللي كتساعدو على التطور. فالعقل ما كيميزش دائما بين أشنو اللي غينفع وأشنو اللي كيضر، حنا اللي كنختاره أشنو كنقدموه للعقل ديالنا. فقبل ما نضغطوا على أي فيديو أو منشور نسولوا أنفسنا في بعض الأحيان، يعني واش هادشي غادي يزيدني شي حاجة في الحياة ديالي أم فقط غادي يستهلك لي الوقت ديالي والطاقة ديالي. وكذلك كثرة المعلومات ما كتعنيش راه كثرة المعرفة، يعني اليوم ولا الوصول للمعلومات أسهل كيف ما ذكرنا سابقا، يعني ولا تقدر توصل أي معلومة يعني بأي طريقة ممكنة، ولكن الكثرة ديال المعلومات ما كتعنيش أننا راه ولينا كنفهموا أكثر. فيقدر يشوف الإنسان عشرات الفيديوهات يعني في نهار واحد ولكن ما كيتذكر منهم حتى شي واحد وحتى شي حاجة، فقط يعني بعد ما يدوزوا بعض الساعات، بينما يقدر يقرأ واحد المقال واحد ولا يشوف واحد المحاضرة اللي هي مفيدة، فتغير الطريقة ديال التفكير ديالو بالكامل. المعرفة ماشي في الكمية بل في الجودة ديال داكشي اللي كنتلقاه، فما نخليوش الهدف ديالنا أننا نشاهدو أكثر بل أننا نستفدو أكثر. وكذلك المحتوى اللي كنستهلكوه كيأثر على السلوك ديالنا، فالإنسان كيتأثر بداكشي اللي كيقول اللي كيشوفه باستمرار. إذا كان محاط بمحتوى اللي هو كيحترم الآخرين وكيشجع على الحوار وكيقدم نماذج إيجابية، فمن الطبيعي أنه ينعكس هادشي على السلوك دياله. أما إذا تعود على أنه يشوف مشاهد السخرية أو العنف اللفظي أو لينشر الإشاعات، فيقدر تولي هالتصرفات عادية في النظر دياله، وهادشي علاش اختياراتنا اليومية ماشي بريئة كيف ما كنعتقدوا. فنراقبوا المحتوى اللي كنتابعه باستمرار لأنه مع الوقت يقدر يولي جزء من الشخصية ديالنا بلا ما نحسو. وحتى الأطفال كذلك كيتعلموا من داكشي اللي كيشوفوه أكثر من داكشي اللي كنتصوروا. ديما كنهضروا على هذه القضية لأن في بزاف ديال البيوت ديالنا في المغرب ولا الهاتف حاضر وقت الماكلة أو لا قبل النعاس أو لا في الوقت ديال اللعب، والطفل ما كيكتفيش فقط بأنه يشوف هذا المحتوى هذا بل كيقلد الكلمات والطريقة ديال الهضرة وحتى الأسلوب ديال التعامل مع الآخرين. هادشي علاش فالتربية اليوم ما بقاتش كتقتصر فقط يعني على المراقبة ديال أشنو كياكل الطفل ديالي، بل أيضا على أشنو كيشوف في الهاتف ديالو وأشنو كيسمع. فكيف ما كنحرصوا على أننا نعطيو مكلة صحية لوليداتنا، فنحرصوا أيضا على أننا نغديو العقل ديالهم بواحد المحتوى اللي كيناسب العمر ديالو والقيم ديالو. مستمعينا الكرام، سمع رضوان بالرحيل في الغرام، وغادي نعاودو نرجعو لكم باش نكملو في الموضوع ديالنا. خليكم معنا في كنصيف.

رضوان برحي الغرام في ويكند صيف على ميديا. مستمعينا الكرام والموسيقى مازال مستمرة. دابا غادي نسمعوا الدعاء اليحيوي بالبالة وغادي نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نبنيوا ثقافة رقمية صحية داخل الأسرة.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام مازالين مستمرين معكم في الحديث اللي على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو واش كنفكروا في التغذية ديال العقول ديالنا كيف ما كنفكروا في تغذية الأجسام ديالنا بغذاء اللي هو صحي. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نبنيوا ثقافة رقمية يعني صحية داخل الأسرة. أولا خاص يكون عندنا في الدار ديالنا واحد الوقت بدون شاشات لأنه من الجميل أننا نجمعوا كأسرة أحيانا على حديث أو لشي لعبة أو لشي وجبة بلا ما يكون كل واحد منشغل بالهاتف ديالو. فهاد اللحظات كترجع التوازن للعلاقات وكتمنح العقل واحد الفرصة للراحة. وكذلك خاص يكون الحديث على المعلومات يعني عادة داخل البيت. فإذا شاف الابن ديالنا واحد الخبر أو لا معلومة خاصنا نناقشوها معاه. إذا قرأ كتاب خاص نطلبه منه أنه يسرد لنا أشنو استفد من ذاك الكتاب. وبهذه الطريقة هذه يولي البيت مكان للحوار ماشي للاستهلاك صامت للمحتوى. نشجع وليداتنا على التفكير في المعلومة والتحليل ديالها ماشي غير أنهم يحفظوها فقط. وكذلك ما نخليوش الأخبار السلبية تسيطر على النهار ديالنا. من حقنا أننا نعرفوا شنو كيوقع واللي داير بينا ولكن ماشي من الضروري أننا ندوزوا ساعات في متابعة كل خبر وكل تعليق لأن الإفراط في الاستهلاك ديال الأخبار يقدر يزيد القلق ويعطي انطباع بأن العالم كله مشاكل والتوازن هو الحل. فنحددوا واحد الوقت متابعة الأخبار ثم يعني نرجع للحياة ديالنا والأنشطة ديالنا اليومية. وكذلك نغذيو العقل ديالنا لأن الغذاء ديال العقل استثمار طويل الأمد. يعني كل كتاب كنقراوه وكل مهارة كنتعلموها وكل نقاش محترم كنشاركوا فيه فكيضيف لنا شي حاجة للشخصية ديالنا. ونقدروا ما نلاحظوش الفرق

اليوم ولكن كيبان مع مرور السنوات في طريقة ديال التفكير ديالنا والحكم ديالنا على الأمور والقدرة ديالنا على اتخاذ القرارات. فإذا كنا كنحرصوا على اختيار الطعام فاللي كيحافظ على الصحة ديال الأجسام ديالنا فمن باب أولى يعني أننا نحرصوا كذلك على اختيار المعلومات اللي كتشكل العقول ديالنا. وفي المجتمع ديالنا ملي ولات دابا التكنولوجيا يعني جزء كبير من تفاصيل ديال النهار ديالنا فكيبقى التحدي الحقيقي ماشي في كثرة المعلومات بل يعني في القدرة ديالنا على اختيار أشنو اللي كيستحق يبقى من هذه المعلومات في العقول ديالنا، لأن طعام كيبني الجسد أما الأفكار فهي كتبني الإنسان. خليكم معنا مستمعينا الكرام من دابا شوية بعد موجز الإخباري ديال 9:30 غادي نتكلموا على واش يمكن للروائح أنها ترجع لنا ذكريات اللي نسيناها منذ سنوات. هادشي اللي غنتكلموا عليه بعد موجز 9:30، فما دابا نخليكم مع لازارو زومبي.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في ويكند الصيف. وبهذه المناسبة غير ما ننساوش أننا نهنئوا المنتخب الوطني النسوي البارح اللي هزم المنتخب ديال جنوب إفريقيا بجوج لواحد وتمكنوا من أنهم يتأهلوا لكأس العالم اللي غتقام في البرازيل في 2027، وكذلك تأهلوا لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للسيدات المقامة حاليا في المغرب. وما ننساوش كذلك أننا نهنئوا البطل المغربي الشاب عماد بوشجدة اللي كيتوج الذهبية ديال سباق ديال 800 متر في بطولة الألعاب في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب. فتوفيق الجميع الرياضيين المغاربة والمغاربة فين ما كانوا. إذن مستمعينا الكرام، قبل ما ندخلوا الفقرة الأولى الثانية اللي خصصنا هذا الصباح باش نتكلموا على واش يمكن للروائح أنها ترجع لنا ذكريات اللي نقدروا نكونوا نسيناها منذ سنوات، هذا هو الموضوع ديالنا مستمعينا الكرام. غادي نسمعوا العادي الأصيل في لالا مولاتي وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، هذه الفقرة هذه خصصنا اليوم باش نتكلموا على واحد الظاهرة اللي عاشها تقريبا كل واحد فينا. كنكونوا غاديين في شي طريق أو لا داخلين لشي محل أو لا في الدار ديال أحد الأقارب، وفجأة كنشموا واحد ريحة معينة، كما قلنا ريحة ديال الخبز اللي كيكون سخون أو لا ريحة النعناع، أو لا فاش في بعض الأحيان كنشموا ريحة ديال الشتاء وهي طايحة على التراب أو لا شي عطر قديم أو لا حتى ريحة ديال البحر، وفجأة دون سابق إنذار كترجع بنا الذاكرة لسنوات إلى الوراء. تقدر نتذكروا شي دار قديمة أو لا شي عطلة صيفية أو لا شي شخص اللي ما شفناش منذ زمن أو لا لحظة من الطفولة اللي كنا كنظنوا أننا نسيناها تماما. والغريب أن هذه الذكريات كتبان أحيانا بكل تفاصيل ديالها وكأنها يالله وقعت البارح. فعلاش كتمتلك هذه الروائح هذه القدرة العجيبة، وعلاش يعني ما كتديرش صورة أو للأصوات نفس التأثير اللي كتعطيه لنا الرائحة؟ واش بصح أن بعض الروائح قادرة على أنها تحسن المزاج ديالنا وتهدئنا لأنها مرتبطة بذكريات زوينة؟ ففي المجتمع ديالنا بحيث كترتبط الروائح بالكثير من العادات واللحظات اللي كتكون زوينة، بحال كيف ما قلنا الريحة ديال خبز الدار وأتيب النعناع والقهوة والعطرية يعني بزاف ديال والشتاء، يعني عندنا هذا المشكل، ماشي مشكل وإنما هذه القضية ديال الريحة ديال الشتاء فاش كتطيح يعني على التراب كنشموا الريحة ديالها، فكتولي العلاقة بين الريحة والذاكرة أكثر حضور يعني في الحياة ديالنا بصفة عامة. أول حاجة بغينا نطرحوا واحد سؤال ديال علاش يعني عن الروائح عندها هذه القدرة على أنها تفيق هذه الذكريات القديمة؟ لأن الحاسة ديال الشم مرتبطة مباشرة بالمراكز ديال الذاكرة والمشاعر في الدماغ ديالنا، يعني من بين جميع الحواس فكتميز الحاسة ديال الشم بأنها كتوصل بسرعة للمناطق المسؤولة على الذكريات والعواطف في الدماغ ديالنا. وهذا الشيء علاش يعني تقدر شي رائحة معينة تثير فينا واحد ذكرى قديمة قبل أننا نفكر فيها بوعي. فإحنا ما كنتذكروش الرائحة فقط، بل كنتذكروا معها حتى المكان والأشخاص والمشاعر اللي عشناها في هذاك الوقت. هادشي علاش كتبان بعض الذكريات وكأنها كترجع لنا دفعة واحدة. فما خصناش نستغربوا إذا مثلا شي رائحة معينة غيرت المزاج ديالنا فجأة، لأن العقل كيربط بين الروائح والتجارب

واحد الطريقة اللي هي مدهشة. وكذلك الروائح كتحفظ واحد التفاصيل ديال الحياة اليومية أكثر من داكشي اللي كنعتقدوا. نقدروا ننساو شنو كنا كنلبسوا في الطفولة ديالنا ولا شنو قلنا في شي مناسبة معينة، ولكن نقدروا نتذكروا بسهولة الريحة ديال الدار ديال الجدود ديالنا، أو لا الريحة ديال الكتب المدرسية، أو لا الريحة ديال البحر في أول نهار ديال العطلة، لأن الروائح كترافقنا في التفاصيل ديال الحياة بلا ما نرطوا لها البال، فكتبقى مخزنة داخل الذاكرة مع اللحظات اللي عشناها، وهكا كترجع الرائحة يعني كترجع الرائحة وكتعود مع هذيك التفاصيل اللي كنا عشناها في هذيك اللحظة. فخصنا ننتبهوا للذكريات الجميلة اللي كنصنعوها اليوم، لأنها تقدر تولي الريحة ديالها بعد سنوات أجمل من أي صورة. وكذلك ماشي كل الذكريات اللي كتوقع اللي نقدروا نقولوا كتفيقها الروائح كتكون سعيدة، يعني كما تقدر ترجع لنا الروائح يعني لحظات اللي هي زوينة، تقدر تذكرنا أيضا بمواقف اللي هي صعبة أو مؤلمة، بحال في بعض الأحيان نقولوا رائحة ديال المستشفى، أو الريحة ديال شي دواء معين، أو شي مكان اللي ارتبط بشي تجربة اللي تقدر تكون قاسية، فتقدر تثير المشاعر ديال الحزن أو القلق. وهذا شيء طبيعي، لأن الدماغ ديالنا ما كيخزنش غير الريحة بوحدها، بل كيخزن معها الإحساس اللي كان كيرافقها. فإذا كانت شي ريحة معينة كتزعجنا، فنتذكروا أن السبب غالبا ماشي الريحة نفسها، بل شي ذكرى اللي تقدر تكون مرتبطة بها. وكذلك حتى الروائح راها جزء من الهوية ديالنا الثقافية، ففي البلاد ديالنا في المغرب يعني كل مناسبة تقريبا كتكون عندها واحد الرائحة خاصة، بحال ريحة الكسكسو نهار الجمعة، ولا ريحة الشوا نهار العيد، ولا ريحة الحريرة في رمضان، والمزهر يعني في الوقيتة ديال العراسات، والريحة ديال البخور في بعض المناسبات، وحتى الريحة ديال البحر في بعض المدن الساحلية. يعني هاد الروائح كلها ما كتعبرش فقط على مناطق أو لأماكن، بل هي جزء من الذاكرة ديالنا الجماعية والثقافة ديالنا. وهذا الشيء علاش يقدر يحس المواطن المغربي ولا المقيم في الخارج يعني بواحد الفيض من الحنين، مجرد أنه في بعض الأحيان يشم واحد الريحة اللي كتذكروا في البلاد ديالنا. فنحافظوا على العادات الجميلة اللي كتصنع ذكريات مشتركة داخل الأسرة، لأن الوليدات ديالنا غادي تذكروها يعني يوم شي نهار يعني حتى من خلال الروائح ديالها. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا الأوسكار مع رضا كافلاين في حالي، وغادي نعود ورجع لكم باش نكملوا في الموضوع ديالنا اللي اختارينا لهذه الفقرة. خليكم معنا.

أوسكار وريدا كافلاين في أغنية حالي وموسيقى مازال مستمرة مستمعينا الكرام في ويكند الصيف. دابا بعد ما سمعنا الأوسكار وريدا كافلاين نسمعوا الديستينكت كينا ونرجع لكم، خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: ما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذا الفقرة هذه، واللي هو واش يمكن للريحة أنها ترجع لنا ذكريات اللي نسيناها منذ سنوات. تكلمنا أولا على علاش كتقدر الروائح أنها تفيق واحد الذكريات اللي هي قديمة. دابا نتكلموا على كيفاش نقدروا نصنعوا ذكريات جميلة اليوم، فنحاولوا نعيشوا اللحظة بدل أننا نتصورها فقط. فأحيانا كنشغلوا بالتصوير ومن بعد كنساو أننا نعيشوا اللحظة نفسها، بينما الذاكرة كتحتفظ بالأصوات والروائح والمشاعر أكثر مما أنها كتحتفظ بالصور. في بعض المناسبات نحطوا التليفون في الجنب وكذلك نستمتعوا بالحضور الحقيقي. نخليه العائلة تكون عندها طقوس اللي كتكرر، علاش لا؟ يقدر يكون هادشي مثلا بحال إعداد شي وجبة معينة، نشربوا شي كاس ديال أتاي في وقت محدد، أو لا شي نزهة يعني صيفية، أو لا خبز اللي كنطيبوه في الدار. هالطقوس كلها كتخلق ذكريات، والروائح كتخليها تكون أكثر رسوخا في الدماغ ديالنا. ماشي القيمة ديال الذكرى هي اللي يعني كتكون في التكلفة ديالها، بل فأننا تكون هالذكرى هذه دافئة وأننا نبقى نكررها كل مرة. وكذلك خصنا نعرف

نعرفوا ان الحنين ماشي ضعف. ملي كترجع بينا الذاكره يعني لشي ذكرى زوينه بسبب شي رائحه معينه, فهادشي ما كيعنيش اننا كنعيشوا في الماضي, بل كيعني اننا عندنا تجارب اللي صنعت واحد الجزء من الشخصيه ديالنا. الحنين المعتدل كيذكرنا بداكشي اللي كان زوين وكيحفزنا على اننا نصنعوا واحد اللحظات اللي زوينه وجديده ونستمتعوا بالذكريات, نستمتعوا بالذكريات ديالنا, ما نخليوهاش تمنعنا يعني من صناعة الذكريات اللي تكون أجمل في الحاضر ديالنا باش من بعد في المستقبل إن شاء الله نتذكروها. وأجمل الذكريات هي اللي كتجمع بين الناس ما بعد سنوات, يعني متقدروا ما نتذكروش تفاصيل كثيرة, ولكن غادي نتذكروا واحد الريحة ديال الدار وريحة الماكلة اللي جمعنا عليها والريحة ديال البحر في العطلة ديال الصيف ومجموعة من الروائح اللي كتكون يعني كتفكرنا في شي حاجات اللي هي زوينة. فالذكريات الحقيقية ماشي فقط أحداث بل مشاعر اللي تقدر تكون عاشتها الحواس ديالنا كلها, ومن أجلوش صناعة اللحظات الجميلة. يعني تقدر تولي بعد سنوات أجمل ذكرى اللي قدر يكونوا كيعيشوها الوليدات ديالنا, لأن الروائح كتأثر على المزاج ديالنا وعلى السلوك ديالنا. بعض الروائح كتعطينا واحد الشعور بالراحة, يعني ماشي صدفة أن الشخص يحس يعني بالهدوء ملي كيشم شي ريحة ديال القهوة في الصباح, أو كيف ما قلنا الريحة ديال النعناع أو الخزامة, لأن الدماغ ديالنا كيربط هاد الروائح بلحظات من الراحة والأمان واللقاءات العائلية, وهكا كتولي الريحة وسيلة لاستحضار مشاعر اللي هي إيجابية. والروائح كتأثر حتى على القرارات ديالنا, يعني بزاف ديال المحلات التجارية مثلا وحتى المخابز ولا حتى الفنادق كتهتم بزاف بالروائح, لأنها كتعرف أنها كتأثر على الشعور ديال الزبون وعلى الراحة دياله. والإنسان يقدر أنه يميل أنه يبقى في ديك البلاصة, لأن ديك البلاصة كتفوح منها واحد ريحة مريحة بلا ما يعرف أشنو هو والسبب. وهذا يعني كيبين أن الحاسة ديال الشم كتأثر فينا أكثر من داك شي اللي كنعتقده. الروائح كتساعد أحيانا على أننا نسترجع ذكريات عند الأشخاص اللي هما كبار السن, كيلاحظ يعني مختصين بأن بعض الروائح المألوفة تقدر تساعد كبار السن على أنهم يتذكروا أحداث أو لأشخاص اللي من الماضي. وهذا الشيء علاش كتستعمل أحيانا الروائح المألوفة ضمن الأنشطة اللي كتهدف إلى أنها تنشط الذاكرة وتحفز الحوار, لأن الرائحة تقدر تكون مفتاح للذكريات يعني اللي ظلت ساكنة لسنوات. فتقدر تبان الريحة شي حاجة اللي هي عابرة, ولكن في الحقيقة كتحمل مفاتيح الذكريات ومشاعر اللي ظلت محفوظة في الأعماق ديالنا لسنوات. وهذا الشيء علاش فحياتنا ما كتكتبش يعني بالكلمات ولا الصور فقط, بل كنكتبوها أيضا حتى بالروائح اللي كترافق الأفراح ديالنا واللقاءات ديالنا والأيام ديالنا الجميلة والبسيطة. وفي المجتمع ديالنا كيف ما قلنا, بحيث كترتبط الروائح بالدار وبالأسرة وبالمواسم والأعياد والمائدة, فكتبقى هالتفاصيل الصغيرة جزء كبير من الهوية ديالنا والذاكرة ديالنا. فإلى دزنا شي نهار من حدا شي ريحة ورجعتنا للماضي, فما خصناش نستغربوا, لأنه يقدر يكون النيف ديالنا سبق الذاكرة ديالنا وحل واحد الباب يعني اللي كانت الذكريات فيه كتسنى غير أنها تفتح, وكانت هذيك الريحة هي السبب اللي كتفتح ذاك الباب. خليكم معنا مستمعينا الكرام, ما تنسوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال العاشرة, فغادي نتكلموا على علاش بعض الناس كيحسوا بالصهد وناس اخرين كيحسوا بالبرد وهما في نفس البلاصه. علاش كيختلف هذا الاحساس بالصهد وبالبروده, يعني اللي يعني كتعتبر تجربه اللي كتختلف من شخص لاخر, علاش كيختلف الاحساس ديالنا, وشنو العوامل اللي كتخلي الشخص انه يحس بالصهد بينما شخص اخر كيحس بالبرد وهما جالسين في نفس البلاصه. هذا هو الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه بعد موجز العاشره مستمعينا الكرام. اما دابا غنخليكم مع منعم سليماني وبدر عبي في ضربه

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: بين تفاصيل الحياة اليومية نحتاج أحيانا إلى مساحة هادئة نفهم فيها أنفسنا أكثر.
2: أنا سعيد العيادي وهذا بودكاست توازن، مساحة هادئة نناقش فيها كل ما يهم الأسرة، من الصحة النفسية والجسدية إلى العلاقات والتربية، كي نعيش بوعي وطمأنينة أكثر.
1: بودكاست توازن مع سعيد العيادي، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
0: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من الرباط، حيث وصل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات اللقاه في كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه المثير على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في ربع النهائي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وافتتحت ساكينة وزراوي التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة 31 قبل أن تضيف حنان أيت الحاج الهدف الثاني في الدقيقة 52، فيما قلصت تيمبي الفارق لجنوب إفريقيا في الدقيقة 67. بهذا الانتصار دمنت لبؤات الأطلس أيضا حضورهن في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل في إنجاز جديد للكرة النسائية المغربية. وستواجه لبؤات الأطلس في نصف النهائي الفائزة من مواجهة الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء المقبل.

0: على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. في ضربة موجعة جديدة للبوليزاريو، أعلنت كولومبيا عن اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد بولا إسكوبار أن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية الوطنية للمملكة المغربية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي ما لم تقبل الولايات المتحدة جميع شروطها، خطوة تأتي بعدما وصفت عمان المفاوضات مع إيران بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق بالإيجابية، في وقت أعلنت فيه طهران أن المباحثات بلغت مراحلها النهائية. في السياق، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات الدفاع تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر، وذلك وفق مذكرة صادرة عن البنتاغون. هذا التوجيه يأتي في ظل تسريبات متوالية تحذر من استنزاف مخزونة الأسلحة الأمريكية على خلفية الحرب مع إيران. أصيبت فتاة ووالدها جراء سقوط مسيرة إسرائيلية في بلدة جنوب لبنان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية. قبل ذلك توغلت قوات إسرائيلية في بلدة بجنوب لبنان وأقامت ساترا ترابيا في منطقة وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق إطار أبرم بين الجانبين برعاية واشنطن. أعلنت وزارة الطاقة السعودية إخماد حريق وقع في أحد المرافق التابعة لمصفاة أرمكو في منطقة جازان الواقعة جنوب غربي المملكة على ساحل البحر الأحمر. وذكرت الوزارة في منشور عبر حسابها بمنصة إكس أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة للشركة السعودية أخمدت حريقا وقع فجر اليوم في أحد مرافق مصفاة الشركة دون تسجيل أي إصابات. في أعقاب ذلك تبنت جماعة الحوثي اليمنية الهجوم. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة والذي ينص على نزع سلاحها، وطالب المسؤول الإدارة الأمريكية بممارسة الضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق، مشددا على ضرورة أن تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي خلال زيارته الأولى لصربيا من أن الشتاء المقبل سيحل على بلاده وهي تفتقر تقريبا إلى أي محطة حرارية سليمة. جاء تحذير زيلنسكي بعد ضربات روسية لليلة الماضية في منطقة كييف أودت بحياة 4 أشخاص من بينهم طفل. ختم هذا الموجز، بعد قليل تعودون وتلتقون مع محمد البدوي في ويكند الأسرة. أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديا وفي كل الفترات.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا وفي الساعة الثانية من ويكند الصيف على ميديا. قبل ما نتكلموا على الموضوع اللي خصصناه لهذا الفقرة هذه، اللي هو علاش شي شخص كيحس بالصهد وآخر كيكون كيحس بالبرد في نفس البلاصة، علاش كيختلف الإحساس ديالنا بالحرارة، وشنو العوامل اللي كتخلي شي واحد أنه يحس بالصهد بينما واحد آخر كيحس

دوزي مريم أغنية اللي رجعتنا للسنوات اللي فيها موسيقى كانت زوينة بزاف بزاف بزاف وفكرتنا فبزاف ديال اللحظات اللي كانت جميلة كنعيشوها. فمستمعينا الكرام أكيد وقع لكم حتى انتم هذا الموقف هذا ديال أنكم تكونوا في نفس الغرفة ونفس درجة الحرارة وشي واحد تيقول لك كاين الصاد وكيجاوبو شي واحد آخر تيقول لي لا فين كاين الصاد أنا بالعكس كنحس بالبرد. بل حتى مثلا داخل أسرة واحدة شي واحد كيخدم مكيف أو لا مروحة لأنه حس بالصهد بينما شخص آخر كيطلب منه أنه يطفي ذاك المكيف لأنه كيحس بالبرد. الغريب أن الناس اللي كيكونوا في نفس المكان كيعيشوا ظروف نفسها ومع ذلك يختلف الإحساس ديالهم بالصهد بشكل اللي هو واضح. فواش الأمر مجرد تعود أم أن كل إنسان عنده ميزان حرارة اللي خاص به؟ واش العمر واش الجنس واش الحالة الصحية ولا حتى الحالة النفسية يمكن أنها تخلي شخص يحس بالصهد أكثر من شخص آخر؟ وفي بلادنا خصوصا يعني خلال فصل الصيف بزاف ما كان سمعوني نقاشات حول المكيف حول المروحة ولا حتى الحرارة ديال الجو سواء في الدار ولا في السيارة ولا في المكان ديال العمل. وهالشي علاش كيبقى يعني هذا الموضوع اللي اختارينا هذا الصباح قريب من حياتنا يعني اليومية. فعلاش كيختلف الإحساس ديالنا بالحرارة وكيفاش كيحافظ الجسم أصلا على درجة الحرارة دياله وهذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه يعني في هذه الفقرة هذه. فأول حاجة غادي نبدأ بها مستمعنا الكرام هي نطرحوا ذاك السؤال ديال علاش كيحس الجميع بالحرارة ولكن يعني بالطريقة اللي هي مختلفة.

مختلفة. لأن مثلا كل جسم عنده طريقة خاصة في تنظيم الحرارة. درجة الحرارة ديال الجسم كتبقى غالبا متقاربة، ولكن الطريقة اللي كيحس بها كل شخص بالصهد أو بالبرد كتختلف، لأن الدماغ ديالنا كيتلقى إشارات من الجلد ومن داخل الجسم، من بعد كيقرر كيفاش يتعامل مع الحرارة. وهذا الشيء علاش يقدر يحس واحد الشخص بأن الصهد بزاف، وبينما شخص آخر كيشوف الجو معتدل. إذن الإحساس بالحرارة ماشي مرتبط فقط بالجو، بل أيضا بالطريقة ديال استجابة ديال الجسم ديالنا لها. فما استغربوش إذا مثلا اختلف الإحساس ديالنا يعني على الإحساس ديال الناس اللي دايرين بينا، لأن هذا شيء أمر طبيعي وفي حدود المعقول. العمر كذلك كما قلنا كيأثر على الإحساس بالحرارة، لأن الأطفال وكبار السن ما كيتعاملوش مع الحرارة بنفس الطريقة اللي كيتعامل بها معها يعني الشباب. فالرضع مثلا ما كيقدروش أنهم ينظموا الحرارة ديال الأجسام ديالهم بنفس الكفاءة، لهذا الشيء علاش كيتأثروا بسرعة يعني بالصهد أو لا بالبرد. وكبار السن يقدروا ما يكونوش كيحسوا بالصهد بزاف بنفس الدرجة، رغم أن الأجسام ديالهم كتكون أكثر عرضة للجفاف ولك الإجهاد الحراري. هذا الشيء علاش كيحتاجوا لعناية خاصة، خصوصا يعني خلال موجات الحر. فما نعتمدوش فقط على الإحساس ديال كبار السن أو لا الوليدات الصغار يعني بالصهد، بل نحرصوا على أننا نحميهم حتى إذا ما تشكوش. وكذلك يعني طبيعة ديال الجسم ديالنا كتختلف من شخص لآخر، الكتلة العضلية، نسبة الدهون، وسرعة ديال العملية ديال الأيض، وحتى الوزن، يعني كلها عوامل اللي كتأثر في الطريقة اللي كنحتفظوا بها يعني أو اللي كيحتفظ بها الجسم ديالنا بالحرارة أو لا فقدان الحرارة. فبعض الأشخاص كينتجوا حرارة داخلية أكثر، بينما بعض الأشخاص آخرين كيفقدوا هاد الحرارة بسرعة. وهذا الشيء علاش يعني نقدروا نلقاو شي واحد اللي يقدر يكون كيلبس ملابس خفيفة في الوقت ديال الصهد، وشخص آخر كيحتاج أنه مثلا يلبس شي تريكو اللي هو تقيل شي شوية، وهما في نفس البلاصة. فما نقارنوش الاحتياجات ديالنا بالضرورة بالاحتياجات ديال يعني الغير ديالنا، لأن كل جسم عنده الخصوصيات دياله. وكذلك النساء والرجال يقدروا يختلفوا في الإحساس بالحرارة. كتشير الدراسات إلى أن النساء في الكثير من الحالات كيحسوا بالبرد أكثر من الرجال، بسبب الاختلافات ديال توزيع الدهون أو الدورة الدموية وبعض التغيرات الهرمونية. وفي المقابل يقدروا يحسوا بعض الرجال بالصهد بشكل أسرع أثناء يعني المجهود البدني، بسبب الإنتاج ديالهم لواحد الكمية أكبر من الحرارة. ولكن ماشي هذه ماشي يعني قاعدة ثابتة، لأنه كاين اختلافات كبيرة بين الأفراد نفسهم. فما نخليوش الاختلاف ديال الإحساس بالحرارة سبب للنقاش داخل البيت، بل نحاول أننا نوصل لواحد الحل اللي كيناسب الطرفين معا. مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا شوية ديال الموسيقى. أكيد في كان صيف كيف مديمة كنتكلموا على مواضيع اللي هي مفيدة، وفي نفس الوقت أكيد كنسمعوا الموسيقى. دابا غنسمعوا المهدي فاضيلي ساريني، وغادي نعاود نرجع لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، مهدي فاضلي ساريني في ويكاند الصيف على ميديا اون. من مهدي فاضلي غادي نمشيو لعند جميلة البدوي، غنية حبيت.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زالين مستمرين معكم مستمعين الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، واللي هو علاش كيحس شي شخص بالصهد وشخص آخر كيحس بالبرد وهما جالسين في نفس البلاصة. طرحنا واحد سؤال ديال علاش يعني ما كيحسش الجميع بالحرارة يعني بنفس الطريقة. دابا غنتكلموا على شنو العوامل اللي كتخلينا نحسو بالصهد أو لا بالبرد أكثر. فيمكن كاين الحالة النفسية اللي كتأثر على الإحساس بالحرارة، يعني ملي كيكون الإنسان متوتر أو لا قلق فيقدر يحس بواحد الحرارة اللي هي مفاجئة أو لا يعرق، رغم أن الجو ما تبدلش. وفي المقابل يقدر يحس بالخمول أو لا البرد ملي كيكون مرهق أو لا حزين. فالدماغ ديالنا ما كينظمش الحرارة فقط، بل كيتفاعل أيضا مع

المشاعر والانفعالات ديالنا. فإذا لاحظنا واحد التغير مفاجئ في الإحساس ديالنا بالحرارة مع التوتر فهذا الشيء قدر يكون استجابة طبيعية للجسم. وكاين كذلك الماكلة الطعام والشراب تهما كيلعبوا واحد دور مهم، يعني مثلا تناول واحد الوجبة اللي كتكون ساخنة أو لا حارة فتقدر ترتفع حرارة الجسم ديالنا، كما أن مثلا شرب الماء بانتظام كيساعد الجسم على أنه ينظم الحرارة دياله خصوصا في الأيام ديال الصيف. أما الجفاف فيقدر يخلي الإنسان يحس بالصهد وبالإرهاق بشكل أكبر، وفي بلادنا يعني حيث كترتفع درجات الحرارة في عدد من المناطق يعني في خلال فصل الصيف فكتولي المحافظة على الترطيب ديال الجسم ديالنا أمر اللي هو ضروري. فما نسوش نشربوا الماء، ما نتسناوش حتى نحسوا بالعطش، بل نحرصوا على أننا نشربوا الماء بانتظام خلال هذه الأيام اللي كتكون حارة. وكذلك خصنا نتعودوا على المناخ، يعني التعود على المناخ كيصنع واحد الفرق كبير، لأن الشخص اللي كيعيش في واحد المدينة ساحلية يقدر يتعامل مع الحرارة بشكل مختلف على الشخص اللي كيعيش مثلا في منطقة اللي كتكون داخلية أو لا جبلية، ومع مرور الوقت فكيتكيف الجسم تدريجيا مع البيئة اللي كيعيش فيها. وهذا الشيء علاش يقدر يحس مثلا واحد الشخص اللي جاي من منطقة باردة بحرارة شديدة بينما كيشوفوها مثلا سكان ديك المنطقة بأنها حرارة عادية. فنعطيو الجسم ديالنا واحد شوية ديال الوقت باش يتأقلم ملي كنتنقلوا إلى أجواء اللي كتكون في بعض الأحيان أكثر حرارة أو لا أكثر برودة، وخصوصا يعني في هذا الفصل الصيف كتكون التنقلات كثيرة. وكذلك كاين بعض الحالات الصحية ولا الأدوية أيضا كتأثر في الحرارة، بحال بعض الأمراض بحال مثلا اضطرابات الغدة الدرقية أو لا السخانة أو لا بعض الأدوية اللي تقدر تخلي واحد الشخص يحس بالصهد أو للبرد أكثر من المعتاد. وهذا الشيء علاش يعني إذا كان الإحساس بالحرارة مختلف بشكل واضح ومستمر أو لا جات معه شيء أعراض أخرى، فمن الأفضل أننا نقوم باستشارة الطبيب. وإذا لاحظنا واحد تغير غير طبيعي في الإحساس ديالنا بالحرارة بلا حتى شي سبب واضح فمن ترددوش فأننا نطلبوا واحد المشورة اللي هي مشورة طبية. وكيفاش نقدروا نحافظوا على توازن الحرارة ديال الجسم ديالنا خلال فصل الصيف؟ فكيف ما قلنا ما نتسناوش مثلا على نتسناو حتى نحسوا بالعطش عاد نشربوا الماء، لأن العطش يقدر يجي من بعد ما يكون الجسم ديالنا بدا كيفقد واحد الجزء كبير من الحاجة ديالو للماء. هذا الشيء علاش من الأفضل أننا نشربوا الماء على فترات منتظمة، خاصة يعني ملي كنكونوا خارجين أو لا ملي كنقوموا بشي ممارسة ديال شي نشاط بدني، فنخليوا ديما واحد القريعة ديال الماء قريبة منا دائما خلال فصل الصيف. ونختاروا الحوايج اللي كتكون مناسبة للجو، ملابس قطنية تكون خفيفة والألوان تكون فاتحة اللي كتساعد الجسم على أنه يتخلص من الحرارة بشكل أفضل. أما الملابس اللي كتكون ثقيلة أو لا داكنة فتقدر تزيد الإحساس بالصهد. والبساطة في اللباس يعني خلال فصل الصيف تقدر تكون أفضل وسيلة باش أن الشخص أنه يحس براحة أكبر، وما تنقلوش فجأة يعني من حرارة كبيرة إلى برودة اللي هي شديدة. يعني فاش كندخلوا بعض الأحيان مباشرة المكان اللي كيكون فيه لاكليم وكتكون فيه البرودة بزاف من بعد ما كنكونوا تعرضنا للشمس، هذا الشيء يقدر يسبب واحد الانزعاج كبير لبعض الأشخاص. الأفضل أنه يكون الانتقال تدريجي، يعني كلما كان ممكن نضبطوا المكيف على درجة حرارة معتدلة بدل ديك درجة الحرارة في بعض الأحيان اللي كتكون منخفضة بزاف، لأن بزاف الأشخاص يقول لك أنا كنحس بالصهد صافي كيخدم لاكليم يعني وكيبردها لواحد المستوى اللي هو يعني كبير بزاف، وهذا الشيء يقدر يسبب أمراض ويسبب التهابات في الحلق كيف ما تكلمنا في حلقة سابقة. ونستمعوا للإشارات ديال الجسم ديالنا، لأن إلا حسينا بدوخة أو لا إرهاق شديد أو لا عطش غير طبيعي أو لا صداع خلال الحر فما نتجاهلوش هاد الإشارات هذه، لأن الجسم ديالنا كيقول لنا يعني ملي كيكون محتاج للراحة أو للترطيب. والإنصات للجسم ديالنا راه جزء كبير من العناية بالصحة. نقدروا كنكونوا جالسين مستمعين الكلام في نفس البلاصة ولكن الأجسام ديالنا راه ما كتستقبلش الحرارة بنفس الطريقة. اختلاف العمر وبنية الجسم والحالة الصحية وحتى المشاعر كلها كتخلي يعني التجربة ديال الحرارة كتختلف من شخص لآخر. وفي المجتمع ديالنا بحيث كنتقاسموا البيوت والسيارات وأماكن العمل وخصوصا يعني خلال هذا الفصل هذا، فكيبقى احترام اختلاف الاحتياجات ديال الآخرين كذلك يعني مع الحرص على الوقاية من الحر غيكون هو أفضل حل للجميع، لأن الإحساس بالحرارة ماشي مجرد درجة على مقياس ديال ميزان الحرارة، بل هو لغة اللي كيتكلم بها كل جسم بالطريقة ديالو الخاصة. مستمعينا الكرام ما تمشيو فين، غادي نرجع لكم بعد موجز الأخبار ديال 10:30 رفقة الدكتورة ريم شريبي أخصائية في الأمراض الجنسية.

البلدية باش تكلم لنا على الواقي الشمسي وكاع داكشي اللي خصنا نعرفوه على الواقي الشمسي باش نحميو البشرة ديالنا خلال هذا الصيف. يعني وقتاش نستعملوه وقتاش وكيفاش نختاروا النوع المناسب وشنو هي أبرز الأخطاء اللي كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس ملي كيستخدموه ومعلومات أخرى. هادشي كامل بعد موجز الأخبار ديال 10:30. فما دابا فغنخليكم مع يوسف قلزيم عايش كنموت.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في ويكند الصيف. إذا كما ذكرنا سابقا أول حاجة كنفكروا فيها قبل ما نمشيو للبحر هي أننا نديو مثلا الفوطة أو النظارات الشمسية، ولكن ماذا عن البشرة ديالنا؟ بزاف ديال الناس ما كيستعملوش الواقي الشمسي إلا ملي كيكونوا في الشاطئ، وآخرون اللي كيعتقدوا أنه مخصص للنساء فقط، بينما كيتجنب البعض أنه يستعملوا خوفا من أنه يمنع الجسم ديالهم من الاستفادة من أشعة الشمس. فأشنو هو الصحيح وأشنو هو الخاطئ؟ واش كنحتاجوا فعلا الواقي الشمسي حتى في الحياه ديالنا اليوميه؟ فباش نجاوبوا اكثر على هاد الاسئله هذه فانا فرحان بزاف اليوم نرحب بالدكتوره ريم شريبيه، اخصائيه في الامراض الجلديه معنا في كان صيف. نقول لها صباح النور دكتوره وشكرا بزاف على تواجدك معنا.
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافه فصل الصيف سورتو كتكون الاجواء زوينه والموضوع اللي اختاريتي زوين حتى هو. نتكلموا على الواقي الشمسي ان شاء الله.
0: اهلا.
1: شنو هي الفوائد ديالو ونحيدوا بعض المغالطات اللي الاكثريه ديال الناس عندهم بخصوص هذا الواقي الشمسي هذا.
0: نعم اكيد اكيد دكتوره وشكرا لك بزاف على قبول الدعوه ديال البرنامج. اذا دكتوره ندخلوا في صلب بالموضوع مباشره، يعني ملي كنسمعوا العباره ديال الواقي الشمسي كيجينا في البال ديالنا البحر ديما ولا المسبح فقط، فعلاش ولا الواقي الشمسي جزء من العنايه اليومية بالبشرة؟ واش كل إنسان ولا كل شخص كيحتاج لهذا الواقي الشمسي حتى بالنسبة للناس اللي مثلا ما كيمشيوش للشاطئ؟
1: الواقي الشمسي بحال الاسم ديالو تيدل عليه، هو واحد يعني المادة أو واحد الكريم أو قدر يكون زيت، يعني مجموعة ديال المسائل اللي تنحطو على الجلدة ديالنا باش كنقيوها من الأشعة ديال الشمس. بحال اللي كنعرفو أن الأشعة ديال الشمس راها مزيانة بطبيعة الحال الجلدة على وداش كتساعدنا على تحفيز أو صناعة الفيتامين دي، وكذلك عندها يعني دور مكافحة الاكتئاب ولا مضاد الاكتئاب، ولكن كاين واحد الأشعة اللي هي الأشعة الفوق بنفسجية من النوع A ومن النوع B اللي هي خايبة بالنسبة للجلدة. علاش هاد الأشعة الفوق بنفسجية خايبة بالنسبة للجلدة؟ يمكن بحال اللي ذكرنا كاين A و B، دونك A هي واحد الأشعة اللي كتدخل داخل في الجلدة وبالتالي كتقيس لادين ديال الجلدة، يعني الحمض النووي ديال الجلدة اللي هو يعني ريسبونسابل على مجموعة ديال المسائل منها حدود سرطانات جلدية.
0: نعم
1: داكوغ. وكذلك الشيخوخة المبكرة، لأن كيضربنا واحد الألياف اللي هي بالنسبة للناس اللي كيتعرضوا بزاف للشمس وشيخوخة اللي كتكون البشرة ديالهم ماشي لون داكن، يعني تكون البشرة ديالهم فاتحة كيتعرضوا للشيخوخة المبكرة. وكذلك كاين الأشعة الفوق بنفسجية بي اللي ما كتدخلش بحال الأ واللي هي اللي كتعتبر سبب الحروقات الجلدية اللي كيتعرض عليها الواحد من تتعرض الأشعة الشمس فترة طويلة، وسيختو سنهضرو سيختو على لي فوتوتيب كلير، يعني النوعية ديال البشرة أو اللون ديال البشرة اللي تكون فاتح. علاش؟ علاش؟ عندنا واحد المادة اللي سميتها الميلانين اللي كتكون عند الناس اللي تكون النوعية ديال البشرة ديالهم داكنة واللي كتحميهم من هاد الأشعة، يعني عندهم حماية ناتوريل سبحان الله. باغ كونطخ الجلدة اللي كتكون فاتحة اللون أو البيضاء ما عندهاش كمية كبيرة ديال داك الميلانين، وبالتالي الأشعة ديال الشمس كتدخلها وكتأثر عليها. داكشي علاش كنشوفوا أن الناس اللي البشرة ديالهم بيضاء وسخطو اللي تكونوا كلير على عينيهم زرق أو خضر أو شعرهم زعف كيتعرضوا لحروقات بزاف أكثر من الناس اللي تنعيطوا لهم حنا سمرين باللغة الدارجة ديالنا أو لا يعني اللون ديالهم ديال البشرة ديالهم داكين. وبالتالي الوقاية من هاد الأشعة الفوق البنفسجية كيصير ولا بد. يعني علاش؟ لأنه إلا ما درناش هاد الواقي الشمسي ديالنا كتعرضوا لهاد الأشعة الفوق البنفسجية وسخطوا في فصل الصيف بكثرة، يعني هاد الأشعة تتكون في العام كامل. ما تتكونش مين تتكون الشتاء، راح ثاني تتكون الضبابة تتكون الشمس ولكن مخبعة. دونك كتكون الناس اللي خاصهم ولا بد يديروا الواقي الشمسي بحال الناس اللي عندهم يعني لي زونتيسيدون او ديجا دوزو سرطانات جلدية، او الناس اللي عندهم بعض الامراض الجلدية اللي كتتفاقم مع الشمس بحال اللوبوس او الدئبية مثلا، او الناس اللي عندهم حساسية ضد الشمس. على دكين بعض الناس اللي تيخرجوا يتعرضوا للشمس تيديروا واحد الصفاتات في الجسم ديالهم، دونك هادو كلهم تتكون عندهم حساسية. دونك بالتالي هاد الواقي الشمسي تخصو يتستعمل العام كامل ما عدا الوقت اللي كيكون الشتاء كتصب. اما بالنسبه للفتره الصيفيه راه خاصنا ولا بد نديروه ونعاودوه. علاش؟ باش ما كنتحرقوش اولا، وباش داك الاشعه الشمسيه، لان كاين ان كومول ديال الاشعه الشمسيه. داكشي علاش الناس اللي كيتقدموا في العمر تلقاو ان الناس اللي تعرضوا بزاف لاشعه الشمس يعني الجلده ديالهم كترهل، تيظهروا فيهم بقع بنيه. شي بحال الناس اللي ما تعرضوش يعني اللي ما تبرونزيوش بزاف او ما تعرضوش في الحياه ديالهم اشعه ديال الشمس.
0: نعم
1: داكور.
0: نعم واضح دكتوره. إذن كاين الناس بزاف كيعتقدوا ان يعني وضع الواقي الشمسي يعني انه يقدر يخليه يبقى تحت اشعه الشمس لساعات طويله. واش كيكفي اننا نديروا هذا الواقي الشمسي فقط وحده لحمايه البشره، ام كاين شي اجراءات اخرى اللي ما نقولوا لا تقل اهميه، بحال مثلا يعني تجنب ساعات الذروه ديال الشمس، او ارتداء القبعه، او النظارات الشمسيه، او لا بعض الاشخاص مثلا اللي كيقولوا ان احنا البشره ديالنا سمراء فما كيوقعش لينا مشاكل الى ما تعرضنا للشمس لساعات طويله، فلا داعي اننا نديروا هذا الواقي الشمسي.
1: يعني هذا الواقي الشمسي هو جزء بسيط من الوسائل اللي خصنا نقيو راسنا منها من الشمس، لان التعرض لاشعه الشمس سورتو في فصل الصيف وسورتو للدراري الصغار والناس الكبار خايب وخايب بزاف. الواقي الشمسي هو واحد الجزء صغير من وسائل الوقايه الاخرى، منها الالبسه، منها انني ما نمشيش للشمس ملي تكون اشعه الشمس عموديه، منها انني نشرب الماء بزاف. يعني هذا الواقي الشمسي غير واحد الجزء بسيط، والناس عندهم واحد الفكره مغلوطه بزاف ديال الناس. تيخرج مثلا تيدير الواقي الشمسي ديالو في الصباح وصافي تسحب له راه فايدو النهار كامل.
0: صحيح.
1: لا، الواقي الشمسي عنده واحد المده ديال الصلاحيه. واش الواقي الشمسي كنديروا 4 ساعه او لا نص ساعه قبل ما كنخرج باش يلا المفعول ديالو تيكون مزيان، وتنعاودو كل ساعتين الا كنت على برا. يعني هاد الفكره هي شائعه وغلطه، ان الواحد ملي كيدير الواقي الشمسي ديالو سورتو للنساء اللي عندهم تصبغات، هما في الاصل ما خصهمش الشمس، ولكن واخا مشاو الشمس خاصهم واحد الوقايه كثيره. دونك الواقي الشمسي خاصو يدار ويتعاود. وكاين واحد المساله واحده اخرى، انه في اختيار الواقي الشمسي ديالي دائما تنشوف واحد الكلمه اللي فيها SPF.
0: صحيح.
1: SPF صافي دير سان بروتكشن فاكتور، يعني هذه كلمه بالانجليزيه يعني النسبه ديال الحمايه ديال داك الواقي الشمسي شنو هي. داكوغ. كاين اللي كنلقاو فيه 30، كاين اللي كنلقاو فيه
0: 50
1: بلس، كاين اللي كنلقاو فيه 100.
0: داكوغ.
1: دونك هذه هي درجه الحمايه ديال داك الواقي الشمسي اللي عندي انايا. دونك درجه الحمايه من 50 للفوق ما تيكونش شي فرق كبير ما بين 50 80 او 100 مثلا. داكوغ. ولكن من 50 لتحت كل ما طلعت لانديس دو بروتيكسيون كل ما مزيان. يعني واقي الشمسي اللي فيه 30 بلس ما غيقينيش بحال واقي الشمسي اللي فيه 50 بلس. وبالتالي اكزاكتومون حنا خاصنا يعني في البلاد ديالنا خاصنا من 50 للفوق. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خاصني نشوف العلامه ديال اللي مكتوبه فيه يعني الحمايه ديالو UVA UVB، وتكون فيهم واحد لانديس. هذاك لانديس مهم جدا حتى هو. وكاين بالنسبه للناس اللي كيديروا تصبغات اولا الكلف، كاينه وقايه ضد الاشعه المرئيه اولا لا لينيير فيزيبل. هذه مهمه جدا، لان الاشعه المرئيه ثبتت دراسات ان عندها يعني دور كبير في تهيج الخلايا الصبغيه. وبالتالي الناس اللي كيديروا تصبغات اولا الكلف اولا ما يشابه هذا، خصهم دائما الواقي الشمسي يزيدوا ويكون فيه زايد حمايه ضد الاشعه المرئيه اولا لا لينيير فيزيبل. دونك هذا باش كنختار الواقي الشمسي ديالي. صحيح ان مثلا السؤال

0: ديالك قلتي لي الناس اللي صومر يقول لك انا ما عندي ما ندير بالواقي الشمسي، هو نسبيا صحيح ونسبيا غلط. علاش صحيح؟ لانه ما عندهم ماده الميلانين، الصومر تكون عندهم ماده الميلانين اللي كتحميهم نسبيا من اشعه الشمس. وغلط انه هذوك الصومر تقدروا حتى هما واخا ما تيديروش سرطانات جلديه بنفس النسبه اللي عند البشره اللي بيضاء، ولكن تقدروا يديروا سرطانات جلديه، وبالتالي يعني الوقايه كتكون مزيانه حتى بالنسبه لهذه الفئه ديال ديال ديال الناس، ولكن قل من الفئه الاخرى اللي كتكون جلده ديالهم بيضاء واللي كيتعرضوا لحروقات بزاف، شفتوا الحروقات في السن يعني في الصغر. حنا دابا مثلا كنا صغار ما كانش هاد يعني هاد لابو يعني هاد الحديث على لي زيكرون وداكشي، كنا كنحطوا البحر تنبقاو مده طويله كنتحرقوا يعني مره مور مره مور مره. هذيك الحروقات خصنا نعرفوا ان داك الحروقات في الصغر كتاثر في الكبر، كتاثر على الجلده، كتاثر على قابليه ظهور سرطانات جلديه، كتاثر كذلك على التصبغات اللي كتقدر لي داك لي طاش اللي تيبانوا مثلا في الظهر او في الوجه، تيبانوا بقع سوداء. هذه كلها ناتجه على التعرض للشمس في الصغر. عاد الناس اللي كيبقاو تحت الشمس تيتبرونزاو يعني الصيف كامل، وهذا راه داكشي تيكون عنده تاثير سلبي على الجلده ديالنا.
1: نعم نعم، وكتختلف القواعد ديال استعمال الواقي الشمسي حتى عند الاطفال، فشنو هي نقولوا الطريقه الصحيحه لاستعمال ديال الواقي الشمسي حتى عند الاطفال، فشنو هي الاحتياطات اللي كتنصحوا بها بالنسبه للوليدات الصغار واللي كيعانيوا مثلا مشاكل جلديه، اولا غير بالنسبه للاطفال يعني شنو هي افضل طريقه ولا الطريقه الصحيحه اللي نقدروا نستعملوا بها هذا الواقي الشمسي، وشحال من مره نقدروا نجددوه مثلا خلال اليوم؟
0: اولا لا غير الاولى هي ان الاطفال ما خصهمش يتعرضوا لاشعه الشمس، هذه رقم واحد بطبيعه الحال. وكاين سورتو لي نوريسون، سورتو الدراري صغار التربيه، حنا اللي تنقولوا لهم التربيه ديالنا التربيه ما عندها ما دير في البحر، تقدر تهبط تعوم في الاول ديال النهار يعني ملي تتكون مع داك 8 او 9 الصباح او ثاني في العشيه ملي كتقرب تغرب الشمس ما كاين حتى مشكل، ولكن باش تبقى داك التربيه النهار كامل وهي في الشمس الاشعه ديال الشمس، واخا الواقي الشمسي ما غيفيد فيها حتى حاجه، لان الله يحفظ هكا باش كيطراو لي زانسولاسيون باش كطلع السخانه للدراري الصغار، وباش تقدر تكون عندها عواقب وخيمه يعني على الصحه ديال الطفل. داكوغ، دونك هذا ما يخص يعني التربيه لي نوريس. رانا الدراري الصغار دابا يعني من 3 سنين الفوق او لا شي حاجه، اولا ما خصش الاشعه يعني هذا الطفل يتعرض للاشعه اللي تكون عموديه. دائما كنستعمل له الالبسه الواقيه يعني باش يعوم مايو عادل، لا المايو ديالو خصو يكون تغطي له الجسم ديالو يعني على الاقل حد الركبه ديالو او حد ليكوت ديالو المرافق ديالو مثلا. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه الكاسكيطه ما تخطاش الراس ديالو، واخا يفزقها تبقى فوق راسه ويجلس يلعب في الظل او لا ما يعني الباراسول ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ بالنسبه للواقي الشمسي، الاختيار ديالو اولا تيكون خاصنا نختار واقي الشمسي اللي مناسب للاطفال، راه جميع لي غام يعني كاع لي غام اللي تيكونوا فيهم او السميات اللي تيكونوا فيهم الواقي الشمسي عندهم الواقي الشمسي ديال الدراري الصغار. داكوغ، دونك هذه اول حاجه تنختار واقي الشمسي ديال الدراري الصغار، لان تيكون فيه نسبه المواد الكيماويه اولا المواد اللي كتعطي حساسيه تتكون ناقصه. داكوغ، الاستعمال ديالو بطبيعه الحال كنديرو وكنعاودو يعني كنديرو الى عملو يعني الطفل كنعاود له ليكرون على الدات ديالو كاع المناطق اللي ما لابش فيه يعني الوجه والرجلين من التحت واليدين الظهر ديال اليدين وفي ما تيعوم تنعاودها. كاين واحد لي زيكرون النوعيه ديالهم تتغيزيست الماء تتكون مكتوبه فيها غيزيستون الو، هذاك تقدر نخليه حتى تدوز واحد ساعتين عاد تنعاودو.
1: نعم،
0: الاخرين غير تيدخل يعني الطفل الماء يعوم ملي تيخرج كنغسلو بالماء حلو وتندير له ليكرون ديالو. دونك هادي سي اون ريغل يعني. والواقي الشمسي راه ما سافي با دير داك الواقي الشمسي سافي دير راه كنحمي الطفل ديالي 100% يعني. نعم. نسبه الوقايه الواقي الشمسي ضئيله بالنسبه للاطفال امام الوسائل الاخرى ديال الوقايه بحال اللي قلنا الباس كاسكيطه باراسول، والدراري ما يمشيوش ملي يكون اشعه الشمس عموديه.
1: نعم دكتورة، ودائما كنختموا بالنصائح اللي كتكون عملية. فبالنسبة لكم دكتورة، شنو هي أكثر الأخطاء اللي كيرتكبوها الناس ملي كيستعملوا الواقي الشمسي، وشنو هي أهم النصائح اللي نقدروا نقدموا للمستمعين ديالنا هذا الصباح باش يحافظوا على بشرة صحية طوال فصل الصيف؟
0: دونك أولا كاين

0: الحاجة المهمة هي اختيار النوعية ديال الواقي الشمسي اللي غتجي معايا أولا، لأن كنشوف أن مثلا البشرة الدهنية اللي تيكون فيها الحبوب وكتدير واقي الشمسي اللي تيكون غليظ اللي ديستيني للبشرة الجافة، يعني كنزيد ندير الحبوب لراسي مثلا. دونك اختيار الواقي الشمسي، النوعية ديال الواقي الشمسي. كاين الواقي الشمسي اللي تيكون اون كريم، يعني تيكون ايدغاتون أو لا مرطب، هذا تيصلح للبشرة الجافة. كاين الواقي الشمسي اللي تيكون فلويد أو لا اون جيل، هذا تيصلح للبشرة الدهنية. كاين واقي الشمسي اللي غيصلح للرجال، لو الرجال ما كيبغيوش واقي الشمسي اللي بقى تتلصق او لا تبقى باين او لا تبقى يعني تيسلو ولا شي حاجه. دونك كاين واقي شمسي بالنسبه للرجال، وكاين كذلك واقي الشمسي بالنسبه للاطفال، وكاين واقي الشمسي بالنسبه بحال اللي قلت لكم الناس اللي عندهم الكلس او التصبغات واللي تتكون فيه زايده لا بروتيكسيون كونتر لا لوميير فيزيبل، ضد الاشعه المرئيه. دونك هذه مهمه، يعني اولا نختار الواقي الشمسي ديالي. وكاين واحد لي زيكرون اللي كنعيطوا لهم فيهم لا تكنولوجي ليبوزومال، يعني فيهم واحد المواد اللي كتجعلهم انهم تمتصوا من داخل في قلب الجلده، وهادو كيتحتاجوا سورتو الناس اللي داروا سرطانات مثلا او لا خصهم واحد الوقايه اللي كتكون كبيره، وهادو تقدروا يوصلوا يعني الوقايه ديالهم حتى لداك 6 السوايع. ولكن ما تخصش ندير تحت منهم اون كريم، يعني دائما تخصهم يجيو هما فوق الجلده نيشان، لاش لا درت اون كريم تتبلوكيهم وتولي لي سي ان. دونك هادو حتى هما. دونك اول حاجه عندنا اختيار ديال الواقي الشمسي على حسب النوعيه ديال الجلده ديالي. ثاني حاجه الواقي الشمسي تنديرو قبل ما نخرج، ماشي تنخرج عاد تنديرو، يعني راه تنخسر واحد اون دميور ديال ليكسبوزيسيون اللي تيكون داك الواقي مازال ما درش المسعود ديالو ولا عاد تيدير المسعود ديالو. ثالث حاجة كيخصني نعاودو، يعني إلا درت الواقي الشمسي صافي با دي راني محمية النهار كامل، بيان سوغ الحماية ما كتكونش 100%، ولكن حتى داك الحماية ديال يعني اللي كنديرو مع الواقي الشمسي راه خصها تتسالى من بعد واحد الوقت، يعني خاصو يتعاود كل ساعتين الواقي الشمسي اون جينيرال. كنغسل وجهي مزيان وعاد تنعاودو، يعني إلا كنت في البحر دائما تكون عندي قرعة ديال الماء حلو باش كنغسل وجهي وتنعاود الواقي الشمسي ديالي باش كتبقى الحماية فعالة طيلة المدة اللي تنكون فيها في البحر أو لا من غير البحر، بحال اللي قلنا أن الواقي الشمسي كنستعملوه يعني العام كامل بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل جلدية، تصبغات، عندهم سرطانات جلدية، باش تكون الوقاية العام كامل.
1: نعم، واضح واضح. دكتورة ريم الشريبي أخصائية في الأمراض الجلدية، شكرا لك بزاف على تواجدك معنا هذا الصباح وعلى كاع هاد المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا.
0: مرحبا.
1: شكرا شكرا مرحبا. جزيلا دكتورة شريبي، الله معك.
0: مرحبا.
1: مستمعينا الكرام، استمتعوا بأجواء الصيف، ولكن ما تنساوش أن أفضل برونزاج هو هذاك البرونزاج اللي ما كتضروش به الصحة ديالكم، ونحميو أنفسنا ونحميو وليداتنا ونخليو الواقي الشمسي يكون جزء من الروتين ديالنا اليومي تماما كيف ما كنهزو معنا قرعة ديال الماء ولا النظارات الشمسية ولا الباراسول أو فاش كنديرو الطربوش باش نحميو الراس ديالنا من أشعة الشمس. وهكا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند الصيف. شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، كنتمناو كونوا رافقناكم بهذه الساعتين تكون خفيفة وممتعة ومليئة بالفائدة. شكرا لكم حيث كتختاروا ميديا ان باش تكون الرفيقة ديال الصباح ديالكم، وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. واستمتعوا بالأوقات ديالكم وخليوا الصيف يصنع لكم ذكريات زوينة، وحافظوا ديما على نفس المساحة اللي كتجمعنا في كل مرة بالمحبة وبالكلمة الطيبة وباللقاءات اللي كنفرحوا بها معكم. متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا ان، الله معكم، إلى اللقاء مستمعينا.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة هاد المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة هاد المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوة، نقاوة التيد.
2: أنتم في الاستماع لميدي أن، عناوين المنتصف.
3: معكم نهى يوسف، وهذه أبرز عناوين عرض منتصف النهار. لبؤات الأطلس يثأرن من جنوب إفريقيا. المنتخب المغربي للسيدات يتأهل لنصف نهائي الكان ويحجز مبكرا بطاقة التنافس في مونديال 2027. فوز اللبؤات وأداؤهن الرائع يشعل الفرحة في قلوب الجماهير المغربية. احتفالات بالفوز والتأهل والنموذج نسقه لكم في المنتصف من العاصمة الرباط. بداية جديدة في العلاقات المغربية الكولومبية. نائب الرئيس الكولومبي يؤكد بداية صفحة من الشراكة الجديدة بين الرباط وبوغوتا واعتراف كولومبيا بمغربية الصحراء. الحوثيون يوسعون التصعيد ضد السعودية ويستهدفون مجددا منشأة تابعة لشركة أرامكو في الداخل اليمني. اتهامات للمتمردين المدعومين من إيران بتهجير أهالي الحديدة قسرا وتحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية. التصعيد الإسرائيلي متواصل في الضفة الغربية المحتلة. اقتحامات واسعة وإحراق للمنازل واستهداف للممتلكات

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب سماء مشمسة على السواحل الممتدة بين طنجة والقنيطرة، العيون، السواحل الأطلسية شمال السويرة. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط، الدار البيضاء 28 بيسفي، 29 بطنجة، أكادير 30 بالسويرة، 32 بالعيون، 35 بفاس، 36 بوجدة، 37 ببني ملال، 38 بالراشدية، و40 درجة على المقاييس تسجل بمراكش. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا في شمال غرب البلاد، مع سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا غرب خط تيزي وزو أدرار. درجة الحرارة 30 بوهران، 31 بالجزائر العاصمة، 34 بعنابة، 35 ببجاية، 38 بتيار، 39 بقسنطينة، و45 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس تتميز الأجواء بطقس مشمس ومستقر في مختلف مناطق البلاد، مع سماء صافية إلى قليلة السحب خلال ساعات النهار. درجة الحرارة 34 بطبرقة، 35 بصفاقس، 36 بتونس العاصمة، 37 بالقصرين، 39 بمدنين، و42 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: الثانية عشر زوالاً باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلاً بك نهى.
3: أهلاً بك محمد، أهلاً بكم مستمعينا. إلى عناوين المنتصف: لبؤات الأطلس يثأرن من جنوب إفريقيا، المنتخب المغربي لسيدات يتأهل لنصف نهائي الكان ويحجز مبكرا بطاقة التنافس في مونديال 2027. صفحة جديدة في العلاقات المغربية الكولومبية، بوغوتا تعترف بمغربية الصحراء، ونائب الرئيس الكولومبي يؤكد أن الرباط هي الحليف الرئيسي لبلاده في القارة الإفريقية. الحوثيون يوسعون التصعيد ضد السعودية ويستهدفون مجددا منشأة تابعة لشركة أرامكو في الداخل اليمني، اتهامات للمتمردين المدعومين من إيران بتهجير أهالي الحديدة قسرا وتحويل منازلهم إلى سكنات عسكرية. التصعيد الإسرائيلي متواصل في الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات واسعة وإحراق للمنازل واستهداف للممتلكات وسط توسع النشاط الاستيطاني، ومجلس الأمن ينظر في الملف الثلاثاء القادم. من بلغراد حليفة موسكو، الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا تدخل الشتاء القادم بلا محطات حرارية سليمة. بملعب الأمير مولاي الحسن زأرت لبؤات الأطلس، بملعب الأمير مولاي عبد الله زأرت لبؤات الأطلس كأس أمم إفريقيا المقامة على أرض المغرب. كانت هذه الدورة فرصة سانحة لرفيقات غزلان الشباك من أجل الثأر من منتخب جنوب إفريقيا وحسم مواجهة ربع النهائي. المنتخب المغربي للسيدات عبر للمربع الذهبي وضمن أيضا مبكرا التأهل لمونديال 2027. تفاصيل اللقاء

0: مع يوسف الشطر.
1: وصل المنتخب المغربي للسيدات مشواره المتميز في كأس إفريقيا بعدما نجح في بلوغ الدور نصف النهائي إثر تفوقه على نظيره الجنوب أفريقي ب2-1 في مباراة عرفت الكثير من الندية والتشويق ليضمن بذلك حضوره في كأس العالم البرازيل 2027. الإنجاز المغربي جاء أمام حضور جماهيري كبير وفي مباراة أكدت خلالها لبؤات الأطلس قدرتهن على التعامل مع الجهات القوية بعدما فرضنا شخصيتهن أمام منتخب متمرس وأظهرنا تركيزا كبيرا خلال مختلف فترات اللقاء ليحسمنا بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. البداية جاءت قوية من خلال سكينة وزراوية التي وقعت الهدف الأول في الدقيقة 31 بطريقة رائعة قبل أن يعود منتخب جنوب إفريقيا في أجواء المباراة نوعا ما في نهاية الشوط الأول، لكن النتيجة ظلت مبتسمة للبؤات الأطلس من خلال هدف ثان عبر حنان أيت الحاجة. هذا الانتصار الذي لم ينغصه هدف تقليص الفارق منح لبؤات الأطلس الكثير من السعادة والرضا. نستمع لنهيلة برزينة.
2: صراحة شعور لي زوين بزاف، هادشي اللي وصلنا ليه كيدل على أن كاينة واحد الخدمة مورانا، خدمة ديال سنين الحمد لله، قدرنا نتغلبوا على المنتخب اللي تا هو مرشح اللقب. كنبغي نشكر البنات على المجهودات ديالهم، الستاف، مسؤولين، كل واحد ساهم ولو بشويه، شكرا لهم. وحنا كنوعدوكم ان نبقاو مستمرين ان شاء الله في هذه البطوله، واللي ما لا اللقب يكون مغربي ان شاء الله هذا العام.
1: التاهل الى نصف النهائي يمثل انجازا جديدا لكره القدم النسويه المغربيه، والانظار ستتركز الان على مباراه المربع الذهبي امام الفائز من نزال الكاميرون ونيجيريا يوم الاربعاء المقبل.
0: وما إن أعلنت صافرة الحكم نهاية المباراة حتى انطلقت الأفراح في شوارع الرباط، الجماهير نساء وأطفالا ورجالا حضروا لتشجيع اللبؤات وخرجوا عقب اللقاء للاحتفال بفوزهن وتأهلهن في أجواء ينقلنا إليها ريبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
3: أفراح وسط الجماهير المغربية بعد مغادرتها ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط. الفرحة هذه المرة في العاصمة الرباط مصدرها المنتخب الوطني النسائي المغربي لكرة القدم في أعقاب انتصاره على منتخب جنوب إفريقيا ومروره إلى دور نصف النهائي في الكان النسائي الإفريقي.
4: أنا فخورة بفتيات فتيات بزاف ديما مغرب،
5: احنا مفتخرين فيهم بزاف تبارك الله عليهم، والأهم أنهم جاوا انتخاب ديال جنوب إفريقيا.
6: الماتش كان زوين بزاف والمغاربة لعبوا مزيان، وخا جنوب إفريقيا كانوا كيلعبوا مزيان ولكن احنا تغلبنا عليهم.
7: كل واحد ماتش صعيب بزاف ولكن احنا ديما تايقين فيهم ديما مغرب.
3: تتطلع الجماهير المغربية إلى لقب هو الأول من نوعه لكرة القدم المغربية النسائية.
8: مقابلة اليوم كانت شيقة كيف كان عارف انتصار ديال المنتخب المغربي أمام منتخب جنوب أفريقيا، مهم ضمننا التأهل للدور القادم وتأهل كأس العالم.
9: أخويا مقابلة زوينة كيف تعرف المغربية حرات تبارك الله عليهم، دريات داروا ماتش اللي تخي تخي تخي غو ماتش، تهاني للشعب المغربي.
10: ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم، أنا جالسة وكندعي معاهم حتى كملوا.
3: الصغار والكبار، النساء والرجال، الجميع يقف وراء المنتخب الوطني المغربي النسائي لكرة القدم. الموعد المباراة القادمة، مباراة نصف النهائي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: قضية الصحراء المغربية، دبلوماسية الرباط تحقق اختراقا جديدا في الفضاء الأمريكي الجنوبي وموقف تاريخي لكولومبيا. بوغوتا تحولت من تعليق الاعتراف بانفصالي البوليساريو إلى موقف أقوى وأكثر وضوحا إلى الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء. تحول لافت تم الإعلان عنه أمس الأول خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. واعتبر نائب الرئيس الكولومبي أن هذا الإعلان يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين بوغوتا والرباط، مؤكدا أن المغرب هو حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. هذا الموقف التاريخي هو ثمرة الجهود الدبلوماسية المكثفة في أمريكا الجنوبية، وهو قرار بالغ الأهمية بالنظر

0: النظر إلى ثقل كولومبيا في محيطها الإقليمي، كما يؤكد لميديا خافيير فرنانديز أريباس الكاتب الصحفي الإسباني ومدير نشر صحيفة أتلاير الإسبانية.
1: قرار الحكومة الجديدة لكولومبيا برئاسة أبيلاردو دي لا إسبريليا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء هو تغيير مهم وجذري، وذلك للثقل الذي تمثله كولومبيا سياسيا في منطقة أمريكا اللاتينية، وهو كذلك نتيجة للعمل الرائع الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة خاصة في منطقة أمريكا اللاتينية. إذن قرار الحكومة الكولومبية الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وكذلك قطع كل العلاقات مع البوليساريو وسحب الاعتراف بها أمر يعني دعما جديدا ودفعة جديدة للمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007. هذا المقترح الذي وضعه قرار مجلس الأمن 2797 كأساس لأي حل. أخذا بعين الاعتبار كل ذلك، القرار الكولومبي له أهمية بالغة من الناحية السياسية كما الاقتصادية، لأن إعلان نائب الرئيس الكولومبي تضمن كذلك البحث عن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة وإجراء سلسلة من الزيارات واللقاءات بين البلدين. بالخلاصة إطلاق علاقات متميزة وكاملة، وفي هذا الإطار كولومبيا تمثل نقطة دعم جدي مهمة للمغرب ولمقترح الحكم الذاتي الذي قدمها.
0: خافيير فرنانديز أريباس مدير نشر صحيفة أتلاير الإسبانية كان في حوار مع محمد الغول. نواصل أنباء منطقتنا من تونس، حيث أكد المرصد التونسي للمياه أن البلاد دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، وقال إن الأرقام التي رصدها خلال شهر يوليوز الماضي تعكس تصاعدا خطيرا في أزمة العطش، واعتبر أن ذروة الصيف عمقت الأزمة المائية وفجرت الاحتقان الاجتماعية في البلاد مع بلوغ عدد تحركات الاحتجاجية 34 تحركا. وأزمة مياه من نوع آخر في ليبيا، فقد كشفت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات للبلاد للفترة ما بين 2024 و2025 عن مفارقة مقلقة في واقع مياه الشرب، فبينما يستخدم 99.1% من أفراد الأسر مصادر مياه محسنة، أظهرت الفحوص تلوث مياه الشرب ببكتيريا إيكولاي لدى 46.4% عند نقطة الاستخدام مقابل 28% عند مصادر المياه. منطقة الشرق الأوسط ملتهبة، وفي أكثر من جبهة المتمردون الحوثيون مستمرون في اعتداءاتهم ضد العربية السعودية. تبنوا صباح اليوم استهداف مصفاة تابعة لشركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة بعد ساعات من إعلان السلطات السعودية إخماد حريق في المنشأة. أما في الداخل اليمني، وعقب الاشتباكات الدامية التي عرفتها مأرب وحضرموت إثر هجمات للحوثيين، اتهم مكتب حقوق الإنسان في الحديدة اتهم المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بتهجير عشرات الأسر قصرا من قرى جنوب المحافظة وتحويل منازلهم ومناطق أخرى إلى سكنات عسكرية. يعلق على هذه التطورات الأخيرة والتصعيد الحوثي سواء في الداخل اليمني أو ضد العربية السعودية الكاتب الصحفي اليمني محمد الضبياني، تحدث من الرياض لنور الدين إيجاشا.
2: الحوثي شن هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على مخيمات النازحين في مدينة مأرب التي تحتضن أكثر من 3 ملايين نازح تم تهجيرهم من صنعاء وعمران وإب وذمار وصعدة والحديدة والمحويت وغيرها من المناطق التي تحتلها الميليشيا. اليوم استهدف الحوثيون ميناء المخا، وهذه منشأة مدنية تستقبل الغذاء والدواء وغيرها من المواد التي يحتاجها اليمنيون، إلا أنها تؤكد أن الحوثي يسعى لحصار اليمنيين وتدمير مقدراتهم والأعيان المدنية، وهو يعيش في حالة ارتباك، في حالة سعار وفق توجيه إيراني. اليوم قصف منشأة مدنية في المملكة العربية السعودية، منشأة نفطية أرامكو في جيزان، تمكنت الجهات السعودية من إخماد الحريق، ونحن أمام تصعيد كبير في ظل استعداد للقوات المسلحة اليمنية في معركة فاصلة هدفها تحرير صنعاء.

0: وإسقاط هذا الانقلاب الحوثي الإيراني الذي صنع الأزمة والمعاناة والمجاعة والفاقة وكل ما له علاقة بالتدمير للحياة في اليمن.
1: وقد ورد للتو في خبر عاجل أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران أكدوا اليوم شن هجوم بصواريخ باليستية ومسيرات على مدينة المخ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم الحوثيين إن الأمر يتعلق بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات سعودية ومخازن أسلحة في منطقة المخ. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من بينهم سعوديون. طبعا هذه المعلومات لم يتم تأكيدها من مصادر سعودية حتى الآن. وبينما يشعل المتمردون الحوثيون الوضع في البحر الأحمر، داعمتهم إيران تشدد موقفها بشأن مضيق هرمز، معلنة أن إعادة فتحه لن تتم قبل استجابة الولايات المتحدة لشروطها، وفي مقدمتها وقف الحرب ورفع العقوبات وسحب القوات الأمريكية من المنطقة. إلى الضفة الغربية المحتلة الآن، الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في أنحاء متفرقة، منها اقتحامات ومداهمات طالت مدنا وبلدات في الخليل ونابلس وجنين وبيت لحم ورام الله، منذ أيام تسجل العشرات من عمليات التجريف والاستيلاء على المنازل والأراضي وقتل الماشية وتقطيع أشجار الزيتون، وطبعا اعتداء المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين بالضرب والخطف. وسائل الإعلام الفلسطينية تنقل أيضا أن القوات الإسرائيلية تضاعفت عمليات نصب الحواجز وإغلاق الطرق ليتجاوز عدد الحواجز والبوابات العسكرية في الضفة 916 بوابة وحاجز. مراسلنا من رام الله ماجد سعيد يتابع لنا الوضع وينقل في هذا التقرير آخر الاعتداءات المسجلة في بلدة سنجل شمال رام الله وبلدة بيت فوريك شرق نابلس.
2: باللباس العسكري هاجم عشرات المستوطنين بلدة بيت فوريك قرب نابلس شمال الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيان نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب الذي أدى إلى كسور ورضوض في أطرافهما. المستوطنون الذين نفذوا الهجوم تعمقوا داخل بيت فوريك حتى كادوا يصلون إلى منتصف البلدة، حيث قدموا بمساندة قوات من الجيش الإسرائيلي. محافظ نابلس غسان دغلس:
3: كل يوم هناك اسقاط جرحى في المنطقة الشرقية، هناك اعتداء متواصل وخطف لأشخاص. بالأمس كان هناك جرح وخطف، نفس الاعتداء في نفس المنطقة، وهناك اعتداء على كل شيء يتحرك هناك.
2: وفيما حطمت مجموعات أخرى من المستوطنين أكثر من 110 أشجار من الزيتون في بلدة دير شرف قرب نابلس، فإنهم أيضا اقتحموا منطقتي رجوم علي وحمروش قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، في الوقت الذي وصلت فيه جرافات المستوطنين تجريف المزيد من الأراضي الزراعية في بلدة سنجل شمال رام الله، بهدف توسعة البؤر الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي المواطنين، كما يوضح رئيس بلدية سنجل معتز طوافشي:
4: أكثر من 100 دنم تم تجريفها وإقامة بؤر استيطانية عليها في كامل البؤر الاستيطانية. هذه البؤر الاستيطانية بيسيطر قطعان المستوطنين المقيمين فيها على أكثر من 8000 دنم من أراضي بلدة سنجل.
2: وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستوطنون الشهر الماضي 798 اعتداء قتل فيه 7 فلسطينيين برصاص المستوطنين الذين أحرقوا أيضا عددا من المنازل والمركبات وجرفوا عشرات الدنومات الزراعية. لميديا ماجد سعيد رام الله.
1: وآخر ملفات النشر: الحرب الروسية الأوكرانية والوجهة بلغراد. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وخلال زيارته الأولى إلى صربيا الحليف التقليدي لروسيا حذر أمس من أن بلاده تستقبل الشتاء المقبل وهي تكاد تخلو من أي محطة حرارية سليمة بعد أشهر من الضربات الروسية المكثفة على البنية التحتية للطاقة. زيلينسكي جدد دعوته إلى تشديد العقوبات على موسكو ووقف تدفق مكونات الصواريخ إليها، إلى جانب تعزيز قدرات كييف الدفاعية في مواجهة الهجمات الباليستية المتواصلة. يوضح لنا أهداف كييف من هذه الزيارة لحليفة روسيا صربيا عبد الرحمن عقل، الكاتب والخبير في الشأن الأوكراني، تحدث من كييف لنوردين إيجاجان.
5: تعتمد الحكومة الأوكرانية على سياسة محددة في تنويع مصادرها سواء من الأسلحة أو حتى من المعونات ومن الدعم فيما يخص موضوع الطاقة وفيما يخص أي موضوع دعم لوجستي في هذه الحرب. فالحرب ليست هي فقط حرب سلاح، وإنما

هي حرب استنزاف يعني من الطرفين. لذلك تدرك كييف أن كلا الطرفين يحاول أن يرغم الآخر على الاستسلام.

0: جزء من الجهود التي تبني علاقات تخدم على هذه البنية التي يحاول الرئيس الأوكراني القيام بها حتى تكون عند بلده شبكة متوسعة من العلاقات تساعده في الدعم في حالة هذه الحرب، وهذا ما تستمر كيف في القيام به.
1: بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام العرض الإخباري المفصل. رحلة المنتصف الإخبارية تتواصل الآن بنافذة النقاش والتحليل. إليكم ضيف المنتصف. في تحول دبلوماسي تاريخي، أعلنت كولومبيا اعترافها بمغربية الصحراء وتدشين عهد جديد من العلاقات مع الرباط، مؤكدة أن المغرب هو حليفها الرئيسي في القارة الإفريقية. موقف حاسم يأتي لينهي حقبة من التردد الأيديولوجي وليعزز الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لسيادة المغربية على الصحراء. ولنسلط الضوء على هذه الصفحة الجديدة ينضم إلي مباشرة من مدينة الجديدة محمد عطيف، الأستاذ الجامعي والخبير في شؤون أمريكا الجنوبية. أهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا، شكرا لك سيدتي استضافة.
1: الشكر لك لتلبية دعوة ميديا. أستاذ عطيف، كولومبيا إذن تعلن اعترافها بمغربية الصحراء. نائب الرئيس الكولومبي يقول إن هذا الإعلان هو بداية جديدة في العلاقات الكولومبية المغربية. ما المقصود ببداية جديدة؟
2: بطبيعة الحال سيدتي، كما نعلم بأن القرار الكولومبي بالاعتراف بالسيادة المملكة المغربية على صحرائها هو صاحب الاعتراف بالكيان المزعوم، في الحقيقة يشكل محطة استراتيجية مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية. أكيد هذا لا يتعلق بتغيير موقف دولة، وإنما هناك تحول مهم في البيئة السياسية والدبلوماسية المحيطة بهذا النزاع المفتعل. وأكيد بأن كما أشرت من قبل بأن هناك مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الكولومبية، دون أن نجزم بأن كانت هناك متميزة، علاقات متميزة بين المغرب وكولومبيا في مختلف المجالات، ولكن الأسباب الأخرى التي يعني جعلت العلاقات تتراجع شيئا ما، ولا سيما عندما وصول أحزاب اليسارية إلى السلطة، هذا ما يجعل العلاقات تتراجع شيئا ما. ولكن الآن دون ننسى بأن كولومبيا يعني دولة مهمة داخل أمريكا اللاتينية ولها مكانة مهمة، وتعتبر من الدول ذات ثقل في هذه القارة اللاتينية. في تقديري أن هذا التحول في الحقيقة يشكل يعني منعطفا أساسيا، لأن في الحقيقة حينما نرى بأن هناك تعامل المغرب من خلال الفضاء الجغرافي، هناك فضاء إفريقي وفضاء يعني أمريكي لاتيني، يعني أعتقد بأن القرار الكولومبي سيعطي يعني دفعة جديدة في يعني تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاستثماري وعلى المستوى يعني الكل يعني
1: كل المستويات، حتى كما أشرت أستاذ عاطف يعني هو تحول كبير منعطف، يعني انتقلنا من مرحلة عدم الاعتراف بالانفصاليين إلى مرحلة الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وهذا موقف أكثر وضوحا من مجرد سحب الاعتراف. بوغوتا اليوم أستاذ عطيف تقول إنها تعتبر المغرب حليفها الرئيسي في القارة الإفريقية برمتها. ما الذي يمكن أن نستشفه من هذه العبارات؟
2: بطبيعة الحال بأن هناك إرادة سياسية قوية من هذه الدولة في تطوير علاقتها مع المغرب، يعني بأن هناك درجات تعاون، بأن حينما تتحدث دولة وازنة في أمريكا اللاتينية ككولومبيا، وبالتالي يعني بأن هذا الموقف قابل يعني للتأثير في العلاقات الثنائية وفي المستوى كما أشرت قبل قليل، يعني في تطوير العلاقات الثنائية وتعميقها بشكل كبير. لأن يعني حينما نتحدث يعني درجات العلاقات الثنائية، يعني حينما تصل إلى مرحلة الحليف، بأن هناك رسالة واضحة بأن كولومبيا ترغب في يعني تطوير العلاقات مع المغرب وجعلها كبوابة نحو إفريقيا، وكذلك جعل المغرب كولومبيا دولة يعني من صافي أمريكا اللاتينية من أجل تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق الأهداف للإستقرار.

0: استراتيجية في مختلف المجالات كما أشرنا، ولكن هناك رسالة واضحة لأن يعني المعطيات يعني الدولية ومن خلال العلاقات الدولية للمملكة المغربية في أمريكا اللاتينية بأن المغرب دائما يتجه إلى الدول ذات الثقل التي تؤثر في منطقة أمريكا اللاتينية، بأن أمريكا اللاتينية يعني فيها دول التي تؤثر حتى على صناعة القرار الدولي لا سيما داخل أروقة الأمم المتحدة، بأن كولومبيا هي عضو داخل غير دائم داخل مجلس الأمن، وننسى بأن لا يعني موقف يعني في الإدارة السابقة كانت يعني في صف الكيان المزعوم، ولكن الآن يعني تتضح بأن الرؤية أن سيتم يعني قلب كل أوراق على الخصوم الوحدة الترابية، وبأن كولومبيا ستكون يعني ناعمة وقوية لقضية الصحراء المغربية لا سيما داخل أروقة الأمم المتحدة ولا سيما داخل مجلس الأمن، وأيضا بأن الحقيقة بأن المغرب يؤكد من خلال اليوم بأن قوة المغرب في علاقته مع هذه الدولة لا سيما يعني في منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء سنة 2020، هل أكيد لاحظنا هناك زخم دولي في تزايد العدد من الدول التي أصبحت تعترف بمغربية الصحراء وتعتبر يعني الحكم الذاتي كأساس واقعي لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، ولا سيما حينما يعني صدر مجلس الأمن الدولي قرار 2797 أصبحت يعني مجمل الدول العالم بما فيها كولومبيا بأن تعتبر بأن هذا القرار سيكرر الشرعية الدولية لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
1: أستاذ عاطف أعتذر على المقاطعة، يعني الوقت داهمنا، لدي سؤال أخير لابد من طرحه. أنتم أشرتم إلى التغير الإيديولوجي خاصة في القارة يعني جنوب القارة الأمريكية ككل، يعني من أفكار موروثة عن الحرب الباردة إلى أفكار يحركها اليسار، الآن نحن في عهد جديد. كانت لدينا في السنوات الأخيرة خطوات أخرى كخطوات بوليفيا، سلفادور، الإكوادور بخصوص ملف الصحراء، الآن لدينا هذا القرار الكولومبيا الحاسم، وكما تقولون كولومبيا دولة وازنة. كيف للمغرب أن يستثمر هذا الموقف الكولومبيا المتقدم لبناء شراكات سواء سياسية أو اقتصادية كبرى، ليس فقط مع كولومبيا ولكن مع فضاء أمريكا الجنوبية؟
0: بطبيعة الحال بأن بالنسبة للمغرب هو أن ينظر إلى هذا القرار يعني الكولومبي بأنه قرار مهم ومكسب ونجاح للدبلوماسية المغربية لاختراق هذه المنطقة، ولا سيما الدول التي كانت تدعم الكيان المزعوم الذي يسمى بالبوليزاريو. أكيد بأن كولومبيا لها وزن كما أشرنا داخل أمريكا اللاتينية، وأعادت يعني تقييم موقفها وانتقلت إلى الاعتراف بالسيادة المغربية، فإن الدول الأخرى ستجد نفسها أمام واقع دبلوماسي جديد في الحقيقة، هذا سيؤثر على باقي الدول التي ما تزال تعترف بالكيان المزعوم، ولكن التيارات الإيديولوجية اليسارية الراديكالية كما نعلم بأن ما تزال تتبنى الأطروحة الانفصالية، ولكن المنطقة الآن والواقع الدولي الآن يفرض نفسه على أساس بأن يعني المنطقة الأيديولوجية يعني مر عليها الدار لم تعد يعني تخدم مصالح بين الدول، لأن منطق العلاقة الدولية أصبح يعني مبني على البراغماتية من أجل تحقيق يعني التعاون في مختلف المجالات ومن أجل الدار.
1: أعتذر على مقاطعتك، مع الأسف الوقت دهمنا. الأستاذ محمد عاطف، الأستاذ الجامعي والخبير في شؤون أمريكا الجنوبية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معي مباشرة من الجديدة، شكرا لك.
0: مرحبا.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا، أعود إليكم بعد قليلاً.

0: C'était Harry Styles, As It Was, sur les ondes de Mehdi 1. Il est tout juste 13h sur notre antenne. Tout de suite, le flash d'information présenté par Mohamed Ben Abou. Bonjour Mohamed.
1: Bonjour Soukaina, marhaban bikoum moustamina al-kiram. مساهل الموجز بآخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق وإدارته تقترب من مراحلها النهائية، لكنه حذر من أن إعادة فتحه تخضع لشروط أخرى ولتعويض عن انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة. ونفى عراقجي اليوم أن تكون إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة قائلا إنهما تتبادلان الرسائل عبر وسطاء. في موضوع ذي صلة، أعلن المتمردون الحوثيون اليوم استهداف منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر. قال المتحدث العسكري باسم المتمردين اليمنيين المدعومين من طهران إن الحوثيين تمكنوا من استهداف مصفاة أرامكو في جازان بطائرة مسيرة. من جانبها أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في المنشأة التابعة لمصفاة أرامكو غرب السعودية، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات في الحادث. في خبر آخر، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا، مضيفا خلال مقابلة صحفية أن مصر شريك طبيعي في جميع القضايا وستكون موجودة في التحالف. فيدان أوضح خلال المقابلة أن دولا أخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى الاتفاق، لكنه لفت إلى أن الدول المؤسسة بحاجة إلى مناقشة آلية التوسع، مضيفا أن بعض الدول الراغبة في الانضمام طلبت عدم الكشف عن أسمائها. في أخبار الحرب على قطاع غزة، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس، متعهدا عدم القيام بأي انسحاب من القطاع المحاصر دون نزع حقيقي لسلاح الحركة الفلسطينية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن إسرائيل ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة، ولن ينفذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. وسيواصل الجيش الإسرائيلي إحباط التهديدات التي تستهدف قواته ومواطنيه، يضيف نتنياهو. نختم الموجز بالخبر الرياضي، إذ واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بمستجدات الحرب في الشرق الأوسط وفي الميدان. رقعة الحرب حتى التسع، حيث أسفرت هجمات شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن اليوم عن مقتل ما لا يقل عن 4 جنود من قوات الحكومة المعترف بها دوليا وإصابة 20 آخرين، وفق ما أفاد مصدران عسكريان. أوضح المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن الضربات استهدفت مدينة المخا اليمنية والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى مديرية الخوخة الواقعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية، عقب إعلان الحوثيين استهداف قوات ومعدات عسكرية على ساحل البحر الأحمر. في موضوع ذي صلة، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق وإدارته تقترب من مراحلها النهائية، لكنه حذر من أن إعادة فتحه تخضع لشروط أخرى ولتعويض عن انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة. ونفى عرقجي اليوم أن تكون إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة قائلا إنهما تتبادلان الرسائل عبر وسطاء. في جديد الحرب على قطاع غزة، دعت حركة حماس اليوم الإدارة الأمريكية والوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل القطاع. وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم إننا ننتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو وحكومته لإلزامه بخريطة الطريق وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية واستمرار العبث باستقرار وأمن المنطقة، يضيف المتحدث. في خبر آخر، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا، مضيفا خلال مقابلة صحفية أن مصر شريك طبيعي في جميع القضايا وستكون موجودة في التحالف. فيدان أوضح خلال المقابلة أن دولا أخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى الاتفاق، لكنه لفت إلى أن الدول المؤسسة بحاجة إلى مناقشة آلية التوسع، مضيفا أن بعض الدول الراغبة في الانضمام طلبت عدم الكشف عن أسمائها. نختم الموجز بأخبار المستديرة، إذ واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات البصمة على مشوار متميز في منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب بناي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائية كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. المنتخب المغربي سيواجه في الدور النصف النهائي الفائز في مواجهة

0: الكاميرون ونيجيريا يوم الأربعاء 12 من غشت الجاري على أرضية ملعب موري الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء. بهذا الخبر مستمعينا ننهي الموجز لحظات وتلتقون مع خديجة في برنامج نقطة تحول. متابعة ممتعة وإلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميدي آن، نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: نقطة تحول اليوم حين تصبح القمة قرارا لا وجهة. يقولون إن بعض النساء يختارن الطريق السهل، لكن ضيفتي اليوم يختار الطريقين لا يعرف السهل عنوانهما: ريادة الأعمال وتسلق الجبال. في عالم البيزنس القمة تعني أرقاما وشركات، وعلى الجبال القمة تعني نقص أكسجين وخطرا حقيقيا. فما الذي يجعل امرأة واحدة تصر على خوض التحديين معا؟ أهلا بكم معنا في نقطة تحول. ضيفة اليوم السيدة والبطلة هند زمامة، سيدة حولت كل مستحيل إلى محطة وصول. سنبحث معها اليوم عن نقطة التحول التي جعلت من الخطر أسلوب حياة ومن القمة مجرد بداية. نورتيني ومرحبا سيدة هند زمامة.
4: شكرا لك لا خديجة على الاستضافة، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وفخورة أنني كنت واجدة معكم اليوم للتحدث عن هواية وشغف اللي هو تسلق الجبال.
2: مرحبا نورتيني. طيب للا هند، كل قصة نجاح تبدأ بلحظة قرار. متى كانت لحظة نقطة التحول الأولى في حياتك؟ هل كانت على طاولة اجتماعات بما أنك رائدة أعمال، أم على سفح الجبل وأنت ترين القمة؟
4: نقدر نقول لك أنه حكايتي حكاية بسيطة، يعني بدأت مشاهدة برنامج كيتحدث على تسلق الجبال. كنت تفرج على مرأة متسلقة يعني، وكانت فخورة بنفسها وهي متواجدة على القمة. فكان سؤال واحد: علاش حتى أنا لا؟ غادي نجرب. بحيث أنه تسلق الجبال يمكن نقدر نقول لك ما كانش بعيد على الحياة ديالي، لأنه إحنا كان حاضروا من مناطق جنوبية، فكان دائما في الصغر ديالنا كانوا العطل الصيفية كنمشيو كنلعبوا تحت الجبال أنا والإخوان. فربما كان هذا كذلك هو اشتياق الحنين. فطرحت سؤال: علاش أنا ما نجربش؟ كنت بديت طبقال، إحنا مغاربة والجبل الرائع ديالنا طبقال، بديت منه. فلأول مرة غنحاول أنه نمشي نصعد جبل طبقال، لأول مرة كان مسدود في تاريخ جبل طبقال، يعني هذا هو الباب المسدود الأول.
2: تمام،
4: كيفاش غادي نحاول أنا نمشي نسلق جبل طبقال غنلقاه مسدود؟ هذا ما منعنيش أنه نرجع الأسبوع اللي موراه باش نحاول تسلق هذا الجبل الرائع. كانت نجاح، تذوقت حلوة تسلق الجبال. اللي غادي نبغي نشير له هو أنه الرياضة كانت دائما متواجدة وحاضرة في الحياة ديالي. يعني كان هذا من العوامل اللي يمكن قدروا ساعدتني، لأنه ما غاديش نجي وتسلق جبل، لا كان هناك دائما رياضة.

0: واستعدادات بدنية. فحبيت هذه الرياضة، لقيت فيها الشغف ديالي، لقيت فيها الروح ديالي. فبديت نبحث حيث أنه ما كانش عندي تجربة يعني من حيث اللباس، من حيث المعدات ولا شيء. فكان بديت نسأل فين هو الجبل الموالي. فكان بطبيعة الحال هو جبل كليمنجارو في تنزانيا، اللي كان هو كذلك فشل، حيث أنه مشيت المرة لكليمنجارو وبقات لي 150 متر متر على باش نوصل القمة ورجعت ما قديتش.
1: واش كان تعب؟ تعبتي؟
0: تعبت ويعني وصافي قلت غادي نرجع صافي بلا ما نكمل. فملي رجعت بدا الندم. أنا علاش هند وقفتي؟ علاش هند كان يمكن لك ترتاحي واحد نص ساعة أو ربع ساعة وتكملي المشوار إلى القمة. فهنا قطعت وعد على نفسي أنه غنحول من ذلك الفشل إلى نجاح. بالصمود، الإصرار، متابرة، بالرياضة. يعني حولت هذاك الفشل ديالي إلى قصة. يمكن الناس كتشوفها نجاح كبيرة، أنا كنقول لهم أنا دائما أنا باقية مبتدئة في تسلق الجبال.
1: سأتي معك للهند على هذه نقاط التحول في مسارك المهني وأيضا حتى تسلق الجبال. يعني ريادة الأعمال وتسلق الجبال عالمان يبدوان متناقضين، ما هو القاسم المشترك الذي وجدته بين إدارة المخاطر في الصفقات وإدارة المخاطر على ارتفاع مثلا 5000 متر؟
0: نقدر نقول لك أنه الرياضة وتسلق الجبال هما رحلة نحو المجهول. ريادة الأعمال وتسلق الجبال هما يبدوان عالمان مختلفا، ولكن رهما يعني الرياضة كترتبط بعالم الأعمال والمؤسسات، تسلق الجبال هو مغامرة وتحدي، ولكن كلاهما ليس مجرد نشاط، بل هما رحلة مليئة بالتحديات بالمخاطر. صح. واللي خصها تكون عندك سمات نفسية مهارات للوصول إلى القمة. فمثلا في تسلق الجبال كيحتاج إلى دراسة الطقس، معدات، المسارات. في الرياضة كيحتاج إلى دراسة السوق وتحديد خطة لمواجهة المخاطر. يعني في تسلق الجبال كاين هناك جو متقلب، عواصف. في الرياضة كاين أزمات سوق، قرارات مسارية. فكنظن أنه القائد المتمكن هو من يمتلك القدرة على تغيير الخطة لمواجهة الظروف الطارئة. وكذلك أنه القائد الحقيقي هو أن يفهم أنه النجاح كيكون مع الفريق وكيستمع الفريق. يعني فهنا القوة ديال الفريق أكبر من قوة الفرد.
1: صح.
0: يعني كنظن أنه عندهم نقاط مشتركة ولو أنهما مختلفان في المكان.
1: تمام. سيدة هند، وصلنا لنقطة التحول، الاختيار. سؤال الاختيار المصيري. هند، لو وضعتي أمام خيارين لا ثالث لهما، الوصول إلى قمة إيفرست لمرة واحدة في العمر أو تسلق جبل تبقال 100 مرة، فأي الخيارين تختارين؟ ولماذا؟
0: سؤال لا خديجة. نقدر نقول لك وبكل ثقة أنا أختار 100 مرة جبل تبقال، لأنه القيمة عندي ليست شهرة القمة. يمكن نقدر نوصل لإيفرست مرة وكما تنقولوا انتهينا، لكن عندي التجربة المتكررة، القدرة على مشاركة الشغف مع الآخرين، هي اللي كتخليك ذاك النجاح. وأنا دائما سنقول أنه النجاح مع الآخرين واللي كيعطي طعم للتجربة. فالمرأة من اللي بدأت تسلق الجبال فهي ما تسلقاتش غير الجبل، هي تسلقات نظرة المجتمع، تسلقات كما تنقول دائما ذاك الليميت، نظرة الآخر، نظرة المجتمع. فهي فتحت باب كان يمكن نقدر نقول حكر على الرجال. فكنظن أنه 100 مرة أفضل من مرة.
1: من نقطة تحول الاختيار إلى مشهد الخطر، أريدك أن تعودي بذاكرتك إلى أخطر لحظة واجهتيها في الجبال. أطلب منك أن تغمضي عينيك للحظة الآن، صفي لي وللمستمعين أول صوت سمعتيه في تلك اللحظة وما هي أول فكرة خطرت ببالك؟

0: لحظة خطر.
1: ما نمشيش بعيد يعني. هاد اللحظة عشتها في التجربة ديالي الأخيرة، في الرحلة ديالي الأخيرة لألاسكا. فجبت الهاتف ديالي باش نصور في واحد اللحظة، وكان فعلا خطر. فالصوت ديال المرشد ديال ليكيد يعني بدا كيغوت، لانه وضعت الحياه ديالي في خطر وحياه الاخرين في خطر، لان احنا مربوطين غير بحبل. فكان هذه من بعض الدروس اللي تعلمتها يعني ديغنييغمون. جبل يجب ان يحترم. الجبل كيقول لك انه هناك مسارات وممرات مناظر رائعه، ولكن بعض المرات كيف ما تنقول التسكو، وتيقول لك هنا قوتي هي التي تتحكم. فكان هذه اخر تجربه واخر درس خديته من الرحله الاخيره ديالي في ألاسكا. وكل جبل كيعلمك درس، وكل جبل كيعلمك خطا كترتكبه باش تعلم منه للرحله المواليه
0: وتفاداه. طيب الان نتصور معك مشهد الوصول الى القمه، اللحظه التي تضعين فيها قدمك على القمه، ربما الكثيرون قد يصرخون يصورون. أنت هند، ماذا تفعلين في الثواني العشر الأولى؟ هل تتحدثين أم ربما قد تلتزمين الصمت أم تبكين من الفرح لأنك وصلتي؟
1: دائما بدون شعور كتبتلحمت، لأنه قبل ما كتوصل الجبل راك تمر من مراحل، مراحل صعيبة، مراحل بكاء، مراحل شكوك، مراحل سؤالات، مراحل تعب. بحيث أنه في هذه الرحلة ديالي أنا وصلت للجبل والأصابع ديال رجلي ما كنحش بهم، الأظافر ديال رجلي ما كنحش بهم، يعني بكاء الحمد لله سبحانه وتعالى، وشكر لعظمة الخالق اللي سمح لي أنه نتسلق على القمم.

0: وصل لها بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. فكنظن هذه لحظة شكر وامتنان وفخر واعتزاز كامرأة.
1: طيب ما هو الشيء الهند الشيء الوحيد الذي لا يمكن البدء برحلة رحلة تسلق دون هذا الشيء؟ ربما لا علاقة له بالمعدات أو الأدوات، هل ممكن يكون صورة رسالة أم ذكرى مثلا؟ شنو أول شيء اللي يمكن نوجده معك في الحقيبة من غير المعدات من غير الأدوات المستعملة؟
0: دائما ملي كتكون كتوجد هذا الرحلة ديالك فلا بد كتبدا بعالم المغربي ديالنا. هذا لا يعني كتهز معك بلادك، كتهز معك صورة سيدنا العائلة الملكية، كتهز معك صورة العائلة ديالك، صورة وليداتك، يعني كتهز معك كل الأحاسيس اللي انت كتخلي في بلادك كتشتاق لها في مكان الرحلة. فكنظن هذا الشيء اللي كيكون ضمن المعدات ديالي للاستعدادات للرحلة.
1: نقطة التحول الآن الاعتذار، يعني ربما الاعتذار في حياتنا يغير المسار، فيه نقط تحول كثيرة عندما نعتذر. هل حدث أن وقفت على قمة جبل وشعرت برغبة في الاعتذار لأحد مثلا؟ أحسست في تلك اللحظة أنك وجب عليك أن تعتذري لشخص ربما من غير قصد، ماذا كان هذا الاعتذار ولمن؟
0: نقدر نقول لك أنه الاعتذار دائما أنا تنحسبه نقطة قوة، هو ليست يعني القدرة على الاعتذار من شخص ولا من شيء ما، هو قوة ليس ضعف. فأنه أنا قبل ما كنمشي الجبل فدائما كنحاول وبكل صراحة أنه ما نخليش يحد مطلق عليا أو لا يعني واخد من خاطر عليا، فدائما كنحاول أنه نمشي الجبل بكل خاطر، يعني
1: عن طيب خاطر. نعم
0: عن طيب خاطر، وليس هناك عليا اعتذار لشخص ما، لأنه إحنا ملي تنمشيو الرحلة ديال الجبل تناخذ التذكرة ولكن ما تنعرفوش راسنا واش راجعين بكل صراحة. لأنه الجبل كل جبل هو مميت، كل جبل انت مواجهة الخطر،
1: مواجهة الموت
0: بكل صراحة. يعني انا قلت لك يعني انت تاخذ التذكرة ديال الطيارة ديالك، انت مدعى في يد الله، يعني تسلق الجبال عنده ثمن وعنده كذلك مخاطر. فكنظن انه دائما كنحاول نعتذر من اي شخص قبل ما كنمشي للرحلة.
1: رائع، وحييك على ثقافة الاعتذار للهند. نقطة التحول الموالية

0: درس كتاخده في الجبل هو التركيز، القدرة الذهنية على أخذ قرارات سريعة وبكل حكمة. فكنظن أنه القائد هو اللي كيقدر ياخذ قدرة تراجع في الوقت صحيح، هو اللي كيقدر ياخذ القرار إمتى يكمل. يعني القائد الصحيح هو اللي كيكون واعي بالنتيجة وكيف كيف الوصول. فكنظن أنه تجبل علمني دروس اللي قدرت نتعلم منها في الحياة العملية ديالي.
1: تمام. نقطة التحول الأخرى، هل أنت جاهزة؟ جاهزة؟
0: أكيد معك لخديجة بكل فرح، ودائما تنقلها لخديجة الحديث معك واستمتاع، يعني الحديث معك أنا تنظر معك من القلب باش كيوصل القلب.
1: شكرا على هذه الثقة.
0: فكنظن أنه كذا، فأنت من الصحفيات وكذلك نشكر الصحافة لأنه هي اللي كتشجعنا وكتعطينا واحد النقطة باش كنحاولوا نزيدوا القدام. فكنظن إلا كانت قصد في قدرات الهم ولو مرأة فليس يعني بتسلق الجبال، يعني كنقدر نقول في جميع الميادين كل مرأة حلمي وحاولي تحقي الحلم ديالك. نظرة المجتمع أكيد كتكون، ولكن حاول دائما نكون محيطة بالناس الإيجابيين اللي غادي دائما يدفعوني القدام ويأمنوا بيا، ويعني بدون حكم، بدون كما تنقول دائما سون جوجمون.
1: أكيد ما بعد القمة هو التحول، الأثر والمسؤولية. وصلت إلى قمم لم تصلها كثيرات، اليوم ما هي القمة التي تسعين إليها ولم تصليها بعد؟ هل تقدر تكون قمة مهنية، مجتمعية أو شخصية؟
0: نقدر نقول لك يعني الخطوة ديالي القمة اللي بين عيني الآن هي إتمام القمم السبع. فهذا مشروع حطيته مشروع 3 سنوات، لأنه كنت حطيته مشروع 2، فكان هذا صعب لأنه عندي مسؤولية بيت، مسؤولية زوج، مسؤولية عمل، مسؤولية ديال أولاد، وكذلك مسؤولية أحفاد، لأنه
1: ما شاء الله
0: نقول دائما الله يخلي لي الأحفاد، أمين الله يخلي لي الأحفاد ديالي. فكان هذا صعيب عليا لأنه كذلك تحضيرات لتسلق الجبال كتطلب وقت للرياضة كثير، يعني كان صعيب، وكذلك ملي كتمشي الجبل كياخذ وقت كثير. فمددت للرحلة إلى 3 سنوات، فإن شاء الله يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى القمة الأخيرة ديال 7 القمم هي اللي بين عيني الآن. كنظن يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى يوفقني فيها
1: يا رب. سيدة هند، وصلنا للسؤال الصعب في نقطة التحول. قد يكون صعبا، يعني السؤال، الناس ترى فيك صورة المرأة الخارقة، ناجحة في البزنس، ما شاء الله بطلة في الرياضة، لكن بصراحة ما هو الثمن الذي دفعته هند زمامة الإنسانة كي تصبح هند زمامة الأيقونة؟ يعني هل هناك قمة قدر تكون شخصية أو عائلية اضطررت لتخلي عنها لتصلي إلى كل هذه القمم؟ سيدة هند، ده سؤال صعب صراحة.
0: بكل صراحة لست بالمرأة الخارقة ولست بالمرأة الحديدية كما ينعس. حاولت ومن اللي بديت تسلق الجبال وعدت نفسي أنه تسلق الجبال ما غيأثرش على حياتي الشخصية وما غيأثرش على حياتي المهنية. شغفي أكيد، ولكن حاولت بقدر ما أمكن أنه نوازن بين هالثلاثة كأم وامرأة عاملة وزوجة وشغفي. لكن هناك وشكر لأنه المحيط ديالي كيساعدني أكيد، فبلا المحيط ديالي ما كنتش غنقدر نوازن ما بين هاد الأشياء كاملة. فكنظن نصيحة اللي كنقول دائما ما كنهملش جانب على حساب جانب آخر. فبتوفيق الله سبحانه وتعالى قدرت أنه نقدر تسلق الجبال مع يد المهنية مع يد الأم، قدرت نمشي في نفس الطريق بكل موازنة الحمد لله. فما كانش تمن أديته على جانب، فكنظن أنني قدرت بكل حمد نوفق ما بين هذه الجوانب باش قدرت كذلك أنه ننجح ويمكن

0: كما قلتي في نظرك ايقونه ديال تسلق الجبال، فانا كنحاول نفتحوا الابواب للنساء اخرين. فالمراه الواعيه التي هي التي لا تنافس هي التي تلهم، انا صح. في نظري، ونجاح الاخرين لا ينقص من نجاحي. فكنظن انه هذه الرساله اللي كنبغي دائما نوصل.
1: وهنا نصل إلى قمة حلقتنا اليوم من نقطة التحول. كما أن لكل جبل قمة، فإن لكل حلم قمة، لكل تحدي قمة. شكرا لضيفتنا البطلة والأيقونة هند زمام التي تحدثنا عن تسلق الجبال فقط، بل علمتنا كيف نتسلق كل مخاوفنا، علمتنا حقيقة أن الطريق إلى القمة لا يكون مفروشا بالورود بل بالصخور.
0: أكيد الفشل هو أنا دائما تنقول هذاك اللي ما جربش غادي يندم، بحيث اللي جرب وفشل كنظن أنه كسب. لا تخشى البقاء في الأرض، إنما لا تخشى السقوط كذلك، اخشى البقاء في الأرض. تمام. يعني النجاح بعد السقوط هو مدرسة، فدائما تنقول حاول. تمام. فالمحاولة لا تكلف شيء.
1: لالا هند زمام، شكرا لأنك أثبتت لنا أن المرأة المغربية قادرة أن ترفع علم بلادها، ليس في المحافل فقط بل على أعلى القمم. شكرا اليوم لأنك جعلت من المستحيل مجرد صخرة أخرى قد نتجاوزها بكل يسر وسهولة. شكرا، نورتيني في نقطة تحول.
0: شكرا لك لا خديجة، وشكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وكما قلت لك في الأول جد فرحة أنه بهذا النقاش وهذا الحديث معك، ما كانت خوش به دائما. شكرا لك وتبارك الله لك لا خديجة. شكرا شكرا. فأنتم كذلك صحفيات الكبار مثال للمرأة المغربية، وشعاري كما قلت في أعلى قمة هذه المرة فكل النساء المغربيات بطلات. فكنظن هذا كان شعاري ورسالة كنت هديتها لجميع النساء المغربيات من أعلى قمة ألاسكا.
1: شكرا جزيلا، كل الشكر لك، ممتنة على هذه الثقة التي وضعتها في نقطة حول على ميديا. شكرا جزيلا. مستمعينا، رسالتنا لكم ما بعد هذه الحلقة: كل واحد منا أمامه جبل، قد يكون مرضا، حلما مؤجلا، خوفا أو ذكرى موجعة. لا تنظروا إلى القمة ترهبكم المسافة، لا، بل انظروا إلى الخطوة التالية فقط وصعدوا، لأن الحياة كما قالت هند لا تقاس بعدد الأنفاس التي نلتقطها بل باللحظات التي تحبس أنفاسنا. من نقطة تحول كانت معكم خديجة الفحيصي، وإلى قمة جديدة، تحول جديد ألقاكم.

0: وفيها تمتزج الطبيعة بالتاريخ، وتتحول الجبال والواحات والقصبات إلى صفحات مفتوحة تروي حكايات قرون من الحضارة. وعلى هذه الأرض وجدت السينما مسرحا طبيعيا لا يشبه أي مكان آخر، بينما حافظ فيها الإنسان على إرثه وثقافته وعاداته جيلا بعد جيل. وفي هذه الرحلة من كارت بوستال نكتشف معكم سحر هذه المدينة من زوايا مختلفة، مع ابن المنطقة رضوان جخة، فاعل مدني ومهتم بالتراث والثقافة المغربية.
1: سنتحدث اليوم عن أحد أقطاب الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، يتعلق الأمر بإقليم ورزازات. هذا الإقليم الذي يتكون من 17 جماعة ترابية، 15 جماعة منه تعتبر جماعة قروية، يحد شمالا إقليم الزلال وشرقا الراشيدية وغربا طاطا، وفي الجنوب إقليم زاغورة. وبالتالي سنتحدث عن إقليم يزخر ببعده السياحي وكذلك السينمائي، ولا ننسى بأن بورزازات توجد أكبر محطة للطاقات المتجددة بالمملكة المغربية. من أهم ما يميز إقليم ورزازات ويعرف بكونه يقع في طريق الألف قصبة وقصبة مرورا عبر زاغورة وتنغير والرشيدية وأرفود والرصاني. تمتاز هذه الطريق التي تسمى تاريخيا بطريق الألف قصبة وقصبة بالحصون والقلاع والقصور والقصبات وسط واحات النخيل الرائعة بمنطقة الجنوب الشرقي.
0: لكل اسم حكاية، واسم ورزازات ليس استثناء، وتذهب الرواية الأكثر تداولا إلى أن أصل الكلمة أمازيغي، بينما تربط روايات أخرى الاسم بعبور القوافل أو بالأبواب التي كانت تؤدي إلى الصحراء. وبين اختلاف الروايات يبقى الاسم في حد ذاته انعكاسا لعلاقة الإنسان بهذه الأرض، حيث السكون جزء من جمالها والرحلة جزء من هويتها.
1: سميت بورزازات أسد أسماء، يعني تاريخيا كانت تسمى بتمغززت بالمصطلح الأمازيغي، وبعد توطين مقرها تعتبر مقرا إداريا أصبحت تسمى بورزازات. هذا الاسم الذي يعني يستمد أصله من كلمتين أو مقطعين، هما وار وتعني بدون بالأمازيغية، وزازات تعني الضجيج بمعنى المدينة الهادئة أو المدينة بدون ضجيج. ما يميز كما قلت أستاذ أسماء مجموعة من المناظر الخلابة، نتحدث عن الطاطوهات الطبيعية التي حبها بها الله تعالى. كذلك من أهم مميزات منطقة ورزازات هي الواحات والقصبات والقصور. نتحدث مثلا عن قصر أيت بن حدو، هذه المعلمة التاريخية الكبيرة جدا والتي تم إدراجها بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سنة 1987. ويعود بناء هذا القصر أستاذ أسماء تقريبا القرن 17، وشكله المعماري للقرن 18، تجمع فيه المنازل الطينية محاطة بالأسوار الدفاعية. في تلك التاريخ كانت القصور يعني تعتبر مناطق دفاعية بأبراج داعمة، خصوصا نتحدث عن صور تاريخي شاهق بقصر أيت بن حدو. المعلمة التاريخية تبعد على يعني تقريبا 33 كيلومتر غرب مدينة ورزازات، وتوجد على قرية أيت بن حدو التاريخية بالجماعة الترابية أيت زينب بإقليم ورزازات. كانت تشكل كذلك على غرار أنها منطقة دفاعية تاريخيا، كانت كذلك عبارة عن مركز تجاري أستاذ أسماء، يعني تعتبر موقعا استراتيجيا اقتصاديا وأمنيا، موقع كذلك اقتصادي كما قلت بامتياز، لأنها هذا القصر على مقربة من وادي تاريخي بإقليم ورزازات، تستفيد منه من خلال الزراعة المعيشية. هناك من يلقبها أيضا، يعني هذا القصر هناك من يلقبه بمتحف الهواء الطلق والمتحف الطبيعي. هذا القصر أستاذ أسماء احتضن يعني وتم من خلال تصوير مشاهد للعديد من الأفلام العالمية على غير لورانس العرب، وكذلك فيلم المومياء والمصارع. هذا الفيلم

0: التاريخي.
1: ليست قصبات ورزازات مجرد مباني من الطين، بل ذاكرة معمارية حية تحكي قصة مجتمع عرف كيف يوظف مواد الطبيعة ليشيد عمرانا يصمد أمام الزمن. فجدرانها السميكة وأبراجها المزخرفة وأزقتها الضيقة كانت تؤمن الحماية للسكان وتعكس في الوقت نفسه براعة الهندسة المعمارية المحلية.
0: إذا تحدثنا أيضا عن القصبات وسنسمى قصبة أمريديل، هذه القصبة التاريخية بإقليم ورزازات تتواجد بمنطقة سكورة وبالجماعة الترابية سكورة أهل الوسط، باعتبارها جوهرة تؤكد على العبقرية الإبداعية للمغاربة عبر التاريخ. هذه تحفة معمارية فيها أبراج كذلك شاهقة تم تشييدها في القرن 17 على يد محمد الناصري السكوري ابن مؤسس الزاوية الناصرية بتمقروت، وتقع على موقع متميز يشرف على واحة سكورة من جهة ومن جهة ثانية على وادي الحجاج، الوادي التاريخي بالجنوب الشرقي. أنسى أستاذ أسماء بأن بنك المغرب أصدر سنة 1987 ورقة نقدية من فئة 50 درهما توجد حاليا تحمل صورة قصبة أمريديل. هذه القصبة يوجد بها منزل رئيسي أو بهو رئيسي على شكل مربع كبير به أربع أبراج. كذلك هذه القصبة على غرار أيت بن حدو، لأن ما يميز أستاذ أسماء إقليم ورزازات بقصبات وقصور مجموعة من المشاهد الأفلام العالمية مثلت سواء بقصر أيت بن حدو وكذلك بقصبة أمريديل أجزاء من نفس الفيلم لورانس العرب وكذلك جلاديتور. وبالتالي فهي هذه القصبة هي فضاء يتلاقح فيها يعني عبق التاريخ مع التقاليد والتراث الأمازيغي وجمال المناظر الطبيعية.
1: تنبسط ورزازات كلوحة رسمتها الطبيعة عبر آلاف السنين، وفيها تتعانق الواحات الخضراء مع القصور الطينية والقصبات الشامخة، فتمنح المكان هوية استثنائية تجمع بين صرامة الجبل ودفء الواحة. ومنذ قرون كانت ورزازات محطة للقوافل التجارية القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، فازدهرت بها الحصون والقصور التي لم تكن مجرد مساكن بل مراكز للحياة والتجارة، ولا تزال إلى اليوم شاهدة على تاريخ غني وحضارة ضاربة في عمق الزمن.
0: ما يميز هذه القصبات والواحات أولا بعدها البيئي، وثانيا مساهمتها في المجال الاقتصادي خصوصا الزراعة المعيشة بالنسبة للواحات والقصبات، وثالثا وهو الأهم جدا المتعلق بكونها إرث سوسيو ثقافي عريق جدا يساهم في السياحة وجذب السياح سواء السياحة الأجنبية أو السياحة الداخلية، ورابعا تساهم في التسويق السوسيو ثقافي للمغرب باعتباره إرثا تاريخيا وثقافيا مهما جدا. وبالتالي فتجمع بين مختلف الأبعاد سواء متعلقة بتصوير الأفلام وبالتالي تشغيل اليد العاملة خصوصا الكومبارس الذين ينتمون لإقليم ورزازات وكذلك الأقاليم المجاورة لورزازات، والبعد الثقافي والبعد السياحي وكذلك البعد الاقتصادي باعتبارها تساهم كما قلت في مجالات الزراعة أو الفلاحة المعيشية. الناس كذلك أستاذ أسماء من بين الأبعاد السياحية المهمة جدا بإقليم ورزازات والتي ندعو ونأمل أن تكون نسب الزيارة خصوصا السياحة الداخلية، لأن تعرف سياحة أجنبية كبيرة جدا. نأمل كذلك من المواطنين المغاربة في إطار تعزيز السياحة الداخلية أن يزوروا تلك المناطق على غرار قصبة توريث. هذه القصبة كذلك أسد أسماء التي تشكل كنزا سوسيو ثقافيا ضاربا في جذور التاريخ. هذه قصبة توريث تعتبر من أعرق وأكبر القصبات بالمغرب، يعني نتحدث عن نصف الثاني من القرن 19 إلى حدود الاستقلال لعبت قصبة توريث دورا سياسيا واقتصاديا وثقافيا كبيرا ومحوريا جدا، تتكون من عدة أجنحة. والغريب في هذه القصبة أستاذ أسماء زرتها يعني تعتبر على شكل مغارة، يعني يمكن أن تتيها داخل هذه القصبة إذا لم يكن معك مرشد سياحي يعني هؤلاء المغاربة الذين شيدوا هذه القصبة فترفع لهم القبعة، والسيدة أسماء لأنها قصبة تاريخية بامتياز معمار.

0: تقليدي رصين شيد به هذه القصبه، تتكون من عده اجنحه بنيت بمواد تقليديه، تحدث عن مواد البناء، التراب، طيب النخل. القصبه توجد على ضفاف وادي درعا وسط المدينه، هي وسط مدينه ورزازات، بالتالي فهذه القصبة توجد داخل المجال الحضري لمدينة ورزازات، سميت بتوريث المصطلح الأمازيغي بمعنى قمة التل، فهي وضعت على قمة التل وسط مدينة ورزازات. عندما يعني تصعد إلى قمة القصبة تلاحظين أستاذ أسماء وسط المدينة، وكذلك واد درعا وواحة واد درعا في منظر طبيعي خلاب جدا. إذا تحدثنا كذلك عن قصبة تيفولتوت بإقليم ورزازات، هذه القصبة توجد كذلك المجال الحضري لمدينة ورزازات، تطل على مشهد بانورامي لواد ورزازات، يعني سطحها تعشعش فيه اللقالق في منظر طبيعي خلاب جدا، تقع على بعد تقريبا 8 كيلومترات غرب مدينة ورزازات. في التالفة أستاذ أسماء تحدث عن إقليم زاخر بالقصور بالقصبات وبالواحات،
1: واليوم لم تعد هذه القصبات مقصدا لعشاق التاريخ والتراث فحسب، بل أصبحت أيضا واحدة من أشهر مواقع التصوير السينمائي في العالم، فخصوصية المشهد الطبيعي وصفاء الضوء والطابع المعماري الأصيل جعل من ورزازات فضاء مثاليا لاستضافة إنتاجات سينمائية عالمية، حتى استحقت لقب هوليود إفريقيا. وبين كل فيلم وآخر تظل القصبات محافظة على روحها الأصلية لتؤكد أن التاريخ الحقيقي يظل دائما أجمل من أي ديكور سينمائي.
0: من بين كذلك المناطق التي ربما تحتاج إلى تسويق كبير جدا من طرف المسؤولين المحليين بالمنطقة المعنيين بالقطاع السياحي، والتي ربما لا نقول يجهلها مغاربة أو يعني السياح المغاربة بتراب الوطن، لكن لم تعطى لها تلك المكانة المميزة، على غير قصبة لوات كذلك أستاذ أسماء، هذه القصبة التي تعني باللغة الأمازيغية مكان للتجمع واللقاء، والتي شيدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يعني 1860، وبالتالي إرث حضاري وتاريخي عريق جدا. هي نموذج لمدينة مصغرة داخل قصبة لوات، تتكون من دروب متفاوتة الأطوال، من مداخل مقوسة مزخرفة، من فسيفساء داخل هذه القصبة. أعتقد بأنها تحتاج إلى المزيد من العناية وكذلك التسويق السوسيو ثقافي حتى تجذب خصوصا السياحة الداخلية. كذلك من بين أهم المناطق أستاذ أسماء بإقليم ورزازات قرية أمزري، هذه القرية التي تقع بقلب جبال أطلس الكبير على ارتفاع تقريبا يفوق 2200 متر، من أحدى أجمل الوجهات الطبيعية التي أدعو سواء المواطنين المغاربة في إطار السياحة الداخلية وكذلك السياحة الأجنبية المجيء لهذه القرية الجميلة جدا، تحيط بها سلاسل جبلية شامخة على مقربة من مياه واد تساوت الجميل جدا، وجهة مفضلة لمحبي الترحال لمحبي التخييم. لا ننسى كذلك بأن بنفس المنطقة بإمغران، لأن إمغران فيها جماعتين ترابيتين، جماعة إيمينولون وكذلك جماعة تندوت، فبإيمينولون مثلا أستاذ أسماء هذه المنطقة المعروفة بالسياحة الجبلية المعروفة ببرودة الطقس في فصل الصيف، والمعروفة كذلك بمسالكها السياحية الجميلة جدا، هناك يتواجد ونقترب من تشييد متحف الديناصور هناك بمنطقة تازودا بإمغران، من أجل إعادة نسخة تبقى الأصل لهيكل وعظام الديناصور تازودا الذي يرجع تاريخه إلى أزيد من 180 مليون سنة، تم العثور على آثاره نهاية القرن الماضي بالمنطقة تازودا بإيمينولون على بعد 80 كيلومتر من مدينة ورزازات. وهذه المنطقة التي تستحق الزيارة، منطقة مغران بجماعته إيمينولون وتندوت وكذلك مرتفعات كنطولة تزقاولت تمزريت وإشباكن، هذه القرية الجميلة جدا التي يرتادها بعض السياح الأجانب خصوصا في الفترات الصيفية من أجل الاستكشاف، لأن بها مسالك جبلية مؤمنة وبها مسالك سياحية تثير الانتباه وتثير الإعجاب، كذلك الجماعة الترابية

تديلي احدى الجامعات القرويه بمنطقه ورزازات المعروفه كذلك ببلد الطقس وبمجموعه من مناطقها السياحيه على غرار الصور وابردازن ووسط تديلي ومجموعه من المناطق المجاوره بها كذلك اغرم نقدال، هذه منطقه سياحيه بفضائها اقلموس، هناك يتواجد مخيم شبابي يعني توجد على مقربة من الطريق الوطنية رقم 9 فضاء كذلك جميل أستاذ أسماء يستحق الزيارة، وبالتالي أتحدث عن ورزازات فضاء طبيعي، بلاتوهات طبيعية، عن مناطق سياحية لتعزيز السياحة الجبلية، السياحة الواحية، كذلك عن منطقة وإقليم الألف قصبة وقصبة القصور الواحات، منطقة أستاذ أسماء ضاربة في جذور التاريخ وتستحق الزيارة وتستحق الإعجاب لأنها مليئة بكل من يعشق المغامرة، كل من يعشق الترحال، كل من يعشق التنزه، كل من يعشق الهدوء كذلك، لأن ورزازات كما قلت في البداية منطقة معروفة بهدوئها، فحتى داخل وسط المدينة أستاذ أسماء فالمدينة ليلا تعرف بهدوئها، وهذا أمر يثير إعجاب خصوصا السياح الأجانب، لأن هناك من يفضل الذهاب لمناطق بعيدة، مناطق تقليدية جبلية قروية ومناطق هادئة. هناك صنف تتواجد فيه المسالك الطرقية المعبدة وتم وضع بنية تحتية ملائمة لوصول السياح لتلك المناطق، هناك كذلك مجهود بذل على مستوى التشوير السياحي في إطار تعزيز التنشيط السياحي بإقليم ورزازات، لأن هناك برنامج طموح في هذا الصدد تم وضعه منذ سنة 2023 مرتبط بكيفية جعل ورزازات منطقة للاستقرار السياحي عوض كونها منطقة للعبور السياحي، وبالتالي في هذا المجال أعتقد بأن فيه نوع من السلاسة من أجل الوصول لتلك المراكز ومناطق سياحية، وهناك مناطق أخرى أعتقد تحتاج لمجهود على مستوى البنيات التحتية الطرقية والمسالك الطرقية. فالإطار أستاذ أسماء يجب يعني التذكير بنقطة مهمة جدا من خلال التواصل مع السياح الأجانب، فهم لا يحبذون المسالك الطرقية المعبدة من الصنف الجديد أو الطرق المهيئة من الصنف الحديث، على أقل هم يريدون مسالك طرقية ترابية، نعم ترابية، ولكن تكون مؤمنة خصوصا في المناطق الجبلية وفي المسالك الطرقية الوعرة على غرار المرتفعات. كنطلة حاليا نتحدث على أن كنطلة مثلا أبعد منطقة والتي توجد على الحدود ما بين ورزازات وأزيلان فيها مسلك طرقي معبد والأمر جميل جدا، لكن هناك مسالك أخرى ومناطق سياحية أخرى تحتاج اجتهادا في هذا الصدد بتعبيد المسالك الطرقية الطينية أو الترابي للوصول إلى على غير منطقة إشباك، هذه المنطقة المتميزة جدا التي تحتاج أعتقد إلى مسالك طرقية للوصول إلى دون نسيان كذلك ربطها والرفع من صبيب الأنترنت وجودة الاتصال بها، لأن السياح الأجنبي تحتاج في المناطق الجبلية لهذه الوسائل الحديثة من أجل تيسير تنقلها وكذلك معرفة وجهاتها. وبالتالي أعتقد أستاذ أسماء إذا تحدثنا عن قصر أيت بن حدو حاليا هناك مشروع لتثمين هذا القصر كما قلت، فهو مصنف من طرف اليونسكو كتراث عالمي. نتحدث حاليا عن مدينة الإنتاج السينمائي التي تم إعطاء الانطلاقة بها، نأمل التسريع من شهيدها لأنها ستساهم كذلك في هذا المسار المتعلق بالمراكز السياحية من جهة أولى، من جهة ثانية ستساهم في الصناعة السينمائية، لأن مثلا ابن حدو بقصره أو بقصبة تلوات أو تفولتوت أو أمريديل بسكورة أو متحف تازوضة بإمغران وكذلك المسالك الطرقية الجميلة جدا السياحية بتديلي وبخزامة وبتزناخت وبإغرم نقدال وبأوقيم، كلها ستساهم في هذا المسار السياحي والسينمائي بإقليم ورزازات، لأن نقاط القوة توجد بهذا الإقليم، ما يحتاج وطفرة تنموية أكثر شمولية لكي تساهم السياحة والسينما باعتبارهما الرجلان اللتان تمأسسان للتنمية الاقتصادية بإقليم ورزازات. كما قلت أستاذ أسماء هناك متحف للسينما على مقربة من قصبة توريت، يعني قصبة توريت لكل من يريد مثلا أن يأتي إلى مدينة ورزازات ليس لديه الوقت لكي يسافر، لأن إقليم ورزازات إقليم شاسع المساحة، فقط يريد زيارة المدينة أو المجال الحضري فيمكن

يمكن أن يزور قصبة تيفولتوت ويمكن أن يزور كذلك البلاتوهات والاستوديوهات الجميلة جدا بإقليم ورزازات التي يتم خلال تصوير الأفلام. مجموعة من الاستوديوهات يعني كاينين في الدخلة ديال إقليم ورزازات، استوديوهات 3 إلى 4 استوديوهات ضخمة على المستوى الوطني توجد بمدينة ورزازات. يمكن أن يزور كذلك قصبة توريت التي هي على مقربة جدا وأمام متحف السينما، هذا المتحف المخصص للتاريخ ديال السينما بالمغرب، تعرض فيه معدات تصوير سينمائية القديمة، كما يمكن للزوار مشاهدة مواقع تصوير الأفلام داخل متحف السينما. ما يميز أصلا ساكنة الجنوب الشرقي برمته، أولا الناس مع تلك الجغرافيا صبورين والحفا، وكذلك في الاستقبال والبطل بساطة والحفاظ على الإرث التقليدي، وما زلنا بإقليم ورزازات أستاذ أسماء نحافظ على إرثنا الذي تركه الأجداد سواء من خلال المعاملة. يعني لذلك الساكنة بتلك المنطقة دائما ما نجد أي سائح سواء أجنبي أو مغربي أتى إلى تلك المنطقة ما يفتخر بالحفاظ على الموروث الثقافي والإرث الثقافي لأبناء تلك المنطقة.

ورزازات إذن وجهة تستحق أن تزار كباقي المدن المغربية والوجهات المغربية. هي مدينة استطاعت أن تحافظ على هويتها وتفتح أبوابها للعالم، حتى غدت نقطة التقاء بين الماضي والحاضر وبين التراث والإبداع. كانت هذه بطاقة اليوم. شكرا لأردوان جخة، فاعل مدني وتنبئ التراث والثقافة المغربية، على هذه الجولة. والشكر لكم أيضا مستمعينا، إلى لقاء جديد مع وجهة أخرى وحكاية أخرى في كارت بوستال.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق وإدارته تقترب من مراحلها النهائية، لكنه حذر من أن إعادة فتحه تخضع لشروط أخرى ولتعويض عن انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة. ونفى عراقجي اليوم أن تكون إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة، قائلا إنهما تتبادلان الرسائل عبر وسائط. في جديد الحرب على قطاع غزة، دعت حركة حماس اليوم الإدارة الأمريكية والوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل القطاع. وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم العيم أننا ننتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو وحكومته لإلزامه بخارطة الطريق وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية واستمرار العبث باستقرار وأمن المنطقة، يضيف المتحدث. نبقى مع أخبار الشرق الأوسط، حيث أعلنت السلطات السورية اليوم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، تنص على تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريبية وتأهيل مشترك خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. وقالت وزارة الخارجية السورية وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية أنه تم بعد عام ونصف من المفاوضات التوصل إلى مذكرة تفاهم تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. أما القواعد والمنشآت العسكرية فستعاد صياغة وظيفتها وستتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة. في خبر آخر، دعا البابا لون 14 اليوم إلى فتح ممرات إنسانية للمدنيين العالقين جراء النزاع في السودان الذي أسفر عن مقتل 10,000 من الأشخاص وتشريد الملايين. وقال البابا إنه يتابع بقلق الوضع المأساوي في السودان وخصوصا في مدينة الأبيض عاصمة ولاية جنوب كردفان، والتي تعرضت لهجمات مكثفة بطائرات مسيرة في الأسابيع الأخيرة. في الخبر الرياضي، توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر للفئة أقل من 20 سنة خلال منافسة بطولة العالم لألعاب المقامة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 متر في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، متقدما على الأسترالي دانيال ويليامز في المركز الثاني بتوقيت دقيقة و45 ثانية، فيما عاد المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت دقيقة و46 ثانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع جواد في برنامج سامر تراكس. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
3: بين تفاصيل الحياة اليومية نحتاج أحيانا إلى مساحة هادئة نفهم فيها أنفسنا أكثر.
4: أنا سعيد العيادي وهذا بودكاست توازن، مساحة هادئة نناقش فيها كل ما يهم الأسرة من الصحة النفسية والجسدية إلى العلاقات والتربية كي نعيش بوعي وطمأنينة أكثر.
3: بودكاست توازن مع سعيد العيادي متوفر الآن على ميديا بودكاست.
5: Summer Tracks Weekend.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من الشرق الأوسط، حيث أسفرت هجمات شنها المتمردون الحوثيون اليوم في اليمن عن مقتل 11 شخصا على الأقل بحسب ما أفاد مصدر طبي في المخا على ساحل البحر الأحمر، بعدما أعلنت الجماعة استهداف المدينة إضافة إلى منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية. هجم الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة مدينة المخا التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وهو هجوم أكده سكان محليون ومصدران عسكريان تابعان للحكومة اليمنية. أعلنت السلطات السورية اليوم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، تنص على تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. وقالت وزارة الخارجية السورية وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية أنه تم بعد 1.5 عام من المفاوضات التوصل إلى مذكرة تفاهم تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. أما القواعد والمنشآت العسكرية فستعاد صياغة وظيفتها وستتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة. في جديد الحرب على قطاع غزة، دعت حركة حماس اليوم الإدارة الأمريكية والوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل القطاع. وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم إننا ننتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو وحكومته لإلزامه بخريطة الطريق وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا، مضيفا خلال مقابلة صحفية أن مصر شريك طبيعي في جميع القضايا وستكون موجودة في التحالف. فيدان أوضح خلال المقابلة أن دولا أخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى الاتفاق، لكنه لفت إلى أن الدول المؤسسة بحاجة إلى مناقشة آلية التوسع، مضيفا أن بعض الدول الراغبة في الانضمام طلبت عدم الكشف عن أسمائها. نختم الموجز بالخبر الرياضي، إذ توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئات أقل من 20 سنة خلال منافسات بطولة العالم للألعاب المقامة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره 1:44 ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، متقدما على الأسترالي دانيال ويليام في المركز الثاني بتوقيت 1:45، فيما عدا المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت 1:46. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات ولنعود لمختارات جواد الغنائية في برنامج سامر تراكس. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: Summer Tracks.
1: Summer Tracks Weekend avec Joël
0: sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الخامسة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بآخر تطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق وإدارته تقترب من مراحلها النهائية، لكنه حذر من أن إعادة فتحه تخضع لشروط أخرى ولتعويض عن انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة. في خبر ذي صلة، أسفرت هجمات شنها المتمردون الحوثيون اليوم في اليمن عن مقتل 11 شخصا على الأقل بحسب ما أفاد مصدر طبي في المخا على ساحل البحر الأحمر، بعدما أعلنت الجماعات استهداف المدينة إضافة إلى منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية. وهجم الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة مدينة المخا التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وهو هجوم أكده سكان محليون ومصدران عسكريان تابعان للحكومة اليمنية. نبقى مع أخبار الشرق الأوسط وتحديدا في قطاع غزة، حيث رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة، وافقت عليها حماس متعهدا عدم القيام بأي انسحاب من القطاع المحاصر دون نزع حقيقي لسلاح الحركة الفلسطينية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن إسرائيل ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة، ولن ينفذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، وسيواصل الجيش الإسرائيلي إحباط التهديدات التي تستهدف قواته ومواطنيه، يضيف نتنياهو. في خبر آخر، دعا البابا لون 14 اليوم إلى فتح ممرات إنسانية للمدنيين العالقين جراء النزاع في السودان الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين. وقال البابا إنه يتابع بقلق الوضع المأساوي في السودان، وخصوصا في مدينة الأبيض عاصمة ولاية جنوب كردفان التي تعرضت لهجمات مكثفة بطائرات مسيرة في الأسابيع الأخيرة. نختم الموجز بالخبر الرياضي. توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسات بطولة العالم لألعاب المقامة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة 44 ثانية ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، متقدما على الأسترالي دانييل ويليامز في المركز الثاني بتوقيت دقيقة 45 ثانية، فيما عدا المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت دقيقة 46 ثانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
2: نتغداو جميع
3: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
2: خاصنا نشريو واش ناقصنا للضياف.
4: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي واكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

I'm gonna go to the bathroom.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة د المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة د المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوة.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن رسوم التوقيت الميسر التي تعيد الجدل حول مجانية التعليم الجامعي بالنسبة للموظفين بالمغرب. قصة اليوم عن صهر جسواني في مدينة مكناس، أحد أضخم وأهم المآثر التاريخية المائية في المملكة. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من أديس أبابا، وحديثه حول تحركات الاتحاد الإفريقي المتواصلة والهادفة إلى احتواء النزاعات والأزمات وتعزيز الحلول السلمية في عدد من بؤر التوتر بالقارة السمراء. وفي نافذة كتاب في دقيقتين نتعرف اليوم رفقة شكر البكري على سلسلة اقرأ، سلسلة كتب مدرسية كانت موجهة لتلاميذ المدرسة المغربية بعد الاستقلال. بضع دقائق تفصلنا مستمعينا عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في طقس فلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالبي صفى مع الشمس في غالب النواحي في الاحياء ديالنا، ما عدا في الريف وناحيه طنجه في سايس وما بين مراكش والصويره، بحال حتى في جنوب الخط سمارات داخله فاش غادي يكون صافي ومشمش، ومازال غادي يزيد شي رعدات مشتيه في الاطلس المتوسط الاطلس الكبير وناحيه درعا. الريح غادي صوت غربي وشمالي ومعتدل في القوه ديالو في عامه المناطق، ما عدا في السواحل الصحراويه فاش غادي صوت شرقي وقوي شويه. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في جل المناطق، وما غادي تتعدى شوية 50% إلا في النواحي الساحلية القليلة. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال النهار اللي ودعناه، ما بين 27 و 36 درجة في ناحية سوس، ما بين 27 و 37 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 33 درجة في دكالة، ما بين 30 و 32 درجة في الريف، ما بين 31 و 34 درجة في الشاوية، ما بين 31 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32 و 40 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 38 درجة في المنطقة الشرقية، 35 و 36 درجة في سايس وناحية الغرب، ما بين 36 و 40 درجة في ناحية تادلة، ما بين 36 و 41 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 37 و 40 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس عدة أخوات وإخوان فلاحة باغيين يدخلوا عندهم السقاب القوتاقوت ويركبوه في الشجر ديال الزيتون ديالهم ولا شجر الحامض ولا الفواكه، وهذه غادي يديروا فيها مزية كبيرة، لكن بشرط ما يدوزوا السقاب القوتاقوت إلا بشوية بشوية في هذه المرحلة الصعيبة باش ما يتبدلش الحال ديال الرطوبة في التربة في خطرة واحدة على العروق ديال الشجرة ولا ديال الزراعة، بالخصوص إذا كان الشجر ماشي عاد تغرس وكان مولفين العروق ديالو السقاب الحواد ولا بالربطة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء، موعد نشرة المغربية. النشرة المغربية اليوم من إعداد وتقديم عبد العالي الزهر. عبد العالي مساء الخير.
3: مساء الخير أمينة، مرحبا بكم مستمعينا. عقب إعلانها أول أمس اعترافا رسميا بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية خلال المباحثات التي جرت بين نائب رئيس الجمهورية الكولومبي خوسيه مانويل ريستريبو وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بحضور وزير الخارجية الكولومبي عمر بولا إسكوبار، أكدوا خلالها على دفع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين المغرب وكولومبيا إلى مستويات أرفع. وتفتح هذه الخطوة التاريخية أفقا جديدا أمام الاقتصاد الكولومبي لرصد فرص الاستثمار الواعدة في الأقاليم الجنوبية المملكة التي أضحت مركزا تنمويا ودرعا استراتيجيا للربط بين الأسواق الإفريقية والأمريكو لاتينية. حول البعد التنموي وإمكانية استثمار كولومبيا في الأقاليم الجنوبية للمملكة نتابع قراءة محمد

0: محمد جدري المحلل الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي من الرباط، حاورته وفاء توسري.
1: دولة كولومبيا هي واحد الدولة مؤثرة في أمريكا اللاتينية، والمغرب اليوم يعني كينوع من الشركاء ديالو ميناء الداخلة الأطلسية، وكذلك الاستثمارات اللي عندنا يعني في الأقاليم الجنوبية يمكن لها أنها تغري يعني واحد مجموعة من المستثمرين الكولومبيين في كل ما يتعلق أساسا بالمجال الفلاحي، لأن كنعرف كولومبيا عندها واحد تقدم كبير في كل ما يتعلق في الميدان الفلاحي، وبالتالي يمكن أن الاقتصادين المغربي والكولومبي يكونوا اقتصادين اللي هما متكاملين. كنظن بان هذه خطوه اولى. الخطوه الثانيه يجب ان نتوجه نحو تنظيم واحد المنتديات اقتصاديه في مدينه العيون او مدينه الداخله خلال القادم من السنوات، باش اننا نجيبوا واحد المجموعه من المستثمرين الكولومبيين ونبين لهم اشنو ممكن ان نديروا مع نظرائهم المغاربه في قطاعات اللي هي اساسيه. نتكلموا اساسا على يعني القطاع ديال الفلاحه، قطاع ديال السياحه، قطاع ديال الصناعات الغذائيه، وكذلك من كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة. وبالتالي يعني كنظن بأن هذا التنويع ديال الشركاء ديال المملكة المغربية مع كل وجهات ديال العالم من شأنه أن يجذب واحد مجموعة من المستثمرين، دون أن ننسى بأن المغرب اليوم هو البوابة نحو إفريقيا، واحد مجموعة من الدول تريد أن تستثمر وأن توجه صادراتها نحو إفريقيا، وكذلك كولومبيا يمكن لهذا الأمر هذا أن يغريها باش تتوجه نحو السوق الإفريقية اللي غتكون السوق الاستهلاكية رقم واحد من هنايا لواحد 15 أو 20 سنة القادمة.
0: نبقى في المغرب، حيث دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الإسبانية إلى تدخل عاجل لإنقاذ الأوضاع الإنسانية لمواطنين ومواطنات ما يزالون عالقين بمدينة سبتة المحتلة، بينهم أطفال وقاصرون وقاصرات، في ظل نقص حاد في الغذاء والماء وغياب المأوى ومخاطر متزايدة على السلامة الجسدية والنفسية. في تونس، أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة تكرار المخالفات وعودة الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح إلى ارتكاب جرائم جديدة ومخالفة القانون مرة أخرى بعد الإفراج عنهم تتجاوز 30%، مؤكدا أن الأطفال الجانحين يبقون ضحايا الإهمال والتهميش والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأوضح الشريف ضرورة معالجة أسباب الجنوح، مشيرا إلى أن برامج التدريب داخل المراكز الإصلاحية لا ترتقي للمستوى المطلوب، ما يحرم الطفل من اكتساب مهن تمكنه من اندماج وسوق العمل بعد استكمال فترة عقوبته. حول أسباب تكرار ارتكاب الجرائم لدى الجانحين، نتابع قراءة منصف الرابحي عضو الهيئة الوطنية للمحامين من العاصمة تونس، حاوره نور الدين إيكاجان.
2: الأسباب في تقديرنا هي للسياسة الجزائية والسياسة العقابية التونسية، وكذلك لها ارتباط بعديد الأسباب الأخرى مثل ارتفاع نسبة الطلاق في تونس، وهي أسباب جد مهمة باعتبار أنه العائلة عندما تتصدع العائلة وتذهب إلى انفصام الرابطة الأسرية وغياب دور الرقابي للأب وأول دور الرقابي للأم، النتيجة تكون عنا نسبة من التسيب أو نسبة من الانحلال داخل هذه العائلات التي انفكت روابطها الأسرية. أولا على مستوى الحلول لابد من مراجعة مجال الحوالي الشخصية في تقديري. السياسة الجزائية أو السياسة العقابية الجديدة للأسف لابد من القيام بمراجعة شاملة على مستوى مجال حماية الطفل، لابد من مقاربة جديدة على مستوى تصور جديد يمس قلت العائلة، ثم يمس لأن العقوبات ما تكونش رادعة بالنسبة للأطفال الجانحين. هو طفل، شنو العقوبة اللي تقدمها المجلة؟ تدخل الدولة، وتدخل الدولة يكون قوي جدا على مستوى العائلات التي تهم أبنائها وتقصر في تربية أبنائها.
0: نبقى في تونس، حيث أكد المرصد التونسي للمياه أن تونس دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، وقال إن الأرقام التي رصدها خلال شهر يوليوز الماضي تعكس تصاعدا خطيرا في أزمة العطش، معتبرا أن ذروة الصيف عمقت الأزمة المائية وفجرت الاحتقان الاجتماعي في البلاد. وقد سجل المرصد التونسي للمياه حصيلة قياسية بلغت أكثر من 600 تبليغ خلال شهر يوليوز الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ بداية السنة. إلى ليبيا الآن. تتواصل في ليبيا ردود الفعل المنددة من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية بعد تداول مقطع فيديو يوثق تنفيذ حكم بجلد امرأة علنا في مدينة سبها جنوب ليبيا، حيث ظهرت المرأة وهي تتلقى العقوبة أمام أنظار المارة في مشهد أعاد إلى الواجهة النقاش حول تطبيق بعض الأحكام القانونية ومدى انسجامها مع معايير حقوق الإنسان. ورغم أن الشرطة القضائية في بنغازي أكدت فتح

0: تحقيق وتعليق مهام مسؤولين شاركوا في التنفيذ والتصوير، إلا أن موجة واسعة من الغضب والجدد تستمر في البلاد. تفاصيل أكثر مع مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
1: أثارت حادثة جلد امرأة ليبية في مدينة سبها جنوب البلاد بتهمة ممارسة علاقة خارج إطار الزواج ردود فعل منددة بهذا الفعل وسط رفض كبير من النشطاء والحقوقيين. إيناس حميدة رئيس تحرير منصة الصباح الليبية:
2: المقطع المصور اللي يوثق تنفيذ حكم بالجلد بحق سيدة، وهذا طبعا أثار صدمة واسعة بالنسبة للمجتمع الليبي، يعني مش بس بسبب طبيعة العقوبة وإنما أيضا بسبب الطريقة اللي بدأ أنها نفذت بها، ما تنسجمش مع الضمانات القانونية والإنسانية اللي نص عليها القانون الليبي نفسه يعني.
1: وبعد هذه التنديدات قررت الشرطة القضائية التحقيق مع من قاموا بجلد المرأة وإحالتهم إلى النيابة العامة بغرض معرفة ملابسات الواقعة وعدم تكرارها. فرج زيدان أستاذ جامعي:
3: هي الإشكالية أنه هناك مخالفات جسيمة شكلت يعني مشكلة أمام الرأي العام وأمام النخب والمختصين حتى في المجال حقوق الإنسان وحتى المحاميين وأساتذة القانون.
1: هذا ولا تزال المرأة الليبية تواجه تحديات عدة، أبرزها تطبيق إجراءات غير قانونية في حقها. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
0: واللحظة مع الفقرة الرياضية، ومعنا هذا المساء يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
4: مساء النور عبد العزيز.
0: بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة، العداء المغربي عماد بوشجدة يتوج بطلا للعالم في سباق 800 متر.
4: عماد بوشجدة يواصل تأكيد حضوره في سباقات المسافات المتوسطة كواحد من المواهب المثيرة للاهتمام بعدما أحرز لقب بطولة العالم للشباب من خلال تخصصه في سباق 800 متر خلال المنافسات المقامة في مدينة أوريغون الأمريكية. سباق نهائي منح العداء المغربي فرصة إبراز موهبته وقوته في هذه المسافة، قطعها في دقيقة و44 ثانية و64 جزءا من المئة، متقدما على الأسترالي دانيال ويليام صاحب المركز الثاني والإسباني أليخاندرو ريوس الذي أنهى السباق ثالثا. عماد بوشجدة قال بعد هذا التتويج:
5: سر النجاح هو الخدمة والاستمرارية، وهادشي راه مجاش لفراغ، جا بالفضل ديال المجهودات ديال الأستاذ ديال الكريم أيد الحاج، كنبغي نشكرو من هاد المنبر للتضحيات ديالو، والحمد لله ربي مخيبني وتوسطات أنني نفوز مرتبة. كنبغي اليدي لسيدنا والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى والوالدين ديالي والأخ ديالي بزاف زوير بوشجدة، ومنساش الأستاذ كريم أيد الحاج وأستاذ صحمودي توا.
4: إنجاز بوشجدة منح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، كما يمثل محطة مهمة في مسار العداء المغربي الشاب بين الأسماء الساعدة في هذا التخصص على الصعيد العالمي.
0: شكرا لك يوسف. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، لحظات تتقون مع السمير أمين عزيماني وباقي فقرات الحصاد في أمل الله.
6: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
7: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
8: عادت الرسوم المفروضة على التسجيل في بعض مسالك الدراسات العليا بالمغرب ملف تكافؤ الفرص والحق في التعليم العالي ومستقبل مجانية التعليم إلى واجهة النقاش، في وقت يتزايد فيه الإقبال على هذا النمط من الدراسة من قبل الموظفين والأجراء الراغبين في تطوير مساراتهم الأكاديمية والمهنية. الموضوع نناقشه اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش معنا على الخط الأستاذ حذيفة أمزيان الرئيس السابق لجامعة عبد الملك السعدي والخبير في شؤون التربية والتكوين. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم.
9: أهلا وسهلا سي عزيماني، ومرحبا بمستمعي إذاعة ميديا.
8: أهلا بك. ومعنا على الخط أيضا الأستاذ يونس فراشين عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أهلا ومرحبا سي يونس.
10: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
8: أهلا بكما معا. أبدأ معك هذا النقاش أستاذ حذيفة، يعني كيف يمكن ضمان ألا تتحول الرسوم إلى حاجز اجتماعي مادي أمام الترقية العلمية؟

0: المهنية في وقت تعاني فيه الجامعة المغربية أصلا من نقص عدد طلب الباحثين؟
1: في الحقيقة يعني هاد مسألة ديال الرسوم اللي غادي تعتمدها الجامعات المغربية هي في الحقيقة إشكال على المستوى الجامعي وبالنسبة للمواطنين ككل، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين. فإذا كانت الحجة هي أن الرسوم مثلا تفرض أساسا من أجل توفير موارد إضافية، فهناك سؤال مشروع ما خصناش نحملوا الجزء الكبير من التكلفة ديال ديال ديال ديال الانتاج، خصوصا المعرفه للطلبه. وكيخص المساهمات كذلك ديال الدوله مع مساهمه الطلبه. انا مع المساهمه الطلبه، لانه يعني الادعاء ان التفعيل المرسوم يعتبر تراجعا المجانيه ما كنعتقدش، لان بالنسبه للطلبه اللي هما في النظام العادي ليس هناك تغيير، فالتغيير فقط جاء للجواب لإعطاء يعني الفرصة للموظفين أن يستفيدوا من تكوين المستمر، ولكن تكوين مستمر بناء على شهادة وطنية معترف بها ومقابل واحد المساهمة، إلا أن هذه المساهمة هي اللي خصها تناقش، ما خصهاش تكون يعني ثقيلة على كاهل الموظفين. وكيخص المساهمة ديال عدة يعني فرقة، سواء كانت الجامعة، سواء كانت الوزارة، سواء كانت الدولة كدولة، إن دولة لها حتى هي لها واجب في دعم البحث العلمي. أعتقد نحن من الدول التي لا تساهم في البحث العلمي بقسط محترم لا يتعدى من 0.7% من الناتج الخام، وبالتالي أعتقد أن مطالبة الموظفين مثلا في مساهمة في في في في تكوينهم هذا مشروع، ولكن كيخص هاد المساهمة تكون بتوازي مع مساهمة الشركاء مع الدولة، لأن الباحث آخر المطاف يعني يفيد ليس فقط نفسه، ولكن يفيد كذلك الدولة ويفيد الجامعة ويفيد المغرب ككل.
0: ولكن سي حذيفة، أليس من المفترض أن يكون لهذا الطالب الباحث ربما تعويض على يساعده على البحث العلمي وليس العكس؟
1: لا طبعا، هذا يعني دابا نوعية هذا الطالب، احنا ما كنتكلموش على الطالب العادي، لأن الواجب ديال أي دولة هو تكوين ويعطى فرصة لكل المواطنين باش يكون عندهم واحد تكوين ويسمح لهم باش يدخلوا في سوق العمل. أنا كنهضر على التلاميذ والطلبة، التكوين والتعليم العالي بصفة عامة على عاتق الدولة. الآن احنا كنتكلموا على هاد واحد نوع من الطلبة اللي كانت الخصوصية ديالهم أنهم موظفين. يعني إذا جينا الجامعة، يعني إذا جات تستقطب أو تستوعب هذوك الموظفين، فهي يعني فكرات أنه تخلق واحد النظام ديال التوقيت الميسر. هذا التوقيت الميسر يعني ما كيكونش كيكون ما بعد أوقات العمل، لأنه وإذا خلينا مثلا هاد الموظفين أنهم يتسجلوا في النظام العادي، فغادي يكون هناك واحد الحيف. يعني خصنا نكونوا واضحين، علاش؟ لأنه واش غادي يعطي وقته للعمل؟ إذا كان هو خصو يكون في العمل مثلا في 10 صباحا أو 11 صباحا، والمحاضرات غادي يكونوا في 10 صباحا أو فلا، فهو ما يمكنش ينقسم على جوج، لأنه عنده واجبات، عنده واحد المدخول اللي كتعطيه له الدولة مقابل واحد العمل اللي كيقوم به لصالح الساكنة ولصالح المجتمع. فما يمكنش يعني باش نوفقوا بين هذا المشكل كان مطروح مدة عدة سنوات. فالجامعات كانت لقات واحد الحل، ولكن ما يسمى بالتكوين المستمر عمره ما طرح مشكل. علاش مطرح مشكل؟ فيما يخص الأداء. كانت عدة طلبة أو موظفين يساهمون في هذا التكوين المستمر، ولكن في آخر وكيف تعطلهم تكوين في مستوى، ولكن كان المشكل هو في نوعية الدبلوم التي يحصلون عليه. فهذا الدبلوم ما كانش كيسمح لهم مثلا في الترقية، ما كانش عنده ذلك نسبة نفس نسبة أو نفس القيمة اللي كاين عند الدبلوم الوطني. فالآن لكي يعني نحيدوا هذه المشكلة.

0: كيلو نتفاداوه، فتخلق هذا النظام ديال التوقيت الميسر او التكوين الميسر اللي كيسمح للجامعات باش تنظم تعليم او تكوين خارج الساعات ديال العاديه للموظفين بعد وقت العمل ديالهم، ولكن في المقابل غادي يكون واحد الاداء ديال هاد الموظفين. هنا الان اللي خصنا نناقشوا هو مساله نوعيه المساهمه، من يعني واش موضوعيه، واش هناك حيف، هذا اللي يمكننا نناقشوا فيما بعد.
1: طيب أحول هذا النقاش لك سي يونس فراشين، يعني على ذكر هذه النقطة الأخيرة التي تحدث عنها الأستاذ حذيفة، كيف يمكن ضمان تكافؤ الفرص إذا أصبح الولوج إلى بعض مسالك الدراسات العليا مرتبطا بالقدرة المالية للطالب الموظف والذي قد تختلف أجرته ومستواه الاجتماعي؟
2: وبالفعل هذه المسألة ديال الأداء كتجعل أنه الولوج إلى دراسات الجامعية بالنسبة لفئات الموظفين مرتبطة بالقدرة المالية وليس مرتبطة يعني بالمؤهلات العلمية والقدرة على مواكبة الدراسة الجامعية. أنا بالنسبة لي مسألة مبدئية، أولاً هذه جامعات عمومية، جامعات عمومية تقدم خدمة عمومية، وكل المؤسسات العمومية يجب أن تقدم خدمة عمومية مجانية. مبرر وجود دولة هو أن تقدم خدمات عمومية مجانية لكافة المواطنات والمواطنين كيفما كيتكلم الدستور. الآن عندنا جوج ديال الصياغ، كانت صياغة اللي كاينة وموجودة واللي متوفرة هو التوقيت الميسر اللي كان بالأداء. المشكل اللي كان فيه هو طبيعة الشهادة، كنا نمشيو لهذا المشكل ونحلوا المشكل ديال طبيعة الشهادة. أما نعموه ونفرضوا على كافة الموظفات والموظفين أنهم يؤديوا وأنهم يختاروا التوقيت الميسر، هذا إشكال فيها المستوى المبدئي، أنه دخلنا مبدأ ديال الأداء في مؤسسات عمومية وغدا نقولوا للموظفين أنه إلا مشيتوا المستشفى العمومي ثم موظفين خصكم تأديوا، ونقولوا لهذا الموظف العمومي إلا مشى بغى يجيب ورقة من بلدية ولا من أي مؤسسة عمومية أنت موظف خصك تأدي، ونقولوا للطالب إلا أنت طالب ما يعني أو لفئات أخرى نقول أنتم ما ممكن ما غاديش تأديوا. بمعنى أنه دخلنا واحد المبدأ اللي غير مقبول ومرفوض ويضرب في العمق مفهوم الخدمة العمومية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى حتى إلا تجاوزنا هذه المسألة المبدئية ومشينا خيروا معايا، واش موظف في المغرب كيشيط 2000 درهم في الشهر ممكن يخلصها ويأديها باش يتسجل في سيرك الدكتورة مثلا؟ معنى أنه لا الأسس اللي تبنى عليها القرار ولا حتى مسألة أنه لا هادو موظفين خدامين وبالتالي خصهم يلتزموا بالعمل ديالهم. أنا دابا واش كان خدينا القرار باش يعني نحافظوا على المرفق العمومي أنه نقدم الخدمات، ولا خدينا قرار باش نضمنوا الحضور ديال الطلبة، ولا خدينا قرار باش ندعموا الجامعات اللي ولات الآن عوض الدعم أن الدولة هي خص الدعم البحث العلمي، مشينا لجيوب الموظفين هما اللي خصهم يخلصوا هاد يعني اللي يعوضوا الدور ديال الدوله. فهنا كاين اشكالات متعدده، خلاصتها هو انه ضربنا مبدا اساسي ديال وظيفه الدوله الاجتماعيه التي تقدم خدمات عموميه مجانيه، تبقى الخدمات ديال الاداء كتبقى اختياريه.
1: طيب سي حذيفة، يعني وزارة التعليم العالي تقول إن الهدف من هذه الرسوم هو دعم البحث العلمي على الأقل بنسبة 60% من قيمة بعض هذه الرسوم. لماذا لا يتم تمويل البحث العلمي من الميزانية العامة للدولة وأنت تتحدث عن ضعف هذا التمويل؟ وهل هذا يعني تحميل الطلبة الموظفين قصور المنظومة في ضمان تمويل اللازم للبحث العلمي؟
0: قبل ما تجاوب على هذا السؤال، أنا أعتقد أن يمكن تفادي تحول الرسوم إلى حاجز اجتماعي باعتماد واحد النظام على مبدأ القدرة على الأداء وليس التسعيرة الموحدة اللي كتجت. فهذا النظام هو مثلا اعتماد سلم تصاعدي للرسوم حسب الدخل، لأن كما قال الأخ ممثل سجدتي، يعني فعلا كاين ناس اللي هما عندهم دخل ما كيسمح لهمش يعني باش يساهموا في تكوين أو في
1: دفع الرسوم،
0: بدل أن يدفع جميع الموظفين المبلغ نفسه يمكن اعتماد مثلا شرائح موظف ذو دخل منخفض لإعفاء، وهذه جات في اقتراحات ديال الجامعات، إعفاء كلي أو مساهمة رمزية فيما يخص دخل متوسط مثلا تخفيض من 50 إلى 75%، دخل متوسط

مرتفع مساهمة أكبر، ذوي الدخل المرتفع أداء تكلفة كاملة أو نسبة أكبر منها، وهذا أكثر عدالة من إعفاء فئة واحدة فقط كنعتقد. ثانيا يمكن كما قلت

0: يكون واحد الدخل هو الذي دخل الموظف والذي يحدد قدرته على أن يصبح باحثا. فالاستثمار مثلا في الموظف كيحصل اللي عنده ماستر أو الدكتوراه ليس منفعة فردية فقط، نمشي من هذا المبدأ، بل يمكن أن يتحول إلى رأس مال بشري لفائدة الإدارة كذلك والجامعة والاقتصاد. وبالتالي يمكن تكون هناك مساهمة يعني لا بأس بها من من من من الإدارة العمومية والجامعات. فربط مساهمة الإدارة العمومية بالتكوين هذا نقطة أعتبرها أساسية. فمثلا يمكن الدولة، الإدارة، الجامعة، الموظف كلهم يساهموا واحد مثلا الإدارة 40%، الجامعة 30%، الموظف 30% إلى آخره. فهذا كان أعتقد أنه مهم جدا باش نحلوا هذه الإشكالية اللي كتطرح واللي تناقش الآن في شبكات التواصل الاجتماعي وبين الفئات كلها.
1: طيب سي يونس فراشين، هل باعتقادك أن النقابات عليها فقط أن تطالب بإلغاء هذه الرسوم، أم أيضا بطرح نموذج ربما بديل لتمويل الدراسات العليا والتكوين المستمر؟ لأن في نهاية المطاف ربما التدارس ومناقشة الأمر قد تفضي إلى بحث عن حلول بديلة.
2: أنا بالنسبة لي أصلا إشكال من ينطرحه مسألة التمويل. يعني اليوم الدولة يجب أن تعترف أنه إحنا عجزنا عن تمويل البحث العلمي ولجأنا إلى المواطنات والمواطنين اللي يمولوا البحث العلمي. إثناء أنه اليوم 91% من تمويل ديال معنى هذا واحد النموذج اللي تم اختياره ونعترفوا به. والخطير الأخطر من هذا الشيء كله هو أنه بالزمن اللي كنت تكلموا فيه على الاستقلالية ديال الجامعات، يعني من ناحية التدبيرية ومن ناحية البيداغوجية ومن ناحية العلمية، يتم اتخاذ قرار ديال توحيد الرسوم في كل الجامعات. بل يتم، يعني انا شفت تصريحات ديال مجموعه من المسؤولين على الجامعات، نفس التصريح الكل يدافع رغم انه هذا قرار سياسي خداته يعني حكومه، لهذا هو خلفيتها السياسيه والايديولوجيه هو انه ما كاينش شي حاجه بالمجان، الكل يجب ان يؤدي. وبالتالي انا بالنسبه لي ما زلت اسر على انه احنا ضد المبدا، وحنا كنقابة وأكيد لأنه مجموعة من الفاعلين الآخرين ما غاديش نبقاو فقط في مستوى يعني الاحتجاج أو مستوى يعني المطالبة، أكيد بأن هذا الاحتجاج سيجسد بشكل ميداني.
1: طيب سي يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات. والشكر أيضا موصول للأستاذ حذيفة أمزيان، رئيس جامعة عبد الملك السعدي سابقا والخبير في شؤون التربية والتكوين، ممتن لك سيدي الكريم.
0: شكرا لكم.
1: مستمعين الكرام، فاصل قصير ولنا عودة لمتابعة باقي فقرات الحصاد.

هذه تمام 6:45 دقيقة من على أثير ميديا مستمعين. رحلتنا في هذا الحصاد متواصلة كما نعودكم يوميا إلى غاية 8 مساء، فقرات وبرامج وروبورتاجات. لكن اللحظة أترككم مع فاصل موسيقي آخر، وهذه المرة مع ملحم بركات، صاير كذاب.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: نأخذكم لحظة مستمعينا نحو مدينة مكناس، حيث يمثل سهرج السواني واحدا من أضخم وأهم المآثر التاريخية المائية في المغرب. شيدت هذه المعلمة في نهاية القرن السابع عشر الميلادي بأمر من السلطان المولى إسماعيل لتكون القلب النابض لمدينته الإمبراطورية. لم يكن هذا الحوض مجرد خزان عادية، بل كان منظومة دفاعية استراتيجية تضمن تزويد المدينة والقصور بالماء في حالات الحصار أو الجفاف، وفي أوقات السلم تحول إلى فضاء للنزهة وجريان القوارب. قصة سهرج سواني نتابعها اليوم مع زميل عبد العالي الزهر.
2: في نهاية القرن السابع عشر الميلادي قرر السلطان مولاي إسماعيل أن يعيد رسم خريطة المغرب من جديد، انطلاقا من مدينة مكناس. لم يكن حلمه مدينة عادية، خاصة أمام ما كانت تشهده عواصم أوروبا من منافسة في تطوير عمرانها. في باريس كان معاصره الملك لويس الرابع عشر يبني قصر فيرساي، أما في مكناس فقد شرع مولاي إسماعيل في مشروعه الإمبراطوري أسوار شاهقة وقصور متلاحقة وبوابات منقوشة. لكن كل هذا الاتساع كان يحتاج إلى شيء واحد لا غنى عنه، الماء. في عام 1695 أمر السلطان بإنشاء منشأة مائية عملاقة داخل قصبته، أطلق عليها اسم سواني نسبة إلى النواعر العشر الخشبية التي كانت تعمل بلا توقف، تمتص الماء من طبقات جوفية عميقة وتصبه في الحوض عبر قنوات من الطين. يبلغ طول هذا الحوض نحو 320 متراً وعرضه نحو 150 متراً ويتجاوز

عمقه 3 أمتار وقد أحاطت به 3 أسوار متينة يزيد سمك الواحدة على المترين، فكان حصنا مائيا قبل أن يكون خزانا. في عام 1720 رص في ميناء المغرب أسطول بريطاني بقيادة تشارلز ستيوارت مفوضا من الملك جورج الأول للتفاوض على الإفراج عن 296 أسيرا بريطانيا. كان مع تشارلز مرافق مدني اسمه جون ويندوز مكلف بتسجيل كل ما يراه. وصل الوفد إلى مكناس وجاب أرجاء القصبة الإسماعيلية. حين بلغ ويندوز منطقة الصهريج أمسك بقلبه وبدأ يكتب ويدون. بعد ذلك نشر كتابه رحلة إلى مكناس عام 1725، وهو اليوم من أدق الوثائق الأوروبية وصفا للمدينة الإمبراطورية في أوج مجدها. جاء ويندوز يفاوض على الأسرى، فإذا به يقف مشدودا منبهرا بما بنته أيادي المغاربة. لم يكن الصهريج مجرد جمال. داخل بناية دار الماء المجاورة حفرت 10 آبار بالغة العمق تتصل بالصهريج عبر شبكات القنوات، السر عسكري، فحتى لو قطع عدو مياه وادي بوفكران أثناء الحصار تظل الآبار الداخلية تغذي الحوض. كان الصهريج خطا دفاعيا من الماء. في أيام السلم تحول إلى شيء مختلف تماما، قوارب نزهة تجوب مياهه، وجنود البحرية يتدربون على السباحة، وقنواته الطينية تسقي بساتين القصور الممتدة حول المدينة. ثم جاء عام 1755 حين ضرب زلزال لشبونة المدمر شمال إفريقيا، فانهارت قباب هري الحبوب المجاورة، تصدعت أجزاء من القصبة الإسماعيلية، لكن الصهريج بجدرانه السميكة وبنيانه المحكمة التشييد ظل واقفا وصامدا دون أن يتأثر بالزلزال. بعد أزيد من 2.5 قرن وبالتحديد في عام 1996 أدرجت اليونسكو مدينة مكناس التاريخية في قائمة التراث العالمي للإنسانية، اعترافا بأن ما شيده السلطان مولاي إسماعيل كان رؤية متكاملة للمدينة.

اللحظة مستمعينا، وقبل المرور لنشرة الإخبارية المفصلة نتعرف من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وحارا نسبيا بكل من وادي ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايسة وداخل منطقة الغرب إلى جانب سهول تادلا ورحمنا وداخل منطقة سوسة. درجات الحرارة 27 درجة بالرباط، 28 بالدار البيضاء وطنجة، 29 درجة بأجادير، 30 بالصويرة، 32 بالعيون، 36 درجة تسجل بفاس ووجدة، و 30 درجة بمراكش. بالجزائر طقس غائم إلى غائم جزئيا شرق خط العاصمة بشار، وغائم جزئيا إلى مشمس بالوسط الغربي، وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 31 درجة بالجزائر العاصمة، 32 بوهران، 34 بعنابة، 36 بتيارت، 39 درجة بقسنطينة، و40 تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 34 درجة بسوسة، 35 بصفاقس، 36 بكل من طبرقة وجربة وبنزرت إلى جانب تونس العاصمة والقصرين، و40 درجة تسجل بقفصة.

0: تمام 7 مساء موعد نشرة الإخبارية المفصلة معك عبد العلي زهر. عبد العلي مرحبا مجددا.
1: مرحبا بك أمين مجددا ومرحبا بكم مستمعينا وإلى العناوين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن فرض خطة السلام الأمريكية لغزة ويشترط النزع الكامل لسلاح حماس قبل أي انسحاب للجيش الإسرائيلي، وحركة حماس تطالب واشنطن والوسطاء بالضغط على نتنياهو لإلزامه بالخطة. الحرس الثوري الإيراني يرهن إعادة فتح مضيق هرمز بقبول واشنطن لشروطه كاملة، ورسالة إيرانية تشترط إنهاء الحرب ورفع العقوبات والحصار الجوي والبحري، ووزير الخارجية الإيراني يكشف عن تبادل رسائل جديدة عبر الوسطاء. السلطات السورية تعلن التوصل لمذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قاعدة حميميم وطرطوس، تنص على تحويلها إلى مراكز تدريب مشتركة وإدارة دمشق للمنشآت المدنية خلال 3 أشهر. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب السلطات الإسبانية بتدخل عاجل لإنقاذ قاصرين ومواطنين عالقين بمدينة سبتة المحتلة يعيشون ظروفا إنسانية قاسية. والمغرب يطلق مشروعا استثماريا ضخما بالدار البيضاء بقيمة 1,300,000,000 يورو لتثمين النفايات طاقيا ورفع نسبتها إلى 80%. أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا والتي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. كما أكد نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع الفلسطيني حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جهتها دعت حركة حماس اليوم الإدارة الأمريكية والوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن

0: مستقبل غزة. حول خلفيات الرفض الإسرائيلي لمبادرات الهدنة وحسابات الحكومة الإسرائيلية، نتابع قراءة محمد صبح الكاتب الصحفي من غزة، حاوره نور الدين إيكاشان.
1: الاتفاق الذي كان خلال الفترات الماضية والذي تحدث مجلس السلام بأن حركة حماس وافقت على حصر السلاح ووافقت على خطة ترامب، قالت حركة حماس في أكثر من مرة منذ ذاك الوقت بأنها تنتظر الرد الإسرائيلي، حتى جاء الرد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرفض. ربما كان هذا أمرا متوقعا، خصوصا بأن هناك حالة غضب وغليان من قبل الساسة الإسرائيليين بن غفير أو غيره من السياسيين الإسرائيليين الذين كانوا يقولون بأنه يعني لابد أن تستمر الحرب على قطاع غزة. أيضا السؤال المهم، لماذا؟ لأنه حقيقة خلال الأشهر الثلاثة هناك انتخابات إسرائيلية، هذه الانتخابات ستغير كثيرا أو ربما يراهن عليها كل الساسة الإسرائيليين من أجل أن يكسبوا أو تكون لصالحهم الأصوات من خلال الدم الفلسطيني. والمتوقع هو أن يكون هناك ضغطا أمريكيا، لكن نتنياهو قال بأنه سيرسل وفدا إلى أمريكا من أجل إفهام الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بإدارتها ما الذي سيكون خلال الفترات القادمة، وسيشرحون لهم هذا الوضع كيف سيكون وإلى ماذا سيؤول.
0: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عن 37 أسيرا من غزة، من بينهم سيدة، وجرى نقلهم إلى القطاع. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن فريقا تابعا لها سهل نقل الأسرى من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع. في إسرائيل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهذا هو هدف لطالما اتهم طهران بالسعي لتحقيقه رغم نفيها. وفي تطورات مساعي فتح مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي ما لم تقبل الولايات المتحدة بكل شروطها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر طرح في رسالة شروطا مسبقة على واشنطن قبل فتح هرمز، ومنها أن تنتهي إلى الأبد حربها على إيران وحلفاء إيران في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، كما شرط عليها رفع الحصار البحري وسحب قواتها العسكرية ورفع العقوبات المفروضة على الإيرانيين والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. كيف توظف إيران أوراق الضغط في مضيق هرمز لربك الحسابات الأمريكية وتدعيم موقفها التفاوضي؟ سؤال يجيب عنه منصور الوائلي الخبير في الشأن الإيراني من لندن، حاوره نور الدين إيكاشان.
2: إيران تحاول بما تعرف أن واشنطن تحتاج الآن إلى ورقة مضيق هرمز، تريد كسب نقاط من أجل حقيقة من أجل أن تكون لديها شروط تفاوضية أكثر، وبالتالي تضغط على هذه الورقة، وحاولت قدر المستطاع إلهاء العالم وإشغال العالم بورقة مضيق هرمز، بما أنها تكلف اقتصاديا على العالم وعلى واشنطن، ويكون هنالك ورقة ضغط على واشنطن. واشنطن تواجه مشاكل وضغوطات، لديها انتخابات نصفية، نفاذ في المخزونات الصاروخية، وتحتاج ورقة مضيق هرمز أن تنفذ الآن وتحال حتى تكون ورقة من أجل كسب الانتخابات النصفية. ويريد ترامب أن يحل بأي شكل من الأشكال الآن موضوع مضيق هرمز بشكل مؤقت، ثم ترحيل ملف النووي ما بعد مضيق هرمز. أنا أعتقد يحتاج ورقة الآن مؤقتة للانتخابات. بالداخل الإيراني حقيقة هنالك تباين آراء واختلافات، يعني ما بين الجهة التنفيذية وتمثل بالحكومة وما بين الحرس الثوري الجانب المتصلب، هنالك أصوات داخل إيران تطالب وقف الحرب والمفاوضات وإنهاء الأزمة بأي شكل من الأشكال، لأن الاقتصاد الإيراني منهار.
0: وتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن تبادل جديد للرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء، في حين أفادت مصادر إعلامية بأن طهران تنتظر وعدا أمريكيا برفع الحصار عن الموانئ وتعليق العقوبات. فيما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب كان يميل قبل أسبوع إلى استئناف الحرب، لكنه اقتنع بخفض التصعيد في الوقت الراهن، مضيفة أنه قد يمدد وقف إطلاق النار مع رفع الحصار البحري في حال وقف البرنامج النووي الإيراني واستئناف حركة الملاحة بمضيق هرمز. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته توغلت داخل المنطقة الأمنية لإزالة ما سماها تهديدات عن إسرائيل، فيما أفادت مصادر محلية لبنانية بتصاعد دخان كثيف من بلدة صربين جنوب البلاد عقب تفجير إسرائيلي. في سياق قال حزب الله اليوم إن نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة تضم جنوب لبنان إلى أراضيها دليل على أطماع

0: تل أبيب في ثروات البلد العربي، داعيا إلى وقف التفاوض المباشر. غير بعيد عن لبنان في سوريا، بعد عام ونصف من المفاوضات أعلنت السلطات السورية اليوم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس غرب البلاد، تنص على تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشترك خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر، تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. وأوضحت الخارجية السورية أن مذكرة التفاهم حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من دمشق يمين ديب.
1: بعد عام ونصف من المفاوضات أعلنت الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، في حين ستعاد صياغة وظائف القواعد والمنشآت العسكرية لتتحول إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر. عن أهمية الاتفاق علق الباحث الأكاديمي سعيد بركات.
2: بالطبع هي اتفاقية تاريخية، لأن سوريا بفضل دبلوماسيتها وبفضل قيادتها الجديدة استعادت قرارها وجزء من قرارها واستعادت كرامتها واستعادت مستقبلها. قرار سوريا يصنع في دمشق.
1: ولأول مرة أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت التي شملتها المذكرة التاريخية بحضور وفد من الجانبين. عن دبلوماسية السلطات السورية الجديدة مع روسيا تحدث المحلل السياسي عبد الرحيم الساعي.
3: الحكومة السورية الجديدة تصرفت بحكمة، هي لا تريد أن تقطع شعرة معاوية مع روسيا وتريد أن تبني علاقات طبيعية، يعني وممكن تعاون متبادل النفع وعلاقات ندية، يعني هذه هي سياسة فن الممكن إجباري، بدنا نفتح علاقات جديدة وصفحة جديدة مع روسيا.
1: وبحسب مراقبين يأتي هذا الإعلان تتويجا لمفاوضات طويلة بدأت بعد سقوط الأسد الحليف الوثيق لموسكو، إذ تحول مستقبل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين الحكومة السورية الجديدة وروسيا. ميديان يامن ديب، دمشق.
0: وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت غارات جوية روسية ليلية عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق من أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية. إلى جنوب أوروبا، إسبانيا تحديدا، أجلت السلطات الإسبانية 470 شخصا كإجراء احترازي جراء استمرار الحريق المندلع في إقليم هويلفا جنوب غرب البلاد. وأعربت السلطات عن تفاؤلها المباشر بشأن إمكانية السيطرة على النيران التي طالت زهاء 8000 هكتار دون إتلافها بالكامل. في المغرب، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الإسبانية إلى تدخل عاجل لإنقاذ الأوضاع الإنسانية لمواطنين ومواطنات ما يزالون عالقين بمدينة سبتة المحتلة، بينهم أطفال وقاصرون وقاصرات في ظل نقص حاد في الغذاء والماء وغياب المأوى ومخاطر متزايدة على السلامة الجسدية والنفسية. وقالت المنظمة إن عددا كبيرا من هؤلاء يعيشون منذ أيام في ظروف قاسية، ويفترش بعضهم الشوارع، فيما يتجمع آخرون في ساحات مكتظة تفتقر إلى شروط النظافة والسلامة والرعاية الأساسية. نستمع إلى نوفل بوعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من الرباط، حاوره نورتين إيكاجان.
4: الوضع هو وضع للأسف وضع إنساني كارثي، العديد من الشباب موجودين في الشارع، العديد من النساء والفتيات بدون أي مأوى، الطاقة استيعابية لعدد من الأماكن اللي تم تخصيصها من طرف المغاربة ديال سبتة هي الطاقة استيعابية فات الحد ديالها، وبالتالي ما بقاش قادرة على أنها تستقبل نساء وفتيات وقاصرات أخريات، وبالتالي نعتقد على أنه بالإضافة إلى الندرة ديال التغذية، بالإضافة إلى أنه ندرة ديال الماء، أعتقد على أنه الوضع للأسف ينذر بحدوث كارثة إنسانية غادي يكون هؤلاء هم الضحايا ديالها. الدولة الإسبانية والحكومة الإسبانية مطالبة بحماية هؤلاء وفقا للقانون الإسباني وفقا كذلك القانون الأوروبي وفقا كذلك حتى للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي ما يمكنش يتم إخضاع الوضع كله برمته لحسابات إما سياسية داخلية أو لحسابات سياسية مرتبطة بالوضع داخل الاتحاد الأوروبي. هؤلاء المواطنين والمواطنين

0: اللي موجودين داخل مدينة سبتة المحتلة محتاجين إلى حين أن يكون هناك حل شامل، محتاجين إلى أن توفر لهم الرعاية الصحية، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، الدعم القانوني، باش أنه على الأقل ما يكونوش ضحايا لهذا الوضع المأساوي للأسف.
1: نبقى في المغرب، حيث يتوجه المغرب نحو تعزيز تثمين الطاقي للنفايات، أي تحويل القمامات والمخلفات إلى طاقة كهربائية ونظيفة، عبر مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1.3 مليار يورو، كأحد أكبر المشاريع من نوعها في إفريقيا. المشروع يرم إحدى تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة، من خلال رفع معدل تتمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر، إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. كيف يساهم مشروع تتمين طاقات النفايات طاقيا؟ سؤال يجيب عنه أحمد أفلال، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء والمفوض له قطاع النظافة والبيئة، حاوره نور الدين إيكاجان.
2: المشروع اللي غادي يكون اول مره تتخيل في المغرب، اللي غادي تكون غادي نبداو الدار البيضاء كتنتج واحد 4000 طن ديال النفايات المنزليه في النهار يوميا، وشي واحد 1.5 مليون ديال الاطنان في عام. غادي نبداو نخلصوا واحد 30% ديال الطاقه ديال الاناره العموميه ديال مدينه الدار البيضاء من هذيك المركز، وكذلك غادي يكون واحد المحطه ديال الفوتو فولتايك اللي غادي تكون حيت المساحه اللي غادي يدار فيها المشروع هو 264 قطار لجامعه الدار البيضاء اللي كانت الارض، وقلت لك غادي تكون واحد المنطقه اللي فيها غادي تكون بالطاقه الشمسيه، غادي تكون واحد بارك للفوتو فولتايك. الكلفه الماليه ديال هذا المشروع 1.3 مليار سنتيم، الكلفه الميزانيه ضخمه، الميزانيه غادي تجيبها هاد الشركات هما اللي غادي يجيبوها. التدبير ديالو غادي يتم عن طريق هاد الشركات. والدار البيضاء كما قلنا كان عندنا مشكله ديال النقطه السوداء ديال المطرح ديال المدينه، حنا نقني ان شاء الله بان هذا المشروع غادي ينجح وغادي يكون مشروع رائد لا في المملكة المغربية ولكذلك في شمال إفريقيا وفي إفريقيا ككل.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة. لحظات تكون مع الزميل أمين عزماني وباقي فقرات الحصاد في أمان الله.

0: زوين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: وكومبوزي مع فورفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
4: تظل أحداث سبت المحتلة حاضرة في التناول الإعلامي وستظل محطة يلتفت إليها في كل حين في مناسبات كثيرة قادمة. سيناريوهات ما بعد الأزمة كشفت عن أزمات أوروبية عميقة بحسابات غير موفقة يقف وراءها اليمين المتطرف. أزمة سبت من شيك على بياض إلى شيك بدون رصيد عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط مع نور الدين الحوتي.
5: تحية طيبة وبعد هدأت الأمور في سبتة، الرؤية باتت أوضح، اسم المدينة الزاحمة في الحضور لأيام إيران وغزة وغيرها من العواصم والمدن بؤر توترات عالم اليوم. لم يبقى من صدى الأحداث المؤسفة إلا تداعيات هزت الجانب الأوروبي، خضعت لحسابات سياسوية غير محترفة باءت بغير ما إليه ساعات، حسابات بدت قصيرة النظر بشكل لافت، ظن قسم منها محلي وقاري وكذلك عالمي تربطه وشائج اليمين المتطرف الأيديولوجية حيثما كان، ظن أنه ألجأ مدريد إلى حيث كان يشتهي إلجاءها مصطبرا منذ زمن غير يسير إلى ركن الدفاع من حلبة الملاكمة لتتلقى حكومة يسارها المزعجة الضربة القاضية. خلطت ورقة سبتة بغيرها من أوراق مدريد وفي مقدمتها ورقة غزة، فكان من نتائج الخلط ورطة إيطالية ولدت من رحم قرارات ارتجالية لرئيسة حكومتها. هي ورطة لا تعرف روما حتى الآن كيف السبيل إلى الخروج منها بعدما انتقلت مدريد من رد الفعل إلى الفعل تحت سقف المعاملة بالمثل. كشف تعاطي روما مع

0: عمل في أزمة سبتة عن ارتجال صارخ وعن ضيق أفق أوروبي غريب في إدارة الأزمات، وكأن من عبروا إلى سبتة قد وصلوا إلى أبواب روما. إن هذا النموذج من الارتجال هو الذي جعل أوروبا تفاجأ وهي في ليل طويل من أزماتها الحوالك، تفاجأ بأزمة سبتة حسب صحيفة نيويورك تايمز، وهي تعيد تعريف معضلات القارة ولتؤكد أن ملف الهجرة لم يغلق بعد، هذا إن كان بالأصل قد فتح. إعصار تصفية الحسابات على خلفية أحداث سبتة كان طبيعيا أن يطال رذاذه المغرب أيضا، ذلك أن ركوب الموج رياضة يهواها محترف سياسة التشفي والابتزاز ومتصيد الفرص في كل المياه، غير أن كل محاولات تسعير التوتر بين ضفتي القسم الغربي من المتوسط باءت بالفشل، اصطدمت بموقف لا يمكن إلا أن يكون موضوع إشادة، موقف رزين لحكومة مدريد التي امتنعت حتى الآن عن الانسياق للتحريضات التي تنخزها من هنا وهناك. أبدى المغرب من جهته تفطنا مبكرا لمحاولات الزج به في معترك الأزمة، تحصن بمبدأ المسؤولية، فحيثما وجدت هذه وجب تحمل من هنا وهناك تعليقات حول هذا وذاك من الشؤون، في مقدمتها حديث عن تقصير أمني في منع من عبروا من العبور، تعليقات غادرت أفواه أصحابها دون مراعاة للزمن السياسي ولا لمقتضى التناسب، والنتيجة كانت بالمقابل نجاة المغرب مما أرادوه كيدا، تلطيخ سمعته في تقارير حقوقية دولية ستصدر لاحقا استنادا إلى شهادتهم هم، تتحدث عن قمع شديد وعن عنف مفرط. حدث مثل هذا مرارا وحدوثه مرة أخرى لا يقع فيه إلا من لا يتعلم. هدأت الأمور في سبتة، كل المعطيات عاجزة منفردة عن بناء تفسيرات متماسكة، في ظل تخمة التشخيص القراءة التركيبية أقوم المسالك. نموذج هذه القراءة مسطر في الفقرة الأخيرة لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأحداث، تقول الفقرة: لا يمكن اختزال محاولات العبور الجماعي نحو سبتة أو مليليا ضمن مقاربة تقليدية تربط الهجرة بالهشاشة أو الفقر بشكل حصري، بل باعتبارها كذلك قرارا شخصيا يرتبط بتحول عميق على مستوى التطلعات في ظل مجتمعات رقمية رافضة في الأصل لمنطق الحدود والحواجز. تلك سبتة وهي تخضع لإكراه الجغرافيا ولحسابات السياسة، أما في النوستالجيا المغربية فسبتة شيء آخر. في رحلته تحفة النظار حكى ابن بطوطة أنه التقى بموكب في الصين لأحد الفقهاء المعظمين هناك اسمه قوام الدين، قال: أطلت النظر إليه فقال: أراك تنظر إلي نظر من يعرفني. قال ابن بطوطة: قلت له: من أي البلاد أنت؟ قال: من سبتة. وأنت؟ قلت: من طنجة. قال ابن بطوطة: فجدد السلام علي وبكى حتى بكيت لبكائه. والسلام.
1: شكرا لك نور الدين. لحظة مستمعين، نواصل بمساء الرياضة معك يوسف الشاطر. مساء الخير يوسف.
2: مساء النور أمين، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسهل مساء الرياضة على غير العادة بباقي الرياضات، ثم نعود لكرة القدم لاحقا. لماذا؟ لأن عماد بوشجدة العداء المغربي الشاب صار بطلا للعالم في سباق 800 متر في أوريغون الأمريكية، ليثبت موهبته الكبيرة خلال سباق مثير عرف تفوقه على الثنائي الأسترالي دانيال ويليامز صاحب المركز الثاني والإسباني أليخاندرو ريوس الذي أنهى السباق في المركز الثالث. عماد بوشجدة جرى في 44 ثانية و64 جزءا من المئة، طبعا بعد دقيقة، وهذا الإنجاز يعتبر انطلاقة حقيقية بالنسبة لهذا الشاب من أجل تثبيت أقدامه كواحد من أهم المواهب في المسافة المتوسطة على الصعيد العالمي. عماد بوشجدة بعد هذا التتويج:
3: سر النجاح أنه الخدمة والاستمرارية، وهادشي راه مجاش على فراغ، جا بالفضل ديال المجهودات ديال الأستاذ ديال الكريم أيت الحاج، كنبغي نشكرو من هاد المنبر للتضحيات ديالو، والحمد لله ربي مخيبني وتوسطات أنني نفوز مرتبة. كنبغي نهدي لسيدنا والجامعة الملكية المغربية للألعاب.

0: والوالدين ديالي والاخ ديالي بزاف زهير بوشجده ومنساش الاستاذ كريم ايت الحاج واستاذ صح مودي.
1: انجاز بوشجده منح المغرب اول ميداليه ذهبيه.

الأول يشكل محطة مهمة في مسار هذا الشاب، ويعكس التطور الذي يحققه اللاعب المغربي في المنافسات الدولية، كما يمنح التنافس المغربي جرعة مهمة بالنسبة للأبطال الشباب. إلى كرة القدم اللحظة، وكان السيدات المتواصلة في المغرب في هذه الأثناء، يتعرف المنتخب المغربي على خصمه في الدوري نصف النهائي من خلال مواجهة الكاميرون ونيجيريا التي تصل دقيقتها 62 بتفوق للمنتخب الكاميروني بهدف نظيف. المباراة تعرف ضغطا نيجيريا في هذه الأثناء بحثا عن تسجيل هدف التعادل في مباراة متكافئة للغاية. الفائز من هذه المواجهة سيواجه لبؤات الأطلس خلال الدور نصف النهائي. المنتخب المغربي الذي كان ضمن بلوغه لكأس العالم 2027 في البرازيل والدور نصف النهائي من هذه البطولة بعد فوزه على جنوب إفريقيا أمس بهدفين لواحد. الجزائر كانت تغلبت على كوت ديفوار وبلغت الدور نصف النهائي أيضا، وآخر الواصلين سيتحدد في نزال الليلة بين مالاوي وغانا. المباراة تنطلق على الساعة 9 بالتوقيت المغربي. وعلاقة ببطولات الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قرعة كأس افريقيا للفوتسال تجرى غدا بالمغرب لتحديد مجموعتي النسخة المقررة في الفترة بين 12 و21 من اكتوبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات في مقدمتها المنتخب المغربي لجانب الجزائر، انغولا، مصر، ليبيا، الموزمبيق، تنزانيا وزامبيا. قاعة المحاضرات بمركب محمد السادس لكرة القدم ستحتضن مراسم القرعة انطلاقا من الساعة 6 مساء بحضور ممثلي المنتخبات المتأهلة. المنتخب المغربي يدخل المنافسة بصفته حامل اللقب وصاحب 3 ألقاب متتالية في هذه المسابقة. وبعيدا عن أخبار الكاف، في إطار مشروع إعداد مرجع وطني لتنظيم وتسيير أكاديمية ومدارس كرة القدم الخاصة في المغرب، تقرر منع هذه المؤسسات من استعمال أسماء الأندية الأجنبية أو الارتباط بها سواء عبر الشركات أو التسميات أو أي صيغة أخرى. جاء ذلك في بيان للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي أكدت أن هذا التوجه يأتي لتعزيز منظومة التكوين الوطني وترسيخ استقلالية الأكاديميات والمدارس الخاصة وضمان انسجامها مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم. في أخبار الأندية، نهضة بركان يواصل تأمين استقراره من خلال حراسة المرمى بعدما جدد عقد حارسه الدولي منير المحمدي لموسمين إضافيين ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى عام 2028. القرار البركاني يحسم الجدل الذي رافق مستقبل المحمدي خلال الفترة الأخيرة، ويأتي في ظل انتهاء عقد أنس زنيتي واقتراب رحيله عن الفريق، كما فشلت المفاوضات مع الحارس فوزينيا حارس منتخب الرأس الأخضر الذي كان وقع لنادي كولو كولو الشيلي. وفي أخبار اللاعبين التونسيين، محمد علي بن رمضان ينتقل إلى نادي الشمال القطري قادما من الأهلي المصري في صفقة جديدة لتعزيز خط الوسط. هذا الفريق القطري كان تعاقد منذ فترة مع قائد الجيش الملكي ربيع حرمات استعدادا لمشاركته في مسابقة دورية أبطال آسيا للنخبة. إلى أخبار القارة، العجوز لوكا ديني يعود إلى باريس سان جيرمان بعد 11 عاما من مغادرته بعدما وقع عقدا لثلاثة مواسم قادما من أستون فيلا الإنجليزي في صفقة تعزز دفاع بطل أوروبا. ظهير الفرنسي البالغ من العمر 33 عاما سبق أن حمل قميص النادي الباريسي بين 2013 و2015 قبل أن ينتقل إلى روما وبرشلونة وإيفرتون ثم أستون فيلا. طبعا هذا التعزيز يأتي من أجل تأمين الجهة اليوم الذي يشغلها عادة البرتغالي نونو مندش. ويواصل باريس سان جيرمان سعيه أيضا لتعزيز صفوفه من خلال صفقة فيران توريس. المفاوضات بلغت أشواطا مهمة مع اللاعب في انتظار غلق الاتفاق مع النادي الكاتالوني. في أخبار الأندية الأوروبية أيضا، لكن في الشق المتعلق بالتحضير للموسم الجديد، مانشستر سيتي قلب تأخره أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد في مباراة ودية أقيمت الأحد في سيول. ضمن تحضيرات الفريق، عمر مرموش كان أبرز نجوم المباراة بثنائية في الدقيقتين 57 و59 بعدما تقدم أتلتيكو بهدف لخورخي دومينغيز قبل أن يضيف ريان أيت نوري الهدف الثالث. الفوز اختتم جولة السيتي الآسيوية قبل أن يواجه أرسنال في مباراة الدرع الخيرية يوم 16 من شهر غشت. علاقة بالسيتي أيضا، المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا نفى علمه بأي إمكانية انتقال رودري إلى برشلونة حتى مع الأخبار
التي أوردتها وسائل إعلام كاتالونيا.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: في ظل التحديات الأمنية التي تعيق جهود التنمية والاستقرار الإقليمي، يواصل الاتحاد الإفريقي تحركاته الهادفة إلى احتواء النزاعات والأزمات وتعزيز الحلول السلمية في عدد من بؤر التوتر بالقارة. وبينما تتواصل مساعي الوساطة وحفظ السلام في السودان والصومال وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يؤكد الخبراء والمختصون على أهمية معالجة جذور الصراعات وتفعيل المبادرات والالتزامات الإقليمية والدولية بما يدعم تحقيق السلام المستدام ويدفع مسار التنمية في القارة. التفاصيل في ميديا روبورتاج، ويوقعه مراسلنا بأديس أبابا أبو بكر سماني.
2: في إطار جهوده الرامية إلى احتواء النزاعات ودعم الحلول السلمية، يواصل الاتحاد الإفريقي متابعة الأوضاع الأمنية في عدد من بؤر التوتر في القارة، لا سيما في السودان والصومال وشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك عبر تعزيز جهود الوساطة والدفع نحو تسويات سياسية تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
3: تسهم عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي في الحد من التوترات القارية من خلال حماية المدنيين ودعم مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف للحوار السياسي.
2: الباحث في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية دكتور محمد النحاس:
3: خلال العقدين الماضيين نجح الاتحاد في ترسيخ دوره كفاعل رئيسي في إدارة أزمات القارة، لكن الحفاظ على هذه المكتسبات يظل مرهونا باستمرار الدعم الدولي. النزاعات في أفريقيا لم تعد محصورة داخل حدود القارة، بل أصبحت تمتد آثارها عالميا عبر تنامي الهجرة غير النظامية وتهديد أمن الممرات البحرية والتجارة الدولية.
2: الحد من الأزمات الإفريقية خاصة تلك المرتبطة بالشأن الأمني يتطلب دعم مسارات الوساطة الفاعلة إلى جانب تعزيز جهود حفظ السلام الإقليمي، وفقا للمنظمة التي أكدت أن بعثة الدعم والاستقرار في الصومال تواصل دورها المحوري في مساندة الحكومة الصومالية لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز قدرات مؤسساتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.
4: الاتحاد الأفريقي يبذل جهود كبيرة جدا لكي يصل إلى حل العديد من الأزمات، على رأسها الأزمة في السودان والأزمات في الصومال. أن تكون أصوات البندقية لا تتواجد في أي منطقة من مناطق هذه القارة.
2: الكاتب والمهتم بالشأن الإفريقي زاهد زيدان:
4: الوصول إلى حلول ديمقراطية والوصول إلى حلول باختيار حكومات مدنية، هذا ما يريده الاتحاد الأفريقي لكي تخطي القارة خطوات نحو الاستقرار، وكل ذلك يأتي بمحاربة الإرهاب ووقف النزاعات المسلحة والصراعات.
2: تحقيق السلام المستدام في إفريقيا بات هدفا استراتيجيا وشرطا أساسيا لدفع مسار التنمية القارية، تنفيذا لأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، ويقتضي ذلك معالجة جذور الصراعات والنزاعات عبر تضافر الجهود الإقليمية والدولية وتنسيق التعاون.

0: مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة بما يهيئ بيئة مواتية للازدهار القاري.
1: يمكن أن يسهم التنسيق مع الشركاء الدوليين وتعزيز قدرات الدول الأفريقية بدرجة كبيرة في الحد من التهديدات الإرهابية ومواجهة التحديات الأمنية، خاصة أن الجماعات المسلحة تنشط عبر الحدود وتستغل ضعف المؤسسات الأمنية والهشاشة الاقتصادية.
0: الصحفي والمحلل السياسي محمد الباشا.
1: أهمية هذا التنسيق تتمثل في عدة جوانب رئيسة، أبرزها تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية مشتركة، هذا إلى جانب تدريب وتجهيز القوات الإفريقية ورفع الكفاءة. يسهم الدعم الدولي في توفير التقنيات الحديثة للمراقبة والاستطلاع، وكذلك تعزيز أمن الحدود ومنع تهريب الأسلحة.
0: تفعيل المبادرات والوفاء بالالتزامات والتعهدات من قبل الفاعلين وشركاء السلام يشكل مرتكزا أساسيا وأولوية ملحة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، إلى جانب معالجة جذور الأزمات التي قد تعيق مسار التنمية الإقليمية وفقا للاتحاد الإفريقي. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
2: رحلة حصادنا مستمعينا تشرف على الانتهاء، لكن قبل ذلك نتوقف اللحظة مع فقرة كتاب في دقيقتين. سلسلة اقرأ سلسلة كتب مدرسية كانت موجهة لتلاميذ المدرسة المغربية بعد الاستقلال، واستمر العمل بها إلى حدود منتصف الثمانينيات. صدرت في 5 أجزاء لتواكب التلميذ المغربي في كافة سنوات المرحلة الابتدائية. كتاب في دقيقتين اليوم مع شكري البكري.
3: كيف نذكر محمد عطية الإبراشي دون استحضار أحمد بوكماخ؟ الأول كان قراءة حرة في طفولتنا المغربية، والثاني كتابا مدرسيا كنا نطالعه بحب ونحفظه بشغف، وجميعنا، جميع من تتلمذ بين يدي سلسلة إقرأ، يذكرون اليوم أكلة البطاطس بعد 50 سنة وأكثر من القسم التحضيري للسلك الابتدائي. طبخت الأم البطاطس وقالت للولد كل البطاطس، قال الولد أنا لا أكل البطاطس، قالت الأم للعصا اضرب الولد، قالت العصا أنا لا أضرب الولد، وفي النهاية يأكل القط الفأرة ويقرض الفأر الحبل ويشنق الحبل الحداد ويكسر الحداد السكين ويذبح السكين الثور ويشرب الثور الماء ويطفئ الماء النار وتحرق النار العصا وتضرب العصا الولد ويأكل الولد البطاطس. من قرأها لا ينساها، ومن حفظها عن ظهر قلب لا يتحسر على معاناة حفظها، ومن لم يدرسها لا يعرف حقا ما ضاع في تكوينه الابتدائي. كان ذلك في سلسلة إقرأ الموجهة للسلك الابتدائي في فصول الدرس المغربية بعد الاستقلال. كان أحمد بوكماخ حينها الوحيد الذي ملأ فراغ التأليف المدرسي لتأسيس مدرسة مغربية جديدة دون روافد غربية ولا شرقية، وكان ذلك بإعاز من العلامة عبد الله جنون. واستمر العمل بسلسلة إقرأ في فصول الدرس الابتدائية 5 سنوات الابتدائية، استمر العمل بها إلى غاية منتصف الثمانينات. لقب أحمد بوكماخ بالمربي ومعلم الأجيال، وأجيال عديدة تفتخر اليوم أنها خريجة المدرسة البوكماخية، خاصة بعد ظهور المدرسة البوكيمونية والمدرسة البغريرية. ولد أحمد بوكماخ بمدينة طنجة حوالي العام 1920 لأسرة رودانية تمتهن تجارة القطن ونوع فاخر من الأثواب يعرف بالكمخة، ومن ثم لقبه بوكماخ. كان الرجل عصاميا وانخرط في العمل السياسي من أجل الاستقلال، ثم تفرغ للتأليف المدرسي، ولا يذكره اليوم سوى جيل البطاطس. وكم نفتخر بتلك البطاطس. غدا كتاب آخر في دقيقتين. إلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز الثامنة نتعرف مرة أخرى مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وحارا نسبيا بكل من واد ملوية وشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلا ورحمنا وداخل منطقة سوس. درجات الحرارة 27 درجة بالرباط، 28 بالدار البيضاء وطنجة، 29 درجة بأجادير، 30 بالسويرة، 32 بالعيون، 36 درجة بفاس ووجدة، و39 درجة تسجل بمراكش. بالجزائر طقس غائم إلى غائم جزئيا شرق خط العاصمة بشار وغائم جزئيا إلى مشمس بالوسط الغربي وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 31 درجة بالجزائر العاصمة، 32 بوهران، 34 درجة بعنابة، 36 بالتيارت، و40 درجة تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس في جل المناطق، درجات الحرارة 34 درجة بسوسة، 35 بصفاقس، 36 بطبرقة وجربة وبنزرت وتونس العاصمة والقصرين، و40 درجة تسجل بقفصة. هذه تمام الثامنة مساء وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل هذا الموجز من الشرق الأوسط، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندنة طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. كما أكد نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع الفلسطيني حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جهتها دعت حركة حماس اليوم الإدارة الأمريكية والوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل غزة، محذرة من أن ما سمتها بسياسة التعطيل الإسرائيلية تقود إلى ضرب الاستقرار والأمن في كل المنطقة. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو هدف لطالما اتهم طهران بسعي لتحقيقه رغم نفيها. من جهته أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران في موقف يبدو أنه ينطوي على تراجع عن إصدار أوامر بشن مزيد من الضربات العسكرية في حين تصر طهران على مطالبها. وفي تطورات مساعي فتح مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي ما لم تقبل الولايات المتحدة بكل شروطها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر طرح في رسالة شروطا مسبقة على واشنطن قبل فتح مضيق هرمز، ومنها أن تنهي إلى الأبد حربها على إيران وحلفاء إيران في لبنان والفلسطين واليمن والعراق. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته توغلت داخل المنطقة الأمنية لإزالة ما سماها التهديدات عن إسرائيل في لبنان، فيما أفادت مصادر محلية لبنانية بتصاعد دخان كثيف من بلدة صربين جنوبي البلاد عقب تفجير إسرائيلي. وفي السياق قال حزب الله اليوم أن نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة تضم جنوب لبنان إلى أراضيها دليل على أطماع وزارة أطماع لتل أبيب في ثروات البلد العربي، داعيا إلى وقف التفاوض المباشر. غير بعيد عن لبنان

0: في سوريا بعد عام ونصف من المفاوضات، أعلنت السلطات السورية اليوم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، تنص على تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت غارات جوية روسية ليلية عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق من أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية. هذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
0: إلى هنا مستمعينا ننهي مواد هذا الحصاد، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال 2 ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرجي هذه الحصة عصام الحراثي. بعد لحظات تواصلون متابعة باقي برامج ميديا، لكن لحظة نترككم مع فاصل موسيقي.

0: مع وين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت هادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: كومبوزي مع فورفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد السماع الصوفي أحمد الخليع
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي.

السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم احتفاء بحلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والنور الكامل الأكمل، سر الوجود وعينه وحقيقته، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إمام الأنبياء والمرسلين. وكل آية أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنوارها للناس في الظلم. الإمام مولانا أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه وأرضاه.

قال الإمام العارف بالله الغوث القطب الكامل مولانا عبد العزيز الدباغ رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مجمع نوره لو وضع على العرش لذاب. وهذا ما ذهب إليه العارف أبو المغيث مولانا الحسين بن منصور الحلاج قدس الله سره حينما أشار إلى أن نوره صلى الله عليه وآله وسلم هو نور أزلي الوجود، وأن أول شيء خلقه الله تعالى هو الروح المحمدية أو النور المحمدي صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما إلى يوم الدين.

تزحزحين.

يقول القطب الكامل الإمام مولانا أبو محمد عبد السلام بن مشيش الحسني المغربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صلاته على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط. ولا شيء إلا وهو به منوط، لأنه عين الإيمان، وهو السبب في وجود كل إنسان. عن نوره الأزلي فاضت جميع الكائنات. يقول الإمام البوصيري رضي الله عنه في بردته: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟ ويقول ابن نباتة المصري رضي الله عنه: لولاه ما كان أرض ولا أفق ولا زمان ولا خلق ولا جبل.

قال الإمام القطب مولانا أبو العباس أحمد المرسي دفين الإسكندرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو عين الرحمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول مولانا محيي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حقا عين الرحمة، الرحمة التي هي الذات المحمدية. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأوحى إليه تعالى أن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا، وإنما بعثك رحمة. إذا ذكرتني رحمة الرب لم أزل أقول له: يا ربي رب محمد، لأن لها التأكيد إذ كان ربه، فأعلو بهذا الذكر في كل مشهد. فأرسله الرحمن للخلق رحمة على كل حال بين هاد ومهتدي، صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Vous êtes sur Média, la synthèse de 21h30.
1: Bonsoir à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous. Le plan pour Gaza est la seule voie à suivre pour éviter que les attentats du 7 octobre ne se reproduisent. Une affirmation ce soir du chef du Conseil de paix, Nikolaï Mladenov, alors que le Premier ministre israélien a rejeté aujourd'hui l'accord en question. Un texte qui avait été présenté la semaine dernière par l'instance fondée par Donald Trump, rappelons-le, et ensuite accepté par le Hamas. L'accord prévoyait notamment le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza, ainsi que le désarmement du groupe palestinien. Mais Benjamin Netanyahou assure que l'armée israélienne sera toujours déployée dans l'enclave palestinienne tant que le Hamas ne sera pas véritablement désarmé. Toujours au Moyen-Orient, en Iran, l'ancien commandant en chef des gardiens de la Révolution devient secrétaire de la plus haute instance sécuritaire du pays. C'est ce qu'indique la présidence iranienne ce soir, et dans le même temps, le bureau de l'ayatollah fait savoir que le guide suprême Mojtaba Khamenei a récemment rencontré le président Massoud Pezeshkian, chose rare. On rappelle que le fils d'Ali Khamenei n'a pas été vu en public depuis qu'il a succédé à son père au mois de février. Négocier avec l'Iran, c'est comme un jeu d'échecs, ça s'arrange toujours. Ça, c'est ce qu'aurait déclaré aujourd'hui le président américain lors d'un bref entretien téléphonique avec le média Axios, rapporte ce dernier. Le locataire de la Maison-Blanche aurait aussi dit être prêt à laisser la pression économique sur l'Iran s'accroître, des propos qui interviennent alors que Téhéran a insisté aujourd'hui sur le fait que les États-Unis devaient accepter toutes les conditions iraniennes pour que le régime rouvre le détroit d'Ormuz. Parmi ces conditions figurent notamment la fin de la guerre contre l'Iran et ses alliés, la levée du blocus américain contre les ports iraniens, l'indemnisation de l'Iran pour les dommages causés, mais aussi le dégel des avoirs iraniens gelés. Dans un autre conflit, la Russie affirme avoir détruit 285 drones ukrainiens au cours de la journée, ce qui n'empêche pas Moscou de poursuivre ses attaques sur le front ukrainien. Ce dimanche, au moins 2 personnes sont mortes dans les frappes russes à l'est et au sud du pays, selon les autorités ukrainiennes. Sur notre continent, à présent au Cameroun, 38 jeunes détenus à la prison de Bafoussam dans l'ouest du pays ont obtenu leur libération ce vendredi. Une ONG les a aidés à payer leurs frais de contrainte par corps, ou autrement dit, les amendes, frais de justice ou sommes que les détenus doivent restituer à l'État ou aux victimes avant de sortir de prison. Le sport, pour finir, il est encore question du Cameroun qui ira en demi-finale de la CAN féminine. En quart de finale, les Camerounaises ont eu raison des Nigérianes, 1-0 aujourd'hui. C'était au stade de l'Arbi Zaouli à Casablanca. Une victoire qui permet également au Cameroun de se qualifier pour la Coupe du Monde de football prévue au Brésil en 2027. En attendant, les Camerounaises affronteront ce mercredi les Marocaines pour le dernier carré de la CAN. A noter qu'en ce moment, le Malawi et le Ghana disputent la 4e place pour les demi-finales. Pour l'heure, c'est 1-1. Les gagnantes affronteront les Algériennes. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Et belle soirée à l'écoute de Média.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا، نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: نقطة تحول اليوم حين تصبح القمة قرارا لا وجهة. يقولون إن بعض النساء يختارن الطريق السهل، لكن ضيفتي اليوم يختار الطريقين لا يعرف السهل عنوانهما: ريادة الأعمال وتسلق الجبال. في عالم البيزنس، القمة تعني أرقاما وشركات، وعلى الجبال القمة تعني نقص أكسجين وخطرا حقيقيا. فما الذي يجعل امرأة واحدة تصر على خوض التحديين معا؟ أهلا بكم معنا في نقطة تحول. ضيفتي اليوم السيدة والبطلة هند زمامة. سيدة حولت كل مستحيل إلى محطة وصول. سنبحث معها اليوم عن نقطة التحول التي جعلت من الخطر أسلوب حياة ومن القمة مجرد بداية. نورتيني ومرحبا سيدة هند زمامة.
4: شكرا لك لا خديجة على الاستضافة، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وفخورة أنني كنت واجدة معكم اليوم للتحدث عن هواية وشغف اللي هو تسلق الجبال.
2: مرحبا نورتيني. طيب للهند، كل قصة نجاح تبدأ بلحظة قرار. متى كانت لحظة نقطة التحول الأولى في حياتك؟ هل كانت على طاولة اجتماعات بما أنك رائدة أعمال، أم على سفح الجبل وأنت ترين القمة؟
4: نقدر نقول لك أنه حكايتي حكاية بسيطة، يعني بدأت مشاهدة برنامج كيتحدث على تسلق الجبال. كنت تفرج على مرأة متسلقة يعني، وكانت فخورة بنفسها وهي متواجدة على القمة. فكان سؤال واحد، علاش حتى أنا لا؟ غادي نجرب. بحيث أنه تسلق الجبال يمكن نقدر نقول لك ما كانش بعيد على الحياة ديالي، لأنه إحنا كان حاضروا من مناطق جنوبية، فكان دائما في الصغر ديالنا كانوا العطل الصيفية كان مشيوا كان لعبوا في تحت الجبال أنا والإخوان، فربما كان هذا كذلك هو اشتياق الحنين. فطرحت سؤال، علاش أنا ما نجربش؟ كنت بديت طبقال، إحنا مغاربة والجبل الرائع ديالنا طبقال، بديت منه. فلأول مرة غنحاول أنه نمشي نصعد جبل طبقال، لأول مرة كان مسدود في تاريخ جبل طبقال، يعني هذا هو الباب المسدود الأول.
2: تمام،
4: كيفاش غادي نحاول أنا نمشي نتسلق جبل طبقال غنلقى مسدود؟ هذا ما منعنيش أنه نرجع الأسبوع اللي مورا باش نحاول تسلق هذا الجبل الرائع. كانت نجاح، تذوقت حلاوة تسلق الجبال. اللي غادي نبغي نشير له هو أنه الرياضة كانت دائما متواجدة وحاضرة في الحياة ديالي. يعني كان هذا من العوامل اللي يمكن قدروا ساعدتني، لأنه ما غاديش نجي وتسلق جبل، لا، كان هناك دائما رياضة واستعدادات بدنية. فحبيت هذه الرياضة، لقيت فيها الشغف ديالي، لقيت فيها الروح ديالي. فبديت أبحث، بحيث أنه ما كانش عندي تجربة يعني من حيث اللباس من حيث المعدات ولا شيء. فكان بديت نسأل فين هو الجبل الموالي. فكان بطبيعة الحال هو جبل كليمنجارو في تنزانيا، اللي كان هو كذلك فشل، حيث أنه مشيت المرة الكليمنجارو وبقات لي 150 متر متر على باش نوصل القمة ورجعت ما قديتش.
2: واش كان تعب؟ تعبتي؟
4: تعبت ويعني وصافي قلت غادي نرجع صافي بلا ما نكمل. فملي رجعت بدا الندم. انا علاش هند وقفتي؟ علاش هند كان يمكن لك ترتاحي واحد نص ساعه او ربع ساعه وتكملي المشوار الى القمه؟ فهنا قطعت وعد على نفسي انه غنحول من ذلك الفشل الى نجاح. بالصمود، الإصرار، متابرة، بالرياضة.
2: تمام.
4: يعني حولت هذاك الفشل ديالي إلى قصة. يمكن الناس كتشوف نجاح كبيرة، أنا كنقول أنا دائما أنا باقية مبتدئة في تسلق الجبال.
2: سأتي معك للهند على هذه نقاط التحول في مسارك المهني وأيضا حتى تسلق الجبال. يعني ريادة الأعمال وتسلق الجبال عالمان يبدوان متناقضين، ما هو القاسم المشترك الذي وجدته بين إدارة المخاطر في الصفقات وإدارة المخاطر على ارتفاع مثلا 5000 متر؟
4: نقدر نقول لك أنه الرياضة وتسلق الجبال هما رحلة نحو المجهول. رياضة الأعمال وتسلق الجبال هما يبدوان عالمان مختلفان، ولكن رهما يعني الرياضة كترتبط عالم الأعمال والمؤسسات، تسلق الجبال هو مغامرة وتحدي، ولكن كلاهما ليس مجرد نشاط، بل هما رحلة مليئة بالتحديات بالمخاطر، واللي خصها تكون عندك سمات نفسية مهارات للوصول إلى القمة. فمثلا في تسلق الجبال كيحتاج إلى دراسة الطقس، معدات، المسارات. في الرياضة كيحتاج إلى دراسة السوق وتحديد خطة لمواجهة المخاطر. يعني في تسلق الجبال كاين هناك جو متقلب، عواصف. في الرياضة كاين أزمات سوق، قرارات مسارية. فكنظن أنه القائد المتمكن هو من يمتلك القدرة على تغيير الخطة لمواجهة الظروف الطارئة. وكذلك أنه القائد الحقيقي هو أن يفهم أنه النجاح كيكون مع الفريق وكيستمع الفريق. يعني فهنا القوة ديال الفريق أكبر من قوة الفرد.
1: صح.
4: يعني كنظن أنه عندهم نقاط مشتركة ولو أنهما مختلفان في المكان.
1: تمام. سيدة هند، وصلنا لنقطة التحول، الاختيار. سؤال الاختيار المصيري. هند، لو وضعتي أمام خيارين لا ثالث لهما، الوصول إلى قمة إيفرست لمرة واحدة في العمر أو تسلق جبل تبقال 100 مرة، فأي الخيارين تختارين ولماذا؟
4: سؤال لخديجة. نقدر نقول لك وبكل ثقة أنا أختار 100 مرة جبل تبقال، لأنه القيمة عندي ليست شهرة القمة. يمكن نقدر نوصل لإيفرست مرة وكما تنقولوا انتهينا، لكن عندي التجربة المتكررة، القدرة على مشاركة الشغف مع الآخرين هي اللي كتخليك ذاك النجاح. وأنا دائما سنقول أنه النجاح مع الآخرين هو اللي كيعطي طعم للتجربة. فالمرأة اللي بدأت تسلق الجبال فهي ما تسلقاتش غير الجبل، هي تسلقات نظرة المجتمع، تسلقات كما تنقول دائما ذاك الليميت، نظرة الآخر، نظرة المجتمع. فهي فتحت باب كان يمكن نقدر نقول حكر على الرجال. فكنظن أنه 100 مرة أفضل من مرة.
1: من نقطة تحول الاختيار إلى مشهد الخطر، أريدك أن تعودي بذاكرتك إلى أخطر لحظة واجهتها في الجبال. أطلب منك أن تغمض عينيك للحظة الآن، صفي لي وللمستمعين أول صوت سمعتيه في تلك اللحظة، وما هي أول فكرة خطرت ببالك لحظة خطر؟
4: ما نمشيش بعيد، يعني هذه اللحظة عشتها في التجربة ديالي الأخيرة، في الرحلة ديالي الأخيرة لألاسكا. فجبت الهاتف ديالي باش نصور في واحد اللحظة، وكان فعلا خطر. فالصوت ديال المرشد ديال ليكيد يعني بدا كيغوت، لانه وضعت الحياه ديالي في خطر وحياه الاخرين في خطر، لان احنا مربوطين غير بحبل. فكان هذه من بعض الدروس اللي تعلمتها، يعني ديرنييرمون. جبل يجب ان يحترم. الجبل كيقول لك انه هناك مسارات وممرات، مناظر رائعه، ولكن بعض المرات كيف ما تنقول التسكو، وتيقول لك هنا قوتي هي التي تتحكم. فكان هذه اخر تجربه واخر درس خديته من رحله الاخيره ديالي في ألاسكا. وكل جبل كيعلمك درس، وكل جبل كيعلمك خطا كترتكبه باش تعلم منه للرحله المواليه
1: وتفادى. طيب الآن نتصور معك مشهد الوصول إلى القمة، اللحظة التي تضعين فيها قدمك على القمة، ربما الكثيرون قد يصرخون يصورون. أنت هند، ماذا تفعلين في الثواني العشر الأولى؟ هل تتحدثين، أم ربما قد تلتزمين الصمت، أم تبكين من الفرح لأنك وصلتي؟
4: دائما بدون شعور كتبدا الحمد، لأنه قبل ما كتوصل الجبل راه كتمر من مراحل صعيبة، مراحل بكاء، مراحل شكوك، مراحل سؤالات، مراحل تعب. بحيث أنه في هذه الرحلة ديالي أنا وصلت للجبل والأصابع ديال رجلي ما كنحش بهم، الأظافر ديال رجلي ما كنحش بهم، يعني بكاء الحمد لله سبحانه وتعالى، وشكر لعظمة الخالق اللي سمح لي أنه نتسلق على القمم ونوصل لها بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. فكنظن هذه لحظة شكر وامتنان وفخر واعتزاز كامرأة.
2: طيب ما هو الشيء للهند، الشيء الوحيد الذي لا يمكن البدء برحلة، رحلة تسلق دون هذا الشيء؟ ربما لا علاقة له بالمعدات أو الأدوات، هل ممكن يكون صورة، رسالة، أم ذكرى مثلا؟ شنو أول شيء اللي يمكن نوجده معك في الحقيبة من غير المعدات، من غير الأدوات المستعملة؟
4: دائما ملي كتكون كتوجد هاد الرحلة ديالك فلا بد كتبدا بعالم المغربي ديالنا. هذا لا يعني كتهز معك بلادك، كتهز معك صورة سيدنا العائلة الملكية، كتهز معك صورة العائلة ديالك، صورة وليداتك، يعني كتهز معك كل أحاسيس اللي انت كتخلي في بلادك كتشتاق لها في مكان الرحلة. فكنظن هذا الشيء اللي كيكون ضمن المعدات ديالي للاستعدادات للرحلة.
2: نقطة التحول الآن الاعتذار، يعني ربما الاعتذار في حياتنا يغير المسار، فيه نقط تحول كثيرة عندما نعتذر. هل حدث أن وقفتي على قمة جبل وشعرتي برغبة في الاعتذار لأحد مثلا؟ أحسستي في تلك اللحظة أنك وجب عليك أن تعتذري لشخص ربما من غير قصد؟ ماذا كان هذا الاعتذار ولمن؟
4: نقدر نقول لك أنه الاعتذار دائما أنا تنحسبه نقطة قوة، هو ليست يعني القدرة على الاعتذار من شخص ولا من شيء ما، هو قوة ليس ضعف. فأنه أنا قبل ما كنمشي الجبل فدائما كنحاول وبكل صراحة أنه ما نخليش شي حد مقلق عليا أو لا يعني واخد من خاطره عليا، فدائما كنحاول أنه نمشي الجبل بكل خاطر، يعني
2: عن طيب خاطر. نعم
4: عن طيب خاطر، وليس هناك عليا اعتذار لشخص ما، لأنه إحنا ملي تنمشيو الرحلة ديال الجبل تناخذوا التذكرة ولكن ما تنعرفوش راسنا واش راجعين بكل صراحة. لأنه الجبل، كل جبل هو مميت، كل جبل انت مواجهة الخطر،
2: مواجهة
4: الموت، المخاطر، مواجهة الموت بكل صراحة. يعني أنا قلت لك يعني انت تاخذ تذكرة ديال الطيارة ديالك، انت مدعاه في يد الله، يعني تسلق الجبال عنده ثمن وعنده كذلك مخاطر. فكنظن أنه دائما كنحاول نعتذر من أي شخص قبل ما كنمشي للرحلة.
2: رائع، وحييك على ثقافة الاعتذار للهند. نقطة التحول الموالية تتعلق بالخبرة. على الجبل الخطوة الخاطئة قد تكون الأخيرة، في البيزنس القرار الخاطئ قد يكلف ملايين. للهند، كيف تدبرين عقلك على اتخاذ القرار تحت الضغط حين لا يكون هناك مجال للتراجع؟
4: نقدر نقول لك أنه الجبل كيعلمك التركيز.
2: ممتاز.
4: أول درس كتاخده في الجبل هو التركيز، القدرة الذهنية على أخذ قرارات سريعة.

0: وبكل حكمة. فكنظن أنه القائد هو اللي كيقدر ياخذ قدرة تراجع في الوقت صحيح، هو اللي كيقدر ياخذ القرار إمتى يكمل. يعني القائد الصحيح هو اللي كيكون واعي بالنتيجة وكيف الوصول. فكنظن أنه تجبل علمني دروس اللي قدرت نتعلم منها في الحياة العملية ديالي.
1: تمام. نقطة التحول الأخرى، هل أنت جاهزة؟ جاهزة؟
0: أكيد معك لا خديجة، بكل فرح ودائما تنقولها لا خديجة الحديث معك واستمتاع، يعني الحديث معك أنا تنظر معك من القلب باش كيوصل القلب.
1: شكرا على هذه الثقة.
0: فكنظن أنه فأنت من الصحفيات، وكذلك نشكر الصحافة لأنه هي اللي كتشجعنا وكتعطينا واحد النقطة باش كنحاولوا نزيدوا القدام. فكنظن إلا كانت قصد في قدرات الهم ولو مرأة فليس يعني بتسلق الجبال، يعني كنقدر نقول في جميع الميادين كل مرأة حلمي وحاولي تحقي الحلم ديالك. نظرة المجتمع أكيد كتكون، ولكن حاول دائما نكون محيطة بالناس الإيجابيين اللي غادي دائما يدفعوني القدام ويأمنوا بيا، ويعني بدون حكم، بدون كما تنقول دائما سون جوجمون.
1: أكيد ما بعد القمة هو التحول، الأثر والمسؤولية. وصلت إلى قمم لم تصلها كثيرات، اليوم ما هي القمة التي تسعين إليها ولم تصليها بعد؟ هل تقدر تكون قمة مهنية، مجتمعية أو شخصية؟
0: نقدر نقول لك يعني الخطوة ديالي القمة اللي بين عيني الآن هي إتمام القمم السبع.
1: نعم.
0: فهذا مشروع حطيته مشروع 3 سنوات، لأنه كنت حطيته مشروع سنتين، فكان هذا صعب لأنه عندي مسؤولية بيت، مسؤولية زوج، مسؤولية عمل، مسؤولية ديال الأولاد، وكذلك مسؤولية أحفاد، لأنه
1: ما شاء الله
0: نقول دائما الله يخلي لي الأحفاد، أمين الله يخلي لي الأحفاد ديالي. فكان هذا صعيب عليا لأنه كذلك تحضيرات لتسلق الجبال كتطلب وقت للرياضة كتير. يعني كان صعيب، وكذلك ملي كتمشي الجبل كياخذ وقت كتير. فمددت للرحلة إلى 3 سنوات. فإن شاء الله يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى القمة الأخيرة ديال 7 القمم هي اللي بين عيني الآن. كنظن يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى يوفقني فيها
1: يا رب. سيدة هند، وصلنا لسؤال الصعب في نقطة التحول. قد يكون صعبا، يعني سؤال الناس ترى فيك صورة المرأة الخارقة، ناجحة في البزنس، ما شاء الله بطلة في الرياضة، لكن بصراحة ما هو الثمن الذي دفعته هند زمامة الإنسانة كي تصبح هند زمامة الأيقونة؟ يعني هل هناك قمة قدرت تكون شخصية أو عائلية اضطررت للتخلي عنها لتصلي إلى كل هذه القمم؟ سيدة هند، ده سؤال صعب صراحة.
0: بكل صراحة لست بالمرأة الخارقة ولست بالمرأة الحديدية كما ينعس. حاولت ومن اللي بديت تسلق الجبال وعدت نفسي أنه تسلق الجبال ما غيأثرش على حياتي الشخصية وما غيأثرش على حياتي المهنية. شغفي أكيد، ولكن حاولت بقدر ما أمكن أنه نوازن بين هالثلاثة كأم وامرأة عاملة وزوجة وشغفي. لكن هناك وشكر لأنه المحيط ديالي كيساعدني أكيد، فبلا المحيط ديالي ما كنتش غنقدر نوازن ما بين هاد الأشياء كاملة. فكنظن نصيحة اللي كنقول دائما ما كنهملش جانب على حساب جانب آخر. فبتوفيق الله سبحانه وتعالى قدرت أنه نقدر تسلق الجبال مع يد المهنية مع يد الأم، قدرت نمشي في نفس الطريق بكل موازنة الحمد لله. فما كانش تمن أديته على جانب، فكنظن أنني قدرت بكل حمد نوفق ما بين هاد الجوانب باش قدرت كذلك أنه ننجح. ويمكن كما قلتي في نظرك أيقونة ديال تسلق الجبال، فأنا كنحاول نفتحوا الأبواب.

0: نساء أخرين. فالمرأة الواعية التي هي التي لا تنافس هي التي تلهم أنا صح. في نظري، ونجاح الآخرين لا ينقص من نجاحي. فكنظن أنه هذه الرسالة اللي كنبغي دائما نوصل.
1: وهنا نصل إلى قمة حلقتنا اليوم من نقطة التحول. كما أن لكل جبل قمة فإن لكل حلم قمة، لكل تحدي قمة. شكرا لضيفتنا البطلة والأيقونة هند زمام التي تحدثنا عن تسلق الجبال فقط، بل علمتنا كيف نتسلق كل مخاوفنا، علمتنا حقيقة أن الطريق إلى القمة لا يكون مفروشا بالورود بل بالصخور.
0: أكيد الفشل هو أنا دائما تنقول هذاك اللي ما جربش غادي يندم، بحيث اللي جرب وفشل كنظن أنه كسب. لا تخشى البقاء في الأرض، إنما لا تخشى السقوط كذلك، اخشى البقاء في الأرض. تمام. يعني النجاح بعد السقوط هو مدرسة، فدائما تنقول حاول. تمام. فالمحاولة لا تكلف شيء.
1: لالا هند زمام، شكرا لأنك أثبتت لنا أن المرأة المغربية قادرة أن ترفع علم بلادها، ليس في المحافل فقط بل على أعلى القمم. شكرا اليوم لأنك جعلت من المستحيل مجرد صخرة أخرى قد نتجاوزها بكل يسر وسهولة. شكرا، نورتيني في نقطة التحول.
0: شكرا لك لا خديجة، وشكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وكما قلت لك في الأول جد فرحة أنه في هذا النقاش وهذا الحديث معك ما كانت خوش بي دائما. شكرا لك وتبارك الله لك لا خديجة. شكرا. فأنتم كذلك صحفيات الكبار مثال للمرأة المغربية، وشعاري كما قلت في أعلى قمة هذه المرة فكل النساء المغربيات بطلات. فكنظن هذا كان شعاري ورسالة كنت هديتها لجميع النساء المغربيات من أعلى قمة ألاسكا.
1: شكرا جزيلا، كل شكر لك، ممتنة على هذه الثقة التي وضعتها في نقطة حول على ميديا. شكرا جزيلا. مستمعينا، رسالتنا لكم ما بعد هذه الحلقة: كل واحد منا أمامه جبل، قد يكون مرضا، حلما مؤجلا، خوفا أو ذكرى موجعة. لا تنظروا إلى القمة ترهبكم المسافة، لا، بل انظروا إلى الخطوة التالية فقط وصعدوا، لأن الحياة كما قالت هند لا تقاس بعدد الأنفاس التي نلتقطها بل باللحظات التي تحبس أنفاسنا. من نقطة تحول كانت معكم خديجة الفحيصي، وإلى قمة جديدة، تحول جديد ألقاكم.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. بعد الانتقاد الآن الرفض الصريح، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الخطة الأمريكية لغزة، رفض يعيد للواجهة الخلافات بين ترامب ونتنياهو، وحماس تدعو واشنطن للضغط على إسرائيل. اتفاق سوري روسي ينهي الغموض حول مستقبل القواعد الروسية في سوريا، اتفاق يفتح آفاق تعاون ثنائي على المستويين المدني كما العسكري. المغرب مشروع بيئي طموح بالدار البيضاء، وحدث لتحويل النفايات إلى طاقة في تجربة رائدة تجمع بين تدبير البيئي والتثمين الطاقي. في رياضة العاشر، العداء المغربي الواعد الشاب عماد بوشجدة يتوج بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بمدينة أوريغون الأمريكية. نسهل تفاصيل العاشرة شرق أوسطيا، حيث كشف اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه للخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حركة حماس، في خطوة تشير إلى تباعد بينه وبين حليفه الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في إسرائيل. وبعد أكثر من أسبوع من توجيه إسرائيل انتقادات للخطة، أعلن نتنياهو معارضته الصريحة لها في وقت يواجه فيه ضغوطا من قاعدة اليمينية قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر. وحول هذا الرفض وخلفياته، يقول خبير الشؤون الإسرائيلية حسن الديك متحدثا لاعتماد سلام من القدس:
2: هل هو رفض من أجل معركة سياسية انتخابية لبنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم، أم أنه رفض استراتيجي يرفض الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب؟ وهنا تكمن المفارقة الأساسية. فمنذ اللحظة الأولى كان لبنيامين نتنياهو تحفظات تمثلت في أولا موضوع تسليم السلاح أو تخزين السلاح. نتنياهو يريد أن يتم تدمير هذا السلاح وليس فقط تسليمه. ثانيا حرية الحركة، بمعنى حرية حركة الجيش الإسرائيلي في المناطق التي تنتشر فيها القوات الدولية. بنيامين نتنياهو وحكومته في هذا الإعلان ربما يضع نفسه في مواجهة حقيقية مع الإدارة الأمريكية، ومن هنا يتم طرح سيناريوهين. السيناريو الأول، هناك رفض حقيقي من قبل نتنياهو وحكومته لهذه الخطة المكونة من 15 نقطة ولا يريد الذهاب إليها ويريد تحدي الرئيس ترامب والوسطاء. والسيناريو الآخر هو نوع من المناورة السياسية موجهة إلى جهتين: الجهة الأولى الداخل الإسرائيلي لتوظيفها في الدعاية الانتخابية، والرسالة الثانية إلى الوسطاء للضغط على حماس لتقديم المزيد من التنازلات.
1: وفي أول رد فعل على الموقف الإسرائيلي، نيكولاي مالادينوف الممثل السامي لشؤون غزة لدى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الخطة المدعومة من واشنطن للقطاع هي الطريق الوحيد للمضي قدما في منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر 23 و2000. حركة حماس من جانبها دعت إلى أحد الإدارة الأمريكية والوسطاء مصر قطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل لغزة. هذا المستقبل الذي يبدو ضبابيا على وقع حاضر يعيشه الساكنة بسوداوية مختلفة المظاهر، وأحد أو واحد من أسوأها استمرار سوء التغذية والمجاعة حاضرة خاصة لدى الأطفال. في المتابعة مراسلنا من غزة سيف الصويتية:
3: على سرير المرض لا يزال الطفل حماد يصارع أثار المجاعة داخل قسم التغذية في مستشفى الأطفال بمدينة غزة. حال حماد لا يختلف كثيرا عن حال الأطفال الذين لم يتعافوا بعد من آثار الجوع وسوء التغذية. تقول والدته إنها تعتمد على المساعدات المجانية، لكنها منذ وقت لم تحصل عليها، ما زاد من سوء الأوضاع الصحية لأطفالها.
4: ابني اكتشفت إنه عنده سوء تغذية حاد من أيام المجاعة، يعني لليوم مجاعة عندنا ضايلة، فيش فلوس ولا أبوه قاعد فيش دخن من مرة، يعني معتمدين على المساعدات وما فيش مساعدات، ما بخش لناش شيء.
3: الأطفال بوصفهم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع كانوا من أكثر من تحملوا تبعات الكارثة الإنسانية في غزة. يقول طبيب التغذية أحمد بصل إن الظروف القاسية التي يعيشها الأطفال في غزة جعلتهم عرضة للإصابة بالأمراض وفقدان الوزن.
5: ما زال الأطفال يتوفدون إلى مستشفى عبدالعزيز الرنتيسي بسبب سوء التغذية الحاد، والأعداد نفس المتوسط في الدخول، معدل 25 حالة إلى 30 حالة شهريا منذ بداية المجاعة حتى الآن، ولكن في بعض الحالات قد استقرت نوعا ما، ولكن ما زالت المشكلة قائمة.
3: تقول منظمة اليونيسيف إن نحو 300 طفل قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، أي بمعدل طفل واحد كل يوم، في انتهاكات تبقي الأطفال في صدارة ضحايا الحرب. من مدينة غزة لإذاعة مدئة، سيف السويطي.
1: نبقى في شؤون منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تكون بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة، قائلا أنهما تتبادلان الرسائل عبر الوسطاء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفيما يشبه التأكيد عن تراجعه على تهديداته العسكرية، بدأ اليوم استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران. ترامب قال: نحن نتعامل مع الأمر بهدوء، وفق ما أورد موقع أكسيوس الإخباري الذي أشار إلى أن التصريح جاء خلال اتصال مقتضب معه. وفي إيران، أعلن مكتب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي اليوم، والذي لم تسجل له أي إطلالة علنية منذ تعيينه شهر مارس، أنه التقى أخيرا الرئيس مسعود بازشكيان وناقش معه مختلف التطورات دون تحديد متى كان ذلك. تطورات المنطقة كانت موضوعا للتباحث بين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر أحمد الصباح خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. وبين تطورات المنطقة، تصعيد في اليمن، حيث أسفرت هجمات شنها المتمردون الحوثيون اليوم عن مقتل 11 شخصا على الأقل، بحسب ما أفاد مصدر طبي في المخ على الساحل البحر الأحمر، بعدما أعلنت الجماعة استهداف المدينة، إضافة إلى منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للعربية السعودية. نواصل ضمن ملفات المنطقة. من سوريا، التي أعلنت توصل اتفاق اليوم مع روسيا، اتفاق بشأن القاعدتين الروسيتين في مطار حميميم وميناء طرطوس غرب سوريا. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من دمشق يامين ديبا.
6: بعد عام ونصف من المفاوضات، أعلنت الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا، تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، في حين ستعاد صياغة وظائف القواعد والمنشآت العسكرية لتتحول إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر. عن أهمية الاتفاق علق الباحث الأكاديمي سعيد بركات:
7: بالطبع هي اتفاقية تاريخية، لأن سوريا بفضل دبلوماسيتها وقيادتها الجديدة استعادت قرارها وجزء من قرارها، واستعادت كرامتها واستعادت مستقبلها. قرار سوريا يصنع في دمشق.
6: ولأول مرة أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت التي شملتها المذكرة التاريخية، بحضور وفد من الجانبين. عن دبلوماسية السلطات السورية الجديدة مع روسيا تحدث المحلل السياسي عبد الرحيم الساعي:
8: الحكومة السورية الجديدة تصرفت بحكمة، هي لا تريد أن تقطع شعرك معاوية مع روسيا، وتريد أن تبني علاقات طبيعية يعني، وممكن تعاون متبادل للنفع وعلاقات ندية يعني. هذه هي سياسة فن الممكن إجباري، بدنا نفتح علاقات جديدة وصفحة جديدة مع روسيا.
6: وبحسب مراقبين، يأتي هذا الإعلان تتويجا لمفاوضات طويلة بدأت بعد سقوط الأسد الحليف الوثيق لموسكو، إذ تحول مستقبل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين الحكومة السورية الجديدة وروسيا. ميديان يامين ديب، دمشق.
1: في باقي ملفات العشرة، وبمناسبة الموقف الكولومبي الجديد بخصوص قضية الصحراء المغربية وإقرار بوغوطا بالسيادة المغربية على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي، البلدين فتحا إضافة إلى الأفق السياسي في علاقاتهما آفاق تعاون اقتصادي متعدد. وحوله يقول الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي من الرباط محمد جدري.
9: دولة كولومبيا هي واحد دولة مؤثرة في أمريكا اللاتينية، والمغرب اليوم يعني كينوع من الشركاء ديالو، ميناء الداخلة الأطلسية وكذلك الاستثمارات اللي عندنا يعني في الأقاليم الجنوبية، يمكن لها أنها تغري يعني واحد مجموعة من المستثمرين الكولومبيين في كل ما يتعلق أساسا بالمجال الفلاحي، لأن كنعرف كولومبيا عندها واحد تقدم كبير في كل ما يتعلق في الميدان الفلاحي، وبالتالي يمكن أن الاقتصادين المغربي والكولومبي يكونوا اقتصادين اللي هما متكاملين. كنظن بأن هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية يجب أن نتوجه نحو تنظيم واحد المنتديات اقتصادية في مدينة العيون أو مدينة الداخلة خلال القادم من السنوات، باش أننا نجيبوا واحد مجموعة من المستثمرين الكولومبيين ونبين لهم أشنو ممكن أن نديروا مع نظرائهم المغاربة في قطاعات اللي هي أساسية. تكلموا أساسا على يعني القطاع ديال الفلاحة، قطاع ديال السياحة، قطاع ديال الصناعات الغذائية، وكذلك من كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة. وبالتالي يعني كنظن بأن هذا التنويع ديال الشركاء ديال المملكة المغربية مع كل وجهات ديال العالم من شأنه أن يجذب واحد مجموعة من المستثمرين، دون أن ننسى بأن المغرب اليوم هو البوابة نحو إفريقيا، واحد مجموعة من الدول تريد أن تستثمر وأن توجه صادراتها نحو إفريقيا، وكذلك كولومبيا يمكن لهذا الأمر هذا أن يغريها باش تتوجه نحو السوق الإفريقية اللي غتكون السوق الاستهلاكية رقم واحد من هنايا لواحد 15 أو 20 سنة القادمة.
1: نبقى في شأن مغربي، هذه المرة بإيطاقي. وحدة رائدة يتوجه المغرب نحو إنشائها في إطار تعزيز التثمين الطاقي للنفايات، تحويل القمامة والمخلفات إلى طاقة كهربائية ونظيفة عبر مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثماراته بنحو 1,300,000,000 يورو، كأحد أكبر مشاريع من نوعها في إفريقيا. المشروع يهدف لإحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 2,400,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. نستمع في هذا الإطار لأحمد أفلال نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء والمفوض له تدبير قطاع النظافة والبيئة.
10: المشروع اللي غادي يكون أول مرة تتخيل في المغرب، اللي غادي تكون غادي نبداو الدار البيضاء كتنتج واحد 4,000 طن ديال النفايات المنزلية في النهار يوميا، وجي واحد 1,500,000 ديال الأطنان في العام. غادي نبداو نخلصو واحد 30% ديال الطاقة ديال الإنارة العمومية ديال مدينة الدار البيضاء من هذيك المركز، وكذلك غادي يكون واحد المحطة ديال الفوتو فولتايك اللي غادي تكون حيت المساحة اللي غادي يدار فيها المشروع هو 264 قطار لجامعة الدار البيضاء اللي كانت الأرض، وقلت لك غادي تكون واحد المنطقة اللي فيها غادي تكون الطاقة الشمسية، غادي تكون واحد الباك الفوتو فولتايك. الكلفة المالية ديال هذا المشروع 1,300,000,000 سنتيم، الكلفة الميزانية ضخمة، الميزانية غادي تجيبها هاد الشركات هما اللي غادي يجيبوها. التدبير ديالو غادي يتم عن طريق هاد الشركات. والدار البيضاء كما قلنا كان عندنا مشكلة ديال النقطة السوداء ديال المطرح ديال المدينة، حنا نقني إن شاء الله بأن هذا المشروع غادي ينجح ويكون مشروع رائد لا في المملكة المغربية ولكذلك في شمال إفريقيا وفي إفريقيا ككل.
1: في شأن بيئي، هذه المرة من أوروبا، موجة الحرائق الغابوية تتواصل. حريق غابوي اندلع بإقليم ويلفا جنوب إسبانيا دفع السلطات إلى إجلاء 467 شخصا، فيما امتد نطاق الحريق إلى نحو 8,000 هكتار منذ اندلاعه الخميس الماضي وفق ما أفادت به السلطات المحلية. وفي الجوار البرتغال تم تعبئة 330 عنصرا من فرق الإطفاء وخمس طائرات لمواجهة حريقين اندلع أمس السبت في بلدية كاريزيدا دي أنسيا شمال شرق البرتغال وفق ما فدت به الحماية المدنية، بينما اندلع حريق جديد حرجي سريع الانتشار جنوب فرنسا اليوم استدعى تدخل أكثر من 200 عنصر إطفاء لإخماد النيران وإجلاء السكان. وبدأ الحريق في منطقة لوزيير على بعد نحو 140 كيلومترا من شمال غرب مونبولي. نصل متابعينا اللحظة إلى الصفحة الرياضية للعاشرة ونخصصها للإنجاز الذي حققه العداء المغربي الواعد عماد بوشجدة بتتويجه بطل العالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بمدينة أوريغون الأمريكية. التفاصيل معك الزميل يوسف الشاطر.
11: عماد بوشجدة يوصل تأكيد حضوره في سباقات المسافات المتوسطة كواحد من المواهب المثيرة للاهتمام بعدما أحرز لقب بطولة العالم للشباب من خلال تخصصه في سباق 800 متر خلال منافسات المقامة في مدينة أوريغون الأمريكية. سباق نهائي منح العداء المغربي فرصة إبراز موهبته وقوته في هذه المسافة، قطعها في دقيقة وأربع وأربعين ثانية وأربعة وستين جزءا من المئة، متقدما على الأسترالي دانيال ويليامز صاحب المركز الثاني والإسباني أليخاندرو ريوس الذي أنهى السباق ثالثا. عماد بوشجدة قال بعد هذا التتويج:
12: سر النجاح أنه الخدمة والاستمرارية، وهادشي راه ما جاش على فراغ، جا بالفضل ديال المجهودات ديال الأستاذ ديال الكريم أيت الحاج، كنبغي نشكرو من هاد المنبر للتضحيات ديالو، والحمد لله ربي مخيبنيش وستطعت أنني نفوز مرتبة. كنبغي يديه لسيدنا والجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى والوالدين ديالي والأخ ديالي بزاف زوير بوشجدة، ومنساش الأستاذ كريم أيت الحاج وأستاذ صحمودي تاهو.
11: إنجاز بوشجدة منح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، كما يمثل محطة مهمة في مسار العداء المغربي الشاب بين الأسماء الصاعدة في هذا التخصص على الصعيد العالمي.
1: شكرا جزيلا لك زميل يوسف أشاطر. ومعك نختم كل ملفات العاشرة، شاكر لكم مستمعين حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
13: سليتي سور ميديا سا بوج سور لي ريزو اي نو اون فو دي بوركوا لي تريند كي اكسبلوز لي سوجي كي فون رياجير لي انفو كي سيركول اي لي بلو بيل شانسون. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
14: أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ. وبطاقة اليوم تأخذكم إلى مدينة الألف قصبة وقصبة.
15: ميديا كارت بوستال أسماء بشري.
14: هي ورزازات بوابة إلى عوالم من الدهشة، وفيها تمتزج الطبيعة بالتاريخ، وتتحول الجبال والواحات والقصبات إلى صفحات مفتوحة تروي حكايات قرون من الحضارة. وعلى هذه الأرض وجدت السينما مسرحا طبيعيا لا يشبه أي مكان آخر، بينما حافظ فيها الإنسان على إرثه وثقافته وعاداته جيلا بعد جيل. وفي هذه الرحلة من كارت بوستال نكتشف معكم سحر هذه المدينة من زوايا مختلفة مع ابن المنطقة رضوان جخة، فاعل مدني ومهتم بالتراث والثقافة المغربية.
16: سنتحدث اليوم عن أحد أقطاب الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، يتعلق الأمر بإقليم ورزازات. هذا الإقليم الذي يتكون من 17 جماعة ترابية، 15 جماعة منه تعتبر جماعة قروية، يحد شمالا إقليم الزلال وشرقا الراشيدية وغربا طاطا، وفي الجنوب إقليم زاغورة. وبالتالي نتحدث عن إقليم يزخر ببعده السياحي وكذلك السينمائي، ولا ننسى بأن بورزازات توجد أكبر محطة للطاقات المتجددة بالمملكة المغربية. من أهم ما يميز إقليم ورزازات ويعرف بكونه يقع في طريق الألف قصبة وقصبة، مرورا عبر زاغورة وتنغير والرشيدية وأرفود والرصاني. تمتاز هذه الطريق التي تسمى تاريخيا بطريق الألف قصبة وقصبة بالحصون والقلاع والقصور والقصبات وسط واحات النخيل الرائعة بمنطقة الجنوب الشرقي.
14: لكل اسم حكاية، واسم ورزازات ليس استثناء، وتذهب الرواية الأكثر تداولا إلى أن أصل الكلمة أمازيغي، بينما تربط روايات أخرى الاسم بعبور القوافل أو بالأبواب التي كانت تؤدي إلى الصحراء. وبين اختلاف الروايات يبقى الاسم في حد ذاته انعكاسا لعلاقة الإنسان بهذه الأرض، حيث السكون جزء من جمالها والرحلة جزء من هويتها.
16: سميت بوردة أسد أسماء يعني تاريخيا كانت تسمى بتمغززت بالمصطلح الأمازيغي، وبعد توطين مقرها تعتبر مقرا إداريا أصبحت تسمى بوردزات. هذا الاسم الذي يعني يستمد أصله من كلمتين أو مقطعين هما وار وتعني تعني بدون بالأمازيغية، وزازات تعني الضجيج بمعنى المدينة الهادئة أو المدينة بدون ضجيج. ما يميز كما قلت أستاذ أسماء مجموعة من المناظر الخلابة، نتحدث عن الطاطوهات الطبيعية التي حبها بها الله تعالى، كذلك من أهم مميزات منطقة ورزازات هي الواحات والقصبات والقصور. نتحدث مثلا عن قصر أيت بن حدو، هذه المعلمة التاريخية الكبيرة جدا والتي تم إدراجها بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سنة 1987، ويعود بناء هذا القصر أستاذ أسماء تقريبا القرن السابع عشر، وشكله المعماري للقرن الثامن عشر، تجمع فيه المنازل الطينية محاطة بالأسوار الدفاعية. في تلك التاريخ كانت القصور يعني تعتبر مناطق دفاعية بأبراج داعمة، خصوصا نتحدث عن صور تاريخي شاهق بقصر أيت بن حدواد. المعلمة التاريخية تبعد على يعني تقريبا 33 كيلومتر غرب مدينة ورزازات، وتوجد على قرية أيت بن حدو التاريخية بالجامعة الترابية أيت زينب بإقليم ورزازات. كانت تشكل كذلك على غرار أنها منطقة دفاعية تاريخيا، كانت كذلك عبارة عن مركز تجاري أستاذ أسماء، يعني تعتبر موقعا استراتيجيا اقتصاديا وأمنيا، موقع كذلك اقتصادي كما قلت بامتياز، لأنها هذا القصر على مقربة من وادي تاريخي بإقليم ورزازات، تستفيد منه من خلال الزراعة المعيشية. هناك من يلقبها أيضا يعني هذا القصر الأدب الحدوك، هناك من يلقبه بمتحف الهواء الطلق والمتحف الطبيعي. هذا القصر أستاذ أسماء احتضن يعني وتم من خلال تصوير مشاهد للعديد من الأفلام العالمية على غير لورانس العرب، وكذلك فيلم المومياء والمصارع، هذا الفيلم التاريخي.
14: ليست قصبات ورزازات مجرد مباني من الطين، بل ذاكرة معمارية حية تحكي قصة مجتمع عرف كيف يوظف مواد الطبيعة ليشيد عمرانا يصمد أمام الزمن. فجدرانها السميكة وأبراجها المزخرفة وأزقتها الضيقة كانت تؤمن الحماية للسكان، وتعكس في الوقت نفسه براعة الهندسة المعمارية المحلية.
16: إذا تحدثنا أيضا عن القصبات أستاذ أسماء، قصبة أمريديل، هذه القصبة التاريخية بإقليم ورزازات تتواجد بمنطقة سكورة وبالجماعة الترابية سكورة أهل الوسط، باعتبارها جوهرة تؤكد على العبقرية الإبداعية للمغاربة عبر التاريخ. هذه تحفة معمارية فيها أبراج كذلك شاهقة تم تشييدها في القرن السابع عشر على يد محمد الناصري السكوري ابن مؤسس الزاوية الناصرية بتم جروت، وتقع على موقع متميز يشرف على واحة سكورة من جهة، ومن جهة ثانية على وادي الحجاج، الوادي التاريخي بالجنوب الشرقي. أنسى أستاذ أسماء بأن بنك المغرب أصدر سنة 1987 ورقة نقدية من فئة 50 درهم توجد حاليا تحمل صورة قصبة أمريديل. هذه القصبة يوجد بها منزل رئيسي أو بهو رئيسي على شكل

0: هي فضاء يتلاقح فيها يعني عبق التاريخ مع التقاليد والتراث الأمازيغي وجمال المناظر الطبيعية.
1: تنبسط ورزازات كلوحة رسمتها الطبيعة عبر آلاف السنين، وفيها تتعانق الواحات الخضراء مع القصور الطينية والقصبات الشامخة، فتمنح المكان هوية استثنائية تجمع بين صرامة الجبل ودفء الواحة. ومنذ قرون كانت ورزازات محطة للقوافل التجارية القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، فازدهرت بها الحصون والقصور التي لم تكن مجرد مساكن بل مراكز للحياة والتجارة، ولا تزال إلى اليوم شاهدة على تاريخ غني وحضارة ضاربة في عمق الزمن.
0: ما يميز القصبات والواحات أولا بعدها البيئي، وثانيا مساهمتها في المجال الاقتصادي خصوصا الزراعة المعيشة بالنسبة للواحات والقصبات، وثالثا وهو الأهم جدا المتعلق بكونها إرث سوسيو ثقافي عريق جدا يساهم في السياحة وجذب السياح سواء السياحة الأجنبية أو السياحة الداخلية، ورابعا تساهم في التسويق السوسيو ثقافي للمغرب باعتباره إرثا تاريخيا وثقافيا مهما جدا، وبالتالي فتجمع بين مختلف الأبعاد سواء متعلقة بتصوير الأفلام وبالتالي تشغيل اليد العاملة خصوصا الكومبارس الذين ينتمون لإقليم ورزازات، وكذلك الأقاليم المجاورة لورزازات، والبعد الثقافي والبعد السياحي وكذلك البعد الاقتصادي باعتبارها تساهم كما قلت في مجالات الزراعة أو الفلاحة المعيشية. الناس كذلك أستاذ أسماء من بين الأبعاد السياحية المهمة جدا بإقليم ورزازات، والتي ندعو ونأمل أن تكون نسب الزيارة خصوصا السياحة الداخلية، لأن تعرف سياحة أجنبية كبيرة جدا، نأمل كذلك من المواطنين المغاربة في إطار تعزيز السياحة الداخلية أن يزوروا تلك المناطق على غرار قصبة توريث. هذه القصبة كذلك أسد أسماء التي تشكل كنزا سوسيو ثقافيا ضاربا في جذور التاريخ. هذه قصبة توريث تعتبر من أعرق وأكبر القصبات بالمغرب، يعني نتحدث عن نصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى حدود الاستقلال لعبت قصبة توريث دورا سياسيا واقتصاديا وثقافيا كبيرا ومحوريا جدا، تتكون من عدة أجنحة. والغريب في هذه القصبة أستاذ أسماء زرتها، يعني تعتبر على شكل مغارة، يعني يمكن أن تتيها داخل هذه القصبة إذا لم يكن معك مرشد سياحي. يعني هؤلاء المغاربة الذين شيدوا هذه القصبة فترفع من القبعة والسداء الشمالي أنها قصبة تاريخية بامتياز، معمار تقليدي رصين شيدت به هذه القصبة، تتكون من عدة أجنحة بنيت بمواد تقليدية، تحدث عن مواد البناء التراب تيب النخل. القصبة توجد على ضفاف وادي درعا وسط المدينة، وسط مدينة ورزازات، بالتالي فهذه القصبة توجد داخل المجال الحضاري لمدينة ورزازات. سميت بتوريث المصطلح الأمازيغي بمعنى قمة التل، فهي وضعت على قمة التل وسط مدينة ورزازات. عندما يعني تصعد إلى قمة القصبة تلاحظين أستاذ أسماء وسط المدينة، وكذلك واد درعا وواحة واد درعا في منظر طبيعي خلاب جدا. إذا تحدثنا كذلك عن قصبة تيفولتوت بإقليم ورزازات، هذه القصبة توجد كذلك المجال الحضري لمدينة ورزازات، تطل على مشهد بانورامي لواد ورزازات، يعني سطحها تعشعج فيه اللقالق في منظر طبيعي خلاب جدا، تقع على بعد تقريبا 8 كيلومترات غرب مدينة ورزازات. في التالفة أستاذ أسماء نتحدث عن إقليم زاخر بالقصور بالقصبات وبالواحات.
1: واليوم لم تعد هذه القصبات مقصدا لعشاق التاريخ والتراث فحسب، بل أصبحت أيضا واحدة من أشهر مواقع التصوير السينمائي في العالم. فخصوصية المشهد الطبيعي وصفاء الضوء والطابع المعماري الأصيل جعل من ورزازات فضاء مثاليا لاستضافة إنتاجات سينمائية عالمية حتى استحقت لقب هوليود إفريقيا. وبين كل فيلم وآخر تظل القصبات محافظة على روحها الأصلية لتؤكد أن التاريخ الحقيقي يضل

0: تظل دائماً أجمل من أي ديكور سينمائي.
1: من بين كذلك المناطق التي ربما تحتاج إلى تسويق كبير جدا من طرف المسؤولين المحليين بالمنطقة المعنيين بالقطاع السياحي، والتي ربما لا نقول يجهلها مغاربة أو يعني السياح المغاربة بتراب الوطن، لكن لم تعطى لها تلك المكانة المميزة. على غير قصبة لوات كذلك أستاذ أسماء، هذه القصبة التي تعني باللغة الأمازيغية مكان للتجمع واللقاء، والتي شهدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يعني 1860، وبالتالي إرث حضاري وتاريخي عريق جدا. هي نموذج لمدينة مصغرة داخل قصبة لوات تتكون من دروب متفاوتة الأطوال، من مداخل مقوسة مزخرفة، من فسيفساء داخل هذه القصبة. أعتقد بأنها تحتاج إلى المزيد من العناية وكذلك التسويق السوسيو الثقافي حتى تجذب خصوصا السياحة الداخل. كذلك من بين أهم المناطق أستاذ أسماء بإقليم ورزازات قرية أمزري، هذه القرية التي تقع بقلب جبال أطلس الكبير على ارتفاع تقريبا يفوق 2200 متر، من أحدى أجمل الوجهات الطبيعية التي أدعو سواء المواطنين المغاربة في إطار السياحة الداخلية وكذلك السياحة الأجنبية المجيء لهذه القرية الجميلة جدا، تحيط بها سلاسل جبلية شامخة على مقربة من مياه واد تساوت الجميل جدا، وجهة مفضلة لمحبي الترحال لمحبي التخييم. لنسى كذلك بأن بنفس المنطقة بإمغران، لأن إمغران فيها جماعتين ترابيتين، جماعة إيمينولون وكذلك جماعة تندوت، فبإيمينولون مثلا أستاذ أسماء هذه المنطقة المعروفة بالسياحة الجبلية المعروفة ببرودة الطقس في فصل الصيف، والمعروفة كذلك بمسالكها السياحية الجميلة جدا، هناك يتواجد ونقترب من تشييد متحف الديناصور هناك بمنطقة تازودا بإمغران، من أجل إعادة نسخة تبقى الأصل لهيكل وعظام الديناصور تازودا الذي يرجع تاريخه إلى أزيد من 180 مليون سنة، تم العثور على أثاره نهاية القرن الماضي بمنطقة تازودا بإيمينولون على بعد 80 كيلومتر من مدينة ورزازات. وهذه المنطقة التي تستحق الزيارة، منطقة مغران بجماعته إيمينولون وتندوت وكذلك مرتفعات كنطولة تسقاولت تمزريت وإشباكن، هذه القرية الجميلة جدا التي يرتادها بعض السياح الأجانب خصوصا في الفترات الصيفية من أجل الاستكشاف، لأن بها مسالك جبلية مؤمنة وبها مسالك سياحية تثير الانتباه وتثير الإعجاب. كذلك الجماعة الترابية تيديلي، أحد الجماعات القروية بمنطقة ورزازات المعروفة كذلك ببرودة الطقس وبمجموعة من مناطقها السياحية على غرار الصور وإبردازن ووسط تيديلي ومجموعة من المناطق المجاورة بها، كذلك إغرم نقدال هذه منطقة سياحية بفضائها أقلموس، هناك يتواجد مخيم شبابي يعني توجد على مقربة من الطريق الوطنية رقم 9، فضاء كذلك جميل أستاذ أسماء يستحق الزيارة. وبالتالي أتحدث عن ورزازات، فضاء طبيعي، بلاتوهات طبيعية، عن مناطق سياحية لتعزيز السياحة الجبلية السياحة الواحية، كذلك عن منطقة وإقليم الألف قصبة وقصبة القصور الواحات، منطقة أستاذ أسماء ضاربة في جذور التاريخ وتستحق الزيارة وتستحق الإعجاب، لأنها مليئة بكل من يعشق المغامرة، كل من يعشق الترحال، كل من يعشق التنزه، كل من يعشق الهدوء كذلك، لأن ورزازات كما قلت في البداية منطقة معروفة بهدوئها، فحتى داخل وسط المدينة أستاذ أسماء فالمدينة ليلا تعرف بهدوئها، وهذا أمر يثير إعجاب خصوصا السياح الأجانب، لأن هناك من يفضل الذهاب لمناطق بعيدة، مناطق تقليدية جبلية قروية ومناطق هادئة. هناك صنف تتواجد فيه المسالك الطرقية المعبدة، وتم وضع بنية تحتية ملائمة لوصول السياح لتلك المناطق. هناك كذلك مجهود بذل على مستوى التشوير السياحي في إطار تعزيز التنشيط السياحي بإقليم ورزازات، لأن هناك برنامج طموح في هذا الصدد تم وضعه منذ سنة 2003.

23 مرتبط بكيفية جعل ورزازات منطقة للاستقرار السياحي عوض كونها منطقة للعبور السياحي. وبالتالي في هذا المجال أعتقد بأن فيه نوع من السلاسة من أجل الوصول لتلك المراكز ومناطق سياحية. وهناك مناطق أخرى أعتقد تحتاج لمجهود على مستوى البنيات التحتية الطرقية والمسالك الطرقية. فالإطار أستاذ أسماء يجب يعني التذكير بنقطة مهمة جدا من خلال التواصل مع السياح الأجانب، فهم لا يحبذون المسالك الطرقية المعبدة من الصنف الجديد أو الطرق المهيئة من الصنف الحديث. على الأقل هم يريدون مسالك طرقية ترابية، نعم ترابية، ولكن تكون مؤمنة خصوصا في المناطق الجبلية وفي المسالك الطرقية الوعرة على غرار المرتفعات. كنطلة حاليا نتحدث على أن كنطلة مثلا أبعد منطقة والتي توجد على الحدود ما بين ورزازات وأزيلان فيها مسلك طرقي معبد والأمر جميل جدا، لكن هناك مسالك أخرى ومناطق سياحية أخرى تحتاج اجتهادا في هذا الصدد بتعبيد المسالك الطرقية الطينية أو الترابي للوصول إلى على غير منطقة إشباك. هذه المنطقة المتميزة جدا التي تحتاج أعتقد إلى مسالك طرقية للوصول إلى دون نسيان كذلك ربطها والرفع من صبيب الأنترنت وجودة الاتصال بها، لأن السياح الأجنبي تحتاج في المناطق الجبلية لهذه الوسائل الحديثة من أجل تيسير تنقلها وكذلك معرفة وجهاتها. وبالتالي أعتقد أستاذ أسماء إذا تحدثنا عن قصر أيت بن حدو حاليا هناك مشروع لتثمين هذا القصر كما قلت، فهو مصنف من طرف اليونسكو كتراث عالمي. نتحدث حاليا عن مدينة الإنتاج السينمائي التي تم إعطاء الانطلاقة بها، نأمل التسريع من شهيدها لأنها ستساهم كذلك في هذا المسار المتعلق بالمراكز السياحية من جهة أولى، من جهة ثانية ستساهم في الصناعة السينمائية، لأن مثلا ابن حدو بقصره أو بقصبة تلوات أو تفولتوت أو أمريديل بسكورة أو متحف تازوضة بإمغران وكذلك المسالك الطرقية الجميلة جدا السياحية بتديلي وبخزامة وبتزناخت وبإغرم نقدال وبأوقيم، كلها ستساهم في هذا المسار السياحي والسينمائي بإقليم ورزازات، لأن نقاط القوة توجد بهذا الإقليم. ما يحتاج وطفرة تنموية أكثر شمولية لكي تساهم السياحة والسينما باعتبارهما الرجلان اللتان تمأسسان للتنمية الاقتصادية بإقليم ورزازات. كما قلت أستاذ أسماء هناك متحف للسينما على مقربة من قصبة توريت، يعني قصبة توريت لكل من يريد مثلا أن يأتي إلى مدينة ورزازات ليس لديه الوقت لكي يسافر، لأن إقليم ورزازات إقليم شاسع المساحة، فقط يريد زيارة المدينة أو المجال الحضاري، فيمكن أن يزور قصبة تفولتوت ويمكن أن يزور كذلك البلاتوهات والاستوديوهات الجميلة جدا بإقليم ورزازات التي يتم من خلال تصوير الأفلام. مجموعة من الاستوديوهات يعني كاينين في الدخلة ديال إقليم ورزازات، استوديوهات 3 إلى 4 استوديوهات ضخمة على المستوى الوطني توجد بمدينة ورزازات. يمكن أن يزور كذلك قصبة توريت التي هي على مقربة جدا وأمام متحف السينما. هذا المتحف المخصص للتاريخ ديال السينما بالمغرب تعرض فيه معدات تصوير سينمائية القديمة، كما يمكن للزوار مشاهدة مواقع تصوير الأفلام داخل متحف السينما. ما يميز أصلا ساكنة الجنوب الشرقي برمته، أولا الناس مع تلك الجغرافيا صبورين والحافة وكذلك في الاستقبال والبصر بساطة والحفاظ على الإرث التقليدي، وما زلنا بإقليم ورزازات أستاذ أسماء نحافظ على إرثنا الذي تركه الأجداد سواء من خلال المعاملة. يعني لذلك الساكنة بتلك المنطقة دائما ما نجد أي سائح سواء أجنبي أو مغربي أتى إلى تلك المنطقة ما يفتخر بالحفاظ على الموروث الثقافي والإرث الثقافي لأبناء تلك المنطقة.

تحافظ على هويتها وتفتح أبوابها للعالم، حتى غدت نقطة التقاء بين الماضي والحاضر وبين التراث والإبداع. كانت هذه بطاقة اليوم. شكرا لأردوان جخة، فاعل مدني وتنبئ التراث والثقافة المغربية، على هذه الجولة. والشكر لكم أيضا مستمعينا، إلى لقاء جديد مع وجهة أخرى وحكاية أخرى في كارت بوستال.

0: سمر مع سعيدة.
1: سمر، هذا المساء مستمعينا بدأ بصوت حسين الجسمي وأمي جنة، أغنية تدخل للقلب والروح، كلمات رائعة جدا، وزادها الصوت والأداء جمالا ورونقا. فأهلا وسهلا بكل من التحق بنا على ميديا في هذا اللقاء الفني الجديد مع أجمل الأغاني العربية والتي نتابعها الآن بهذه المختارات المتنوعة للفنانة نانسي عجرم. أهلا بكم ومرحبا بكم معنا في سمر.

تحية مجددة لكل من تابعنا ويتابعنا في هذا السهر الجميل والمتنوع على ميديا، والمزيد من الأغاني الرائعة، أغاني وأصوات لها حضور على الساحة العربية، ومنهم طبعا الفنانة والمطربة المغربية جنات. جنات من أهم الأصوات العربية، نجمة بمعنى الكلمة، وفي كل عمل جديد لها تثبت أنها فعلا فنانة قوية. اخترنا لكم هذه البقة من أحدث أغاني الفنانة المغربية جنات، ونبدأها بنعيش مع ناس. سمع طيب للجميع.

أنا عندي بنت حلوة كتير ضيعة ما عم بعرف وينها، فيك تساعديني لحتى لقيها؟ ليش عم تبكي؟ ليه عم تبكي؟ يا ريت فيك تساعديني.

ونختم سمرنا مستمعينا الليلة بصوت الفنان محمد عبدو، أحد كبار المغنيين والملحنين بالوطني العربي، فأوقات ممتعة ورائعة أرجوها لكم، على وعد اللقاء بكم أكيد الأسبوع القادم بإذن الله في نفس المكان وفي نفس المحطة عالم الدقة. ألقاكم على خير وإلى اللقاء.

مشاهدينا الكرام وجمهور جدا رائع والاكثر من رائع واللي دائما غير، حياكم الله، مساكم الله بالخير. خلوني ارحب في الفنان الرائع، فنان العرب محمد عبده.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهل شرق أوسطيا، حيث كشف اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه للخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة، ووافقت عليها حركة حماس في خطوة تشير إلى تباعد بينه وبين حليفه الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في إسرائيل. وبعد أكثر من أسبوع من توجيه إسرائيل انتقادات للخطة، أعلن نتنياهو معارضته الصريحة لها في وقت يواجه فيه ضغوطا من قاعدته اليمينية قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر. حركة حماس من جانبها دعت الأحد الإدارة الأمريكية والوسطى مصر قطر تركيا إلى الضغط على نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل غزة. نبقى في المنطقة، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن تكون بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة، قائلا أنهما تتبادلان الرسائل عبر الوسطاء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفيما يشبه التأكيد عن تراجعه عن تهديداته العسكرية، أبدى الأحد استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران. ترامب قال: نحن نتعامل مع الأمر بهدوء، وفق ما أورد موقع أكسيوس الإخباري الذي أشار إلى أن التصريح جاء خلال اتصال مقتضب معه. الرئاسة الإيرانية أعلنت اليوم أن محسن رضائي، الذي سبق وأن تولى قيادة الحرس الثوري، عين أمينا لمجلس الأمن القومي على هيئة أمنية في إيران خلفا لمحمد باقر ذو القدر. تطورات المنطقة كانت موضوع نقاش بين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال اتصال هاتفي الأحد مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. وبين تطورات المنطقة، تصعيد في اليمن، حيث أصفرت هجمات شنها المتمردون الحوثيون الأحد عن مقتل 11 شخصا على الأقل بحسب ما أفاد مصدر طبي في المخا على ساحل البحر الأحمر، بعدما أعلنت الجماعة استهداف المدينة إضافة إلى منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للعربية السعودية. توصلت إلى حد سوريا وروسيا لاتفاق بشأن القاعدتين الروسيتين في مطارح ميميم وميناء طرطوس غرب سوريا. وزارة الخارجية السورية أفادت أنه بعد عام ونصف من المفاوضات تم التوصل إلى مذكرة تفاهم تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار ميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. أما القواعد والمنشآت العسكرية فستعاد صياغة وظيفتها بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة. موجة الحرائق الغابوية في أوروبا مستمرة. حرق غابوي اندلع بإقليم ويلفا جنوب إسبانيا دفع السلطات إلى إجلاء 467 شخصا، فيما امتد نطاق الحريق إلى نحو 8000 هكتار منذ اندلاعه الخميس الماضي وفق ما أفادت به السلطات المحلية. وفي الجوار البرتغال، تم تعبئة 330 عنصرا من فرق الإطفاء وخمس طائرات لمواجهة حريقين اندلع السبت في بلدية كاريسدا ديانيسيا شمال شرق البرتغال وفق ما أفادت به الحماية المدنية، بينما اندلع حريق جديد حرجي سريع الانتشار جنوب فرنسا لحد ما استدعى تدخل أكثر من 200 عنصر إطفاء لإخماد النيران وإجلاء السكان. وبدأ الحريق في منطقة لوزير على بعد نحو 140 كيلومترا من شمال غرب مونبولي. نختم هذا الموجز بالرياضة، حيث أحرز العداء المغربي أسامة رضواني الأحد الميدالية البرونزية لسباق 1500 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسة بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج دعاة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
2: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.